اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا معكم في هذه الآية المباركة من سورة النساء، إذ يقول المولى عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. حيث ذكرنا في اللقاء الماضي ما قرره العلماء في المسألة 65، أما المسألة 67 في هذه الآية الكريمة فتتعلق بقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وهذا قول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله أولادكم، وذلك لثلاثة أوجه. فأما

الوجه الأول، فهو أن القول هاهنا مثنى، والمثنى لا يحتمل العموم والجمع. أما القول الثاني فهو أنه قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والأم العليا هنا هي الجدة، ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للأب مختلف فيه. أما الوجه الثالث فهو أنه إنما قصد في قوله أولادكم بيان للعموم، وقصدها هنا بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى، وتفصيل فرضهما دون العموم. فأما الجد فقد اختلف فيه الصحابة، فروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جعله أبا وحجب به الإخوة، أخذا بقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وبقوله تعالى: يا بني آدم. إلا أن هذا اللفظ مساقه التنويع لا بيان العموم، ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه، وما يحقق في طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوى سببا من الجد، فإن الأخ يقول: أنا ابن أبي الميت، والجد يقول: أنا أبو أبي الميت، وسبب البنوة أقوى من سبب الأبوة، فكيف يسقط الأضعف الأقوى؟ وهذا بعيد. والمسألة مشهورة في مسائل الخلاف، والغرض من هذا البيان إيضاح أن المسألة قياسية لا مدخل لها في هذه الألفاظ. أما الجدة فقد صح أن الجدة أم الأم، جاءت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن وجد الأب والأم لم يكن للجد والجدة شيء، وذلك لأن الأدنى يحجب الأبعد كما تقدم في الأولاد، وإن عد ما ينزل الأبعد منزلة من كان قبله. وبالنسبة للمسألة الثامنة في هذه الآية، فقد قال بعض العلماء أن معنى ما ذكر في المسألة السابعة بأن المتوفى إذا كان له ولد ذكر، أما إذا كان الولد أنثى أخذت النصف وأخذت الأم السدس والآخر تعصيبا، وهو معنى آخر لم يقع عليه نص في الآية، وإنما هو تنبيه ظاهر. أما المسألة التاسعة فتتصل بقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، حيث قال علماء المالكية في ذلك بأن الله سبحانه وتعالى سوى بين الأبوين مع وجود الولد، وفاضل بينهما مع عدمه، وذلك بأن جعل سهميهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى فيه أنهما يدليان بقرابة واحدة وهي الأبوة، فاستويا مع وجود الولد، فإن عدم الولد فاضل الأب الأم بالذكورة والنصرة ووجوب المؤونة عليه، وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة. وقد قرر العلماء في المسألة العاشرة بأنه إذا اجتمع الآباء والأولاد قدم الله الأولاد، لأن الأب كان يقدم ولده على نفسه ويود أنه يراه فوقه ويكتسب له، فقيل له: حال حفيدك مع ولدك كحالك مع ولدك. أما المسألة الحادية عشرة فقد قرر فيها العلماء بأن قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، حيث إن مقتضى

وارث له مع عدم الأولاد إلا الأبوان، فكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ولكنه أراد بزيادة الواو ليبين أنه أمر مستقر أخبر عن ثبوته واستقراره، وذلك لأن الأولاد أسقطوا الأخوة وشاركهم الأب وأخذ حظه من أيديهم، فوجب أن يسقط من أسقطوا، بل ذلك أولى. وأيضا فإن الأخ بالأب يدلي فيقول: أنا ابن أبيه، فلما كان واسطته وسببه الذي يريد أن يأخذ به هو الأب، كان سببه أولى منه ومانعا له، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الوالدين للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجتمع بذلك للأب فرضان: السهم والتعصيب، وهذا عدل في الحكم ظاهر في الحكمة. ونشرع فيما تبقى من وقت في المسألة الثانية عشرة من هذه الآية الكريمة، إذ يقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمعنى أنه إذا وجد الإخوة فلأمه السدس، وإن لم يكن لهم شيء من الميراث فهم يحجبون ولا يرثون بظاهر هذا اللفظ، وذلك بخلاف الابن الكافر. وكان دليل ذلك وعاضده وبسطه أن قوله تعالى: فإن كان له إخوة، معطوف على ما سبق، فصار تقدير الكلام: فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب، وإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب، وهكذا يزدوج الكلام ويصح الاشتراك الذي يقتضيه العطف. فإن قيل: إنما تقدير الكلام فإن كان له إخوة ولا أب فلأمه السدس، قلنا هذا ساقط من أربعة أوجه نستعرضها في لقاء قادم إن شاء الله. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

بك أستعين، ومن يعين سواك؟ يا فاطري من للورى إلاك، أدعوك من ضر فتكشف بلوتي، لولاك ما كان الرجا لولاك. يا كاشف الكرب العظيم ومن له، عنت الوجوه تعشقا لرجاك. يا غافرا ذنب العصاة وقابلا توب المسيء إذا أتى لحماك، يا راحما جد لي بواسع رحمة من فيض فيضك من عميم عطاك. إني بعصياني

أتيت وليس لي إلاك أنهل من جليل رضاك، فاجعل متابي خير توب واحمني من شر نفسي واهدني بهداك.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله، يا أرحم الراحمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آيات تتحدث عن لوط عليه الصلاة والسلام وعن قومه. بيّن لهم لوط أنه رسول من الله تعالى، أمرهم بطاعة الله سبحانه، لكنهم كذبوا. لوط في قصته يذكر أهل التفسير أن لوطا هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، ابن أخيه، ولد في أور الكلدانيين في منطقة بابل من أرض العراق. لوط آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، من أرض العراق إلى أرض الشام. أسكنه إبراهيم في شرق الأردن، وكان ذلك المكان المسمى بعمق السديم بقرب البحر الميت الذي سمي ببحر لوط أيضا، في قرى ومدن خمس: سدوم وعمورة وأدمة وصويم وبالع. هذه القرى سكن لوط في عاصمتها سدوم التي كانت تعمل الخبائث، وقد بعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله تعالى عز وجل وإلى عبادة الله وحده. يأمرهم لوط بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور دون الإناث. هذا شيء لم يكن في بني آدم، ولم يكن بنو آدم يألفوه ولم يعهدوه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم، هذه المنطقة التي أرسل الله إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من دعوة لوط وإخباره لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه يريد لهم الخير ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى، لم يؤمن له قومه، بل قال يريد الزين الناس ما يريدونه، يطردونه. لماذا؟ لأن القرية كلها فاسدة، كل القرية فاسدين نعوذ بالله، ولذلك أي واحد يريد الطهر يقول مو هذا الصنيع، مو هذا العمل، مو هاللون، مباشرة يطردون من البلد. لماذا؟ لأنه يريد الطهر، يريد العفاف. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش؟ السبب إن ربنا، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. لوط كيف بدأ مع قومه؟ بدأهم بالعبادة لله أولا، ولذلك القرآن الكريم تحدث عن هذه القضية بقول الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. دعاهم إلى عبادة الله، دعاهم أن يطيعوه لأنه رسول من الله، وقال لهم إنه لا يريد منهم على دعوته أجرا، فأجره على الله. ثم دعاهم بعد قضية التوحيد والتقوى، دعاهم إلى ترك فاحشة إتيان الذكور، فقال تعالى حكاية عما قاله لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي أتأتون الفاحشة بالذكور وتتركون ما خلق الله لكم من أزواج بل أنتم قوم تجاوزتم حدود الله. وهنا جاء التهديد للوط بالإخراج أولا. لم يكتفي قوم لوط بتكذيبه ورفض الاستجابة لدعوته، وإنما هدد

نادوه بالإخراج من قريتهم إذا لم يكف عن الدعوة إلى الله تعالى. فقال تعالى عن هذا الموقف وهذه القصة الجزئية من قصة لوط: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، أي إني لعملكم من القالين أي المبغضين، لا أحبه ولا أرضى به، وإني بريء منكم ومن عملكم هذا. من أجل هذا الطهر ومن أجل هذا الموقف من لوط كان هذا هو السبب الرئيس من أسباب إخراجه، لأنه يريد الطهرة له ولأهله ولمن آمن معه من القرية جميعا. فكان هذا من لوط يعتبر جريمة في نظر هؤلاء القوم، ولذلك القرآن الكريم ذكر هذا بقوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

أنه يريد الطهرة له ولأهله ولمن آمن معه من القرية جميعا. فكان هذا من لوط يعتبر جريمة في نظر هؤلاء القوم، ولذلك القرآن الكريم ذكر هذا بقوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهنا قال الله تعالى عن هؤلاء ما قاله لوط: أتأتون الفاحشة، أي إتيان الذكور، سماها ربنا سبحانه باسم الفاحشة ليبين لهم أنها زنا وهي من الفواحش، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لم يكن اللواط في أمة قبل قوم لوط، بل أنتم قوم مسرفون، أي أنكم تجمعون إلى الشرك هذه الفاحشة، هم مشركين وهم تفعلون الفواحش التي لا يرضاها الله تعالى. ولذلك قالوا أخرجوهم من قريتكم، أي قال قوم لوط: أخرجوا لوط وأتباعه، إنهم أناس يتعففون عن إتيان الذكور ويتنزهون عن هذا الفعل، لأنهم يعتقدون، هؤلاء القوم يعتقدون أن هذه ليست فاحشة وأن هذا الأمر أمر طبيعي عندهم، لكنه أمر عظيم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حتى جاءت الملائكة إلى قوم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والمعنى أيها الإخوة، المعنى العام لهذه الآيات، لما جاءت الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط جاءوا بهيئة بشر حسان الوجوه، سيء بهم، أي ساءه مجيئهم، لأنه خاف قومه عليهم، أي خاف من أن القوم يعتدون عليهم في قضية هذه الفاحشة في اللواط، لأنهم حسان الوجوه وهؤلاء ضيف دخلوا إلى لوط، ولوط ما يعرف أن هؤلاء من الملائكة. جاءوا أناس جلسوا عنده فضاق بهم ذرعا، أي ضاق صدره عليه الصلاة والسلام بمجيئهم وكرهه. ثم قال لوط: هذا يوم عصيب شديد في الشر، وجاءه قومه يهرعون، أي يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي من قبل مجيء الرسل هؤلاء الضيف

قوم لوط كانوا يعملون السيئات، كانت عادتهم إتيان الرجال، فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه، أي يريدون هذا الضيف، قام إليهم لوط مدافعا وقال لهم: هؤلاء بناتي، أي ندبهم في هذه الحالة إلى نكاح بناته، يعني إذا أردتم أن تفعلوا هذه البنات خذوا بناتي تزوجوها زواج صحيح، زواج حلال، هذا هو الطهر، افعلوا الطهر الذي يريده الله منكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي أزوجكم بناتي فهو أطهر لكم مما تريدون. والتطهر هنا هو التنزه عما لا يحل للمسلم أن يفعله. ثم قال تعالى وهو يحكي قصة لوط وهو يقول لقومه: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تهينوني ولا تذلوني في ضيفي بالتعرض لهم وهم في داري وفي ضيافتي، عيب عليكم، أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل ذو رشد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ماذا كان الجواب من القوم؟ لأنهم مصرون على أن يأخذوا هؤلاء

يقول لقومه: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تهينوني ولا تذلوني في ضيفي بالتعرض لهم وهم في داري وفي ضيافتي، عيب عليكم، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل ذو رشد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ماذا كان الجواب من القوم؟ لأنهم مصرون على أن يأخذوا هؤلاء الضيف فيفعلون بهم الفاحشة، وهم لا يعرفون، ولوط لا يعرف أيضا أن هؤلاء من الملائكة. قالوا القوم أهل الفاحشة، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا إلى بناتك تعلق، ولا هن قصدنا، ولا لنا عادة نطلب ذلك، وإنك لتعلم ما نريد، ونحن لا نريد إلا هؤلاء الأضياف. فماذا كان الجواب من لوط؟ ذكره القرآن الكريم، قال لهم: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما رأى لوط الاستمرار منهم في غيهم وهو لا يقدر على دفعهم، تمنى لو وجد عونا على ردهم، فقال على جهة التفجع والاستكانة: لو أن لي بكم قوة، أي أنصارا وأعوانا، لرددت أهل الفساد وحلت بينهم وبين ما يريدون. أو آوي إلى ركن شديد، أي ألجأ إلى ركن شديد، ومراد لوط هنا عليه الصلاة والسلام بالركن الشديد العشيرة والمنعة والقبيلة. ثم أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار، وهو يجادل قومه ويناشدهم من وراء الباب، وهم يحاولون تسور الجدران والدخول عليه حتى يأخذوا هؤلاء الضيف. فلما رأت الملائكة ما لقي من الجهد والكرب والنصب والتعب والدفاع، وهو يمسك بالباب والقوم يريدون أن يدخلوا إلى هؤلاء الضيف، قالوا: يا لوط، إن ركنك لشديد. من قال هذا؟ الملائكة، الضيف الجالسين. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. اطمئن، نحن ملائكة، لا تخاف. يا لوط، إن ركنك لشديد، وإن هؤلاء القوم آتيهم عذاب غير مردود، وإنا رسل الله، فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم، وقيل أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم، فطمس ربنا سبحانه وتعالى تلك الأعين، فلم يعرفوا طريقا ولا اهتدوا إلى بيوتهم، وجعلوا يقولون: النجاة النجاة، يريدون أن ينجوا. هربوا من بيت لوط وهم يقولون في بيت لوط: قوما هم أسحر من على وجه الأرض، وقد سحرونا فأعموا أبصارنا، وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح فسترى، وهم يتوعدون، يعني سترى ماذا سنفعل بك، يتوعدونه عليه الصلاة والسلام. لما يئس لوط من استجابة القوم دعا الله سبحانه وتعالى عليهم، ودعا الله تعالى أن يهلكهم، فقال لوط: رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. ثم قال تعالى حكاية عن هذه القصة: قالوا يا لوط، من الذي قال؟ الملائكة، الضيف. قالوا يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلت

0: يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نتناول بإذن الله تعالى هذه الآية في حلقة قادمة. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.
2: بسم

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه.

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: على باب إنسان يعمل بنشاط قرأت هذه الكلمات:
1: إذا فقدت المال تستطيع أن تسترجعه بعمل جديد،
0: وإذا هجرتك المعرفة فبإمكانك أن تبحث عنها لترجع إليها،
1: وإذا فقدت الصحة فلن تعدم العلاج لاستعادتها.
0: ولكن كيف يمكن أن تستعيد اللحظات الضائعة من العمر والدقائق المهدورة من دفتر الأيام دون عمل وعطاء؟

0: يقول كاتب كبير إن أهم عمل يقوم به الإنسان كل يوم هو أن يدرب نفسه على الشجاعة ويتجنب الانزلاق في دروب الخوف والقلق.
1: أن تكون شجاعاً يعني أن تقف كل يوم في عين الشمس وأنت مستعد لكل ما يحمله إليك النهار.

الحياة أشرقت، تنهض القلب وتؤكد بأن الأحزان يمكن أن تتحول إلى أزهار، وأن الصعاب في الحياة يمكن للإنسان أن يحولها إلى أعمال مفرحة ورائعة.

تعني أياما مرت ولن تعود، وعند المتفائلين تعني المستقبل والعمل الدائم لجعل هذه الأيام علامات فارقة في الحياة.

إذا كانت رسوم بعض الفنانين الواقعيين في العالم تعبر عن الحياة التي يعيشها الإنسان إلى هذا الحد، لا أفهم لماذا يغيب الجمال الطبيعي عن لوحات هؤلاء الفنانين. أنا لا أدعوهم لأن يرسموا الطبيعة من أجل الهرب من الحياة المعاصرة، ولكن أسألهم أن لا يغيب الجمال عن لوحاتهم.

من يتأمل التطور السريع الذي حققه الإنسان في عصرنا عن طريق العلم يتساءل، أو يكون المستقبل أفضل من الماضي والحاضر؟ العلامات كلها تشير إلى أنه سيكون كذلك من وجوه كثيرة، غير أن الإنسان الذي حقق هذا التقدم العلمي المذهل لم يحققه إلا بكفاح طويل وعمل دائم وإيمان قوي بالله سبحانه وتعالى.

التقط طفلي الصغير صدفة من على الشاطئ ورفعها إلى أذنه وراح يصغي إليها باهتمام. سألت: ماذا تسمع؟ فأجاب: قرأت في الكتاب أن صوت البحر وصخب أمواجه محصورة في قلب الصدفة. فقلت له: وفي الصدفة أسرار الأعماق يا صغيري، لا شيء يضيع في الوجود، لكل شيء مكان يقيم فيه.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين متابعين الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي المتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، يبدأ معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والوقفات المتنوعة. صباح الخير شوك.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. يوم الأحد وبداية جديدة وأسبوع جديد من برنامج صباح الخير يا بحرين، ونسعد دائما بالتواصل معاكم من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن قيمة عظيمة، وهي قيمة الانتماء والهوية التي تسكن الأرواح. البحرين هي راية نعتز بها وحكاية حضارة تمتد جذورها في أعماق التاريخ. مملكة البحرين تواصل اليوم مسيرتها نحو التنمية والازدهار، وفي هذا الصباح نتوقف عند معنى عظيم وهو قيمة المواطنة المسؤولة. فكل كلمة طيبة وكل عمل مخلص وكل مبادرة تخدم المجتمع هي لبنة في بناء الوطن ورسالة وفاء لأرض منحت أبنائها الأمن والاستقرار وفرص النجاح.
1: الحمد لله على نعمة البحرين، والحمد لله على نعمة هذا الوطن العظيم بكل ما يتم تقديمه من أجل كل من يقيم على أرض هذه المملكة. دائما احنا لما نسعي في مقاصدنا في الحياة براشد، دائما نستذكر أن الواحد لما بيعمل إنجاز في حياته فهو يعمل إنجاز قبل لا يكون لنفسه، للبحرين أول. لما بيكون عنده مسؤولية، لما تكون كلمة طيبة، كل عمل مخلص، كل مبادرة تخدم المجتمع هي من أساس روحنا وحبنا لمملكتنا العظيمة مملكة البحرين.
0: إذن لنجعل هذا

0: صباح بداية جديدة للعمل والأمل والإبداع والإنجاز، ونحمل رسالة واحدة أن تبقى مملكة البحرين دائما رايتها عزيزة وخفاقة، ودائما تكون واحة للمحبة ومنارة للإنجاز، وبيت يجمع أبناء هذه المملكة الحبيبة على قلب واحد.
1: صباح الخير مستمعينا، صباح المجد وصباح الوفاء وصباح الوطن اللي دائما احنا نفتخر بالانتماء اليه في كل مكان وكل زمان. قبل لا نبدا هذه تحايا لكم من فريق عمل برنامج صباح الخير يا بحرين. مستمعينا من الاشراف والمتابعه تحييكم الزميله نور عبد العزيز.
0: من الاعداد تقبلوا تحيات الزميله حصه الدول،
1: ومن التقديم هذه تحايانا عبد الرحمن بومطيع وشوقي الدوسري،
0: ومن الاخراج

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: حياكم الله مستمعينا. مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية وفي الشأن المحلي الاقتصادي، ومن بعدها نعود ونتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع الخبير والمختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تمام الساعة 7. كما عودناكم نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: مجموعة متنوعة من اللقاءات يضمها برنامج صباح الخير بحرين لهذا اليوم. أول هذه اللقاءات يجمعنا مع الأستاذ جمال صالح، استشاري ومدرب دولي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة، للحديث عن الاحترازات الوقائية لحماية العمال خلال فصل الصيف.
2: بعد ذلك سيكون لنا وقفة مع الأستاذة خديجة السيد، رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة.

0: للحديث عن مبادرة وطن واحد صف واحد التي أطلقتها الجمعية ودور المؤسسات المجتمع المدني في إدارة الأزمات.
1: سيجمعنا لقاء كذلك مع الأستاذ فدك يونس حبيب، مدرب في برنامج قيادي، للحديث عن البرنامج في نسخته الثالثة لعام 2026 كشراكة مثمرة بين نادي توست ماسترز العزم ووزارة شؤون الشباب ضمن فعاليات مدينة شباب 2030.
0: وستكون لنا وقفة عن تطعيمات السفر والتي تعد من أهم الإجراءات الوقائية التي تحمي الفرد من الإصابة بالأمراض المعدية خلال موسم السفر، مع الدكتورة كوثر العيد استشارية الصحة العامة رئيسة جمعية أصدقاء الصحة.
1: ختام لقاءات هذا الصباح وفي فقرة ولاء وتلاحم نتحدث عن مبادرة حب وولاء التي نظمتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. المزيد من هذه التفاصيل تطلعنا عليها الأستاذة إيمان عبد الله الجيب، منسقة المبادرة، مبادرة حب وولاء.
0: هذا إلى العديد من الوقفات الأخرى، بالتأكيد نسعد دائما باستقبال مكالماتكم عبر فقرة مع الناس على 1-7-6-8-4-8-8-8.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين

0: إذن مستمعينا، نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد 26 يوليو 2026، ونقرأ في أبرز العناوين. في اليوم الدولي لصون النظام الأيكيولوجي لغابات المنغروف، سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يؤكد: البحرين تواصل ترسيخ ريادتها في صون النظم البيئية وفق رؤى وطنية راسخة.
1: أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية تقدم دورة متخصصة في المراسم والبروتوكول في مدينة الشباب.
0: وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد أن مبادرة قرم البحرين تواصل تعزيز حماية النظم البيئية الساحلية.
1: التحول الرقمي يعي تشكيل سوق العمل ويفرض تحديث التعليم والتدريب. تقرير خليجي: فجوة المهارات الرقمية أبرز تحديات القوى العاملة الخليجية في عصر التكنولوجيا. وظائف تقنية جديدة مقابل تغيير طبيعة الوظائف التقليدية في سوق العمل الخليجي.
0: مباحثات بحرينية هندية لدعم الاستثمار العابر للحدود وتعزيز الروابط المؤسسية والقانونية.
1: محافظ المحرق يشيد بإسهامات الكتاب والباحثين البحرينيين في توثيق الذاكرة الوطنية.
0: وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة الذكاء الجيومكاني للإدارة البيئية.
1: الأمانة العامة لمجلس الشورى تحصد شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
0: استثمارات الزياني تؤكد التزامها بدعم الشباب، وذلك خلال مشاركتها في برامج مدينة شباب 2030.
1: الرئيس التنفيذي للتمويل الكويتي البحرين: مدينة الشباب منصة وطنية رائدة لتمكين الشباب.
0: بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الأيكيولوجي لغابات المنغروف، وزير النفط والبيئة: قرم البحرين نموذج وطني رائد في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
1: إشادة بلدية باستجابة الأشغال لتنفيذ مرتفعات مرورية في تاسعة الشمالية.

0: مملكة البحرين تعزي سوريا في ضحايا حادث مروري.
1: الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة: حماية البيئة والتنوع الحيوي أولوية استراتيجية.
0: في إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية للربع الأول من عام 2026، 40% من الموظفين البحرينيين أعمارهم بين 30 و39 عاما.
1: إذن مستمعينا، ما زلنا معكم في الشأن المحلي. وزير الإعلام ينوه بأوجه الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية الهادفة. وزير التربية والتعليم: إقامة البرامج المحفزة على الابتكار والمعززة للمهارات القيادية لدى الطلبة. جاء ذلك خلال ختام منافسة برنامج من الصف إلى الأضواء.
0: رؤساء المجالس البلدية يؤكدون: إطلاق مركز خدمة العملاء عن بعد خطوة نوعية تعزز جودة الخدمات البلدية وترفع كفاءة تجربة المستفيدين.
1: جمعية المرصد الحقوقي لحقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز حضور الباحثين البحرينيين في المحافل العلمية.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في ذكرى تأسيس غرفة التجارة وصناعة البحرين، أكثر من قرن في خدمة القطاع الخاص وترسيخ مكانتها كأول غرفة تجارية في الخليج. رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين خالد نبيل كانو يؤكد: العهد الزاهر لجلالة الملك شكل مرحلة مفصلية في تاريخ الغرفة ونقلة نوعية في مسيرتها. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسخ نهج الشراكة والتواصل والتنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال. الاحتفاء بذكرى تأسيس الغرفة يمثل وفاء لإرث أجيال من تجار أسهموا في بناء المسيرة.
1: فنادق الخليج الأولى في تبني المبادرة حفظ النعمة تطلق نموذج شراكة جديد مع قطاع الضيافة والسياحة لدعم الاستدامة في إدارة فائض الطعام. 493 طنا من الطعام تهدر يوميا في البحرين، وتصل في بعض الأحيان إلى 600 طن في المناسبات. دعوة مؤسسات القطاع إلى الانضمام لنموذج الشراكة ودعم جهود الاستدامة.
0: البحرين تستضيف النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 أكتوبر القادم، أكبر تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل وترسيخ تنافسية الصناعة الخليجية عالميا. المنتدى يقام تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: مناقصة جديدة للبنية التحتية والأمن الغذائي.
0: اتفاقية بين شركة الخليج للضيافة والجامعة الملكية للبنات لتقديم خدمات تموين عالية الجودة.
1: دولة الكويت توقع أكبر استثمار أجنبي في تاريخها. صفقة نفطية

0: شركة الخليج للضيافة والجامعة الملكية للبنات لتقديم خدمات تموين عالية الجودة.
1: دولة الكويت توقع أكبر استثمار أجنبي في تاريخها، صفقة نفطية بقيمة 16 مليار دولار.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية نقرأ 120 مليونيرا في المملكة المتحدة يطالبون بضرائب أعلى على ثرواتهم.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد
1: مستمعينا، نتعرف معكم على أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة من إدارة الأرصاد الجوية مع المختصين من إدارة الأرصاد. نصبح عليك بالخير أستاذ عبدالله بوشيري.
4: صباح بالنور، يا هلا مرحبا اختي شوقي اخوي عبد الرحمن، صباح عليكم على المستمع الكرام.
0: يا هلا ومرحبا اخوي عبد الله، تفضل الخط معك.
4: اجوانا هذا اليوم ان شاء الله راح تكون حاره خلال النهار، رطبه نسبيا خلال الليل، مع رياح شماليه غربيه بوجه عام من 8 الى 13 عقده، تصل من 15 الى 20 عقده احيانا خلال النهار. ارتفاع الموج بيكون من قدم الى قدمين، قطب السواحل من 3 الى 5 اقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. أما عن الرطوبة النسبية تكون العظمى 85% والصغرى 10%. أعلى مسيس في ميناء سلمان الساعة 3:15 مساء، والمد الآخر من الساعة 4:45 من صباح الغد. عندنا جزر الساعة 9:30 صباحا وعند الساعة 10:05 مساء. سوق الشمس كان الساعة 5 والغروب بإذن الله عند الساعة 3:28. بالنسبة لظهور القمر عند الساعة 4:20 مساء، والأفول عند الساعة 2:40 صباحا. الطقس المسجل الساعة 5 صباحا في مناطق التالية: في جزر حوار كانت الرياح شمالية غربية 8 نقاط، وفي كل من فش الجارم وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية 9 نقاط. وأخيرا درجات الحرارة للساعة 5 صباح في دول مجلس التعاون كانت كالتالي: المنام 33 درجة مئوية، الكويت 36، الرياض 29، الدوحة 31، أبوظبي 32، وفي مسقط كانت 28 درجة مئوية. هذه كانت تفاصيل المشاركين.
1: كل الشكر لك على موافاتنا على أحوال الطقس الأستاذ عبدالله بوشيري من إدارة الأرصاد الجوية. دائما احنا نسعد لما تنقلوا لنا وللمستمعين أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة.
4: حياكم الله.
0: إذن مستمعينا، نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

من عمق الحضارة، نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
3: قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بجولة تفقدية إلى مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة للإطلاع على سير العمل والخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة ومتابعة جاهزية المرافق والتجهيزات.
4: وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن توفير الرعاية الصحية والتأهيلية للفئات التي تحتاج إلى عناية مستمرة وفي مقدمتها كبار السن يمثل أولوية ضمن مسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، مشيدا بما يقدمه المركز من خدمات تجسد نهج المملكة في مواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يشكل رافدا مهما لمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ويعكس التقدم المستمر في تطوير منظومة صحية أكثر تكاملا واستدامة. وشملت الجولة زيارة مختلف أقسام المركز والاطلاع على آليات تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والتي تلبي احتياجات الفئات التي تتطلب رعاية صحية متخصصة ومستدامة. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية.
3: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير مع الدكتورة الشيخة في بنت عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية وأعضاء الجمعية، وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الوزارة والجمعية في المجالات المرتبطة بالابتكار وتطبيقات المدن الذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب أهداف التنمية المستدامة. أكدت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري.
4: وفي هذا الشأن أوضح السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن إجمالي القطع البحرية الصغيرة المسجلة في مملكة البحرين بلغ 9630 قطعة بحرية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري،

0: مشيرا إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية عبر بوابة تسجيل السفن الصغيرة بلغت أكثر من 60% من إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا، بما يؤكد نجاح جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 109 خدمات في 20 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي و 23 من يوليو الجاري.
1: نعم، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. هذا وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها من خلال تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة المستفيدين.
0: وتأتي هذه الجهود ضمن مسار التحول الرقمي عبر إعادة هندسة الخدمات وتبسيط إجراءاتها بما يلبي احتياجات الأفراد ويدعم سرعة إنجاز المعاملات. وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن منصة نوم بيو، حققت مملكة البحرين المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026.
1: ويعكس هذا التقدم ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. قدمت وزارة الإعلام ممثلة بإدارة الأخبار تجربة إعلامية تضع الكوادر الشابة أمام تحدي إنتاج التقارير الإخبارية ضمن مبادرة تحدي نشرة الثامنة، إحدى البرامج التي تطرحها مدينة شباب 2030.
0: وفي أجواء تحاكي إيقاع العمل داخل غرفة الأخبار، يتسابق المشاركون لإعداد تقارير إخبارية متكاملة ضمن تجربة تجمع بين التدريب والمنافسة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد، بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم في برنامج صباح الخير يا بحرين. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
4: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة حصة الدوي.
3: من التقديم تقبلوا تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بمطيق،
4: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجتنا فاطمة قمبر.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: نبقى الآن مستمعين الكرام مع فقرة ثقافة مرورية تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
2: تحقيقاً للسلامة المرورية على الطريق، يجب على قائدي الشاحنات اتباع الإرشادات المرورية قبل قيادة الشاحنة، ومنها ارتداء حزام السلامة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة واتخاذ الحيطة والحذر أثناء التجاوز، مع ضرورة استخدام المؤشر الضوئي في حال الرغبة في تغيير المسار والتأكد من المرايا الجانبية، تخفيف السرعة في المنحنيات والانعطافات والدورات لتجنب تدهور الشاحنة، ترك مسافة أمان وكافية بين المركبات، استخدام الفرامل بشكل تدريجي في حال تخفيف السرعة، والالتزام بأوقات منع السير أثناء وقت الذروة، والتقيد بالسرعة المحددة للشاحنات، والالتزام بالمسار الأيمن، والالتزام بعدم دخول الشاحنات للأحياء السكنية، وتخفيف السرعة بمسافة كافية قبل الإشارة الضوئية. ويجب على قائدي الشاحنات تثبيت الحمولة بشكل محكم لضمان عدم تطايرها أثناء تحرك الشاحنة، والتأكد من وضع الحمولة بشكل صحيح ومتساوي لعدم إمالة الشاحنة، التأكد من إغلاق أبواب الشاحنة والحمولة جيداً، وضرورة تناسب ارتفاع الحمولة مع أعلى نقطة للجسور والأنفاق. وختام رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلام للجميع.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.

0: مستمعينا، مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تبرز إلى الواجهة أهمية حماية الطاقات البشرية وسواعد البناء في ميادين العمل المكشوفة، نسلط الضوء على الإجراءات الاحترازية اليوم وتفاصيل قرار حظر العمل وقت الظهيرة للصيف 2026 وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، مع الأستاذ جمال صالح، استشاري ومدرب دولي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة. نصبح عليك بالخير أستاذ جمال.
1: أسعد الله صباحك بالنور والسرور أستاذ أشوق، ونصبح الأستاذ عبد الرحمن أيضا والمستمعين.
2: صبحك الله بالنور والكرامة يا أستاذ جمال، سعداء بالتواصل معك للحديث عن هذا الموضوع. طبعا يعني خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مملكة البحرين والجهات المعنية مشكورة بدأت في تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة منذ سنوات طويلة. بودنا نتعرف سلامك الله على هذا القرار بصورة أوفى للمستمعين الكرام، ولنتحدث عن تطبيق هذا القرار خلال فصل صيف 2026. نعم،
1: طبعا تم تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، طبعا قرار رقم 5 2026، خلنا نقول حق هالسنة اعتبارا من يونيو 2026 وحتى 21 أغسطس. وطبعا هذا كان مهم جدا، او يعني لخوف الجهات اللي هي الجهات مثل وزارة العمل لمنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، طبعا خلال وقت الظهيرة بيكون الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا.
0: نعم،
1: ويهدف طبعا القرار إلى حملة العمل في مخاطرة التعرض. طبعا يعني هدف العمل أو هدف القرار دي هو طبعا منع حدوث أي ضرر بسبب الحرارة المرتفعة ورطوبة للعمال، وطبعا أي جهة تعمل خارج طبعا خارج المكاتب.
0: نعم أستاذ جمال، يعني أكيد هناك علامات مبكرة للحالات اللي تم تعرض لها للإجهاد الحراري، إذا ممكن تطلعنا على هذه العلامات وما هي أعراض ضربة الشمس اللي تستجوب التدخل الفوري؟
1: نعم، الأعراض الإجهاد الحراري المبكرة: شعور بالتعب والإرهاق، زيادة التعرق، صداع، الدوخة، الغثيان، ضعف التركيز طبعا، وساعات تكون تقلصات وألام في العضلات، والعطش الشديد أيضا إذا كان العامل أو الموظف ما شرب ماء كافي. الأعراض ضربة الشمس شوية بتكون تعتبر من حالات الطارئة: ارتفاع شديد في درجة الحرارة الجسم، فقدان الوعي أو الارتباك، التشوش في الكلام، التصرف يعني يكون مو موزون، انخفاض التعرق مع زيادة السخونة وجفاف الجلد والتشنجات. عند ظهور طبعا هذه الحالات أو الأعراض يجب إيقاف العمل فورا ونقل المصاب من مكان طبعا الحار إلى مكان بارد لحين وصول المساعدة الطبية الطارئة.
2: نعم، هذه سلمك الله يعني عن موضوع أو جزئية الإجهاد الحراري، وفي حالة بعيد الشر يعني الاشتباه بحالات ضربات الشمس جمال، ما هي أبرز الإجراءات الوقائية لحماية العمال تحديدا خلال هذه الفترة؟
1: سؤال جميل. عند الاشتباه بضربة الشمس، ونظرا لأن طبعا خصوصا في الفترة دي في البحرين عندنا وايد ما شاء الله تبارك الله مشاريع، منها التشييد ومنها البناء ومنها الشوارع.
2: صحيح.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله يعني هذه الفترة.
2: نعم.
1: فإحنا عند اشتباه ضربة الشمس بعد العامل فورا عن مصدر الحرارة، يعني الحرارة إذا كان في حرارة مباشرة أو ساعات ما يكون في حرارة مباشرة يكون في رطوبة تؤدي إلى يعني إن العمل يكون منهك، تخفيف الملابس زائدة تبريد الجسم باستخدام الماء البارد والكمادات الباردة إذا وجدت على الرقبة وعلى الرأس. طبعا عدم أعطاء المصاب أي سوائل في هذه الفترة وطلب الإسعاف أو الإسعافات الأولية أو الإجراء الإسعافي بسرعة. إجراءات الوقاية من هذا الشيء: التزام بحظر العمل، المنع العمل، قرار منع العمل، ويعني توفير محطات مياه شرب كافية للعمال إذا كان مشروع كبير. طبعا إحنا نوفر محطات مياه للعمال، توفير أماكن راحة، مظلات، وساعات نطلب تكون مكيفة.

0: في بعض المشاريع، تنظيم فترات العمل والراحة، تدريب العمال على والمشرفين على مخاطر الجهاد الحراري وكيفية التصرف.
1: نعم يعني أستاذ جمال، أكيد هناك دور لأصحاب العمل في حماية العمال. كيف من الممكن للعمال أنفسهم حماية أنفسهم من التعرض لضربة الشمس أو الجهاد الحراري؟
0: سؤال جميل. طبعا السلامة هي، احنا كلنا تحت مظلة السلام وكلنا نعمل السلامة للجميع يعني. فدور أصحاب العمل تطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بالسلامة وخاصة بالقرار في طبعا في وقت الظهيرة والصيف، إجراء تقييم مسبق للمخاطر والمكان العمل والحرارة في موقع العمل عشان يكونوا مستعدين، توفير التدريب والوعي المستمر يعني، ما يكون يوم لا، يكون طبعا في شغلة يسمونها تول بوكس ميتنج، وهي تقريبا بشكل صباحي للعمال لكل عمال يعني المشروع عشان يكون في وعي ونشر ثقافة، مراقبة حالة العمال الصحية من وقت لوقت، توفير محطات مياه شرب كافية وأماكن للراحة، وضع خطة للطوارئ للتعامل في حالات الجهات الحرارية اللي هي تكون يعني تكون وصل نتيجة كبيرة.
2: نعم بلا شك أستاذ جمال، يعني خلال فترة الصيف باعتبارك يعني مختص في مجال السلامة المهنية، هناك معدل للحوادث المهنية تختلف من فصل إلى فصل، ففي خلال فصل الصيف أستاذ جمال، ما معدل ارتفاع وقوع الحوادث المهنية؟
0: والله في يعني في الوقت الحاضر طبعا أكثر أغلب الحالات تكون بسبب الجهاد الحراري أو ارتفاع طبعا درجة الجو، وخصوصا لما يكون الجو خلنا نقول درجة الرطوبة عالية، هني يكون طبعا في شوية خلنا نقول هذا الأمر يساعد على يكون في حوادث. الحمد لله في الوقت الحاضر الحوادث جدا قليلة ما نشوفها بالنسبة للسنوات اللي يعني اللي فاتت.
2: نعم.
0: بسبب طبعا الإرشادات، بسبب المحاضرات، بسبب توفير الأماكن الباردة، بسبب يعني توفير المياه الشرب، فهذه كلها خفف من الحوادث.
2: صحيح.
1: نعم نتمنى صيف آمن للجميع. الأستاذ جمال صالح استشاري ومدرب دولي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: شكرا جزيلا وعساكم على القوة.
1: الله يقويك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، مبادرة وطن واحد صف واحد التي أطلقتها الجمعية البحرينية لتنمية المرأة كاستجابة حقيقية وتجسيدنا لقيم التلاحم والتعاضد من خلال الدور المحوري والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي وركيزة عماد في إدارة الأزمات وتخفيف آثارها. نتحدث بصورة موسعة عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة خديجة السيد رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. صباحك بالخير أستاذة خديجة، وسعداء بالتواصل معك.
3: صباحكم الله بالنور والسرور صراحة، وفي البداية يسعدني أتقدم لكم بخالص التقدير على هذه الاستضافة الكريمة، وأحيي الأخوة والأخوات المستمعين، وأتوجه لكم بالشكر يعني إلى هيئة الإذاعة لأن دائما أنتم معانا في دعم المبادرات المجتمعية وبروز الجهود التطوعية، وهذا يعكس ثقافة الشراكة المجتمعية اللي تميز في المجتمع البحريني.
2: هذه واجبنا سلمك الله، وإحنا أسعد بالتواصل معاك الحديث عن هذا الموضوع باعتبار يعني مبادرة وطن واحد وصف واحد تعتبر من المبادرات المميزة أو المبادرات المجتمعية اللي نحتاجها خصوصا في هذه الأوضاع الراهنة التي تعيشها مملكة البحرين ومنطقة الخليج بشكل عام. في البداية بودنا نتعرف على أبرز الأهداف والسياقات والخلفيات الأساسية التي دعت الجمعية لإطلاق هذه المبادرة الوطنية.
3: طبعا مبادرة وطن واحد صف واحد هي مبادرة تجسد قيم التلاحم الوطني وتأكد على أن مواجهة الأزمات مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
2: نعم.
3: وأن قوة الوطن لا تقوم على إمكانات حسب، على وحدة شعبه وتكاتف جميع مؤسساته. فجاءت هذه المبادرة ترجم هذا المفهوم أن كل فرد كل مؤسسة له دور ومسؤولية في خدمة الوطن، وأننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة إيمانا بأن وحدة الصف هي مصدر القوة وأساس أمنها واستقرارها. ومبادرة وطن واحد صف واحد هي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز روح التضامن الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع، وتسلط الضوء على دور المرأة والأسرة في نشر الطمأنينة والقيم الإيجابية خلال الأزمات من خلال رسائل إعلامية مؤثرة، لقاءات تفاعلية، مشاركة كبار المواطنين، لأن احنا ندير نادي درة الرفاع لرعاية الوالدين.
2: نعم.
3: ونقل خبراتهم، وحريصين على أن احنا يعني خلينا نقول نوصل هذه القيم للأجيال القادمة.
4: نعم أستاذة خديجة، يعني أكيد هناك تقييم للجاهزية الحالية لمؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع الأزمات الطارئة، ما هي هذه الأدوات اللي، وأكيد بدنا نتعرف على ما يميز هذه الأدوات عن باقي القطاعات؟
3: طبعا احنا كمؤسسات المجتمع البحريني يشهد تاريخها بدورها الوطني الرائد في تبني المبادرات المجتمعية وتوظيف الخبرات التطوعية حق خدمة الوطن، إلا أن المرحلة الحالية والظروف الاستثنائية اللي احنا نمر فيها تتطلب تعميق الشراكات واستثمار الخبرات الوطنية وتعزيز التنسيق والانتقال خلينا نقول إلى عمل مؤسسي أكثر تكامل بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات المتسارعة

0: يرفع من مستوى الجاهزين في إدارة الأزمة، واللي يميز خلينا نقول يعني مؤسسات المجتمع المدني عن بقية القطاعات هم طبعا أبناء الوطن، يمتلكون الخبرات والكفاءات النوعية الوطنية، قربها من المجتمع وسرعة استجابتها واعتمادها على العمل التطوعي كوسيلة للتواصل، يعني خلينا نقول سهولة التواصل مع المتطوعين وثقة المجتمع بها وقدرتها على بناء الشراكات والوصول إلى الفئات أكثر احتياجا.
1: نعم، بالحديث عن هذه الجزئية أستاذة خديجة، بلا شك بأن مبادرة وطن واحد صف واحد تسهم بشكل كبير في تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة مثل ما تفضلت. بودنا نركز على هذه المبادرة بشكل عام أو بشكل يعني أكثر تفصيل في تفعيل الشراكة بينكم في جمعية الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وبقية مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة.
0: طبعا الجمعية البحرينية لتنمية المرأة منذ تأسيسها حرصت على بناء شراكات نوعية مستدامة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، فلنا علاقات ومن خلال المبادرات مع مختلف الوزارات، خلينا نقول وزارة الصحة، الداخلية، وزارة التنمية.
1: نعم.
0: وأيضا جامعة البحرين خلال رحلتها، خلال خلينا نقول يعني خبرة 25 عام، وإحنا الحين نحتفل بمرور 25 عام على الجمعية.
1: نعم.
0: هذه الشراكات يعني اللي جاءت تراكمية أسهمت في تعزيز التنمية الوطنية، ويمكن عطتنا الخبرة أن احنا نطور من المسؤولية، نطور من مبادراتنا وبرامجنا، وحققنا العديد من الجوائز وآخرها حصلنا على الآيزو.
1: نعم.
0: هذه خلنا نقول التاريخ في بناء هذه الشراكات سرع لنا اللي هو بناء شراكات محورية في نجاح مبادرة وطن واحد صف واحد. وإحنا لما نتكلم عن الشراكات، شراكاتنا مع مؤسسات وأيضا مع ذوي الخبرة، يعني من أول ما أطلقنا هذه المبادرة هناك جهات يعني راح تشارك معنا وهي مبادرة مستدامة، وأيضا المدربين وأيضا الفرق التطوعية. فالحمد لله هذا الرصيد من الثقة بيننا وبين المؤسسات والأفراد والفرق التطوعية، نشوف أن من بداية إطلاقنا للحملة في اللقاءات الثقافية في البرامج اللي سويناها هناك حضور ما شاء الله وتفاعل كبير، والحس الوطني هو اللي يعني يحركهم طبعا.
1: نعم
2: يعني أكيد كل ما يتم تقديمه لأجل هذا الوطن هو دفاع واستجابة حقيقية لقيم التلاحم في مملكتنا الغالية مملكة البحرين. أستاذة خديجة، إذا ممكن تطلعينا والمستمعين على أبرز الإنجازات الملموسة اللي حققتها هذه المبادرة.
0: طبعا أنا يعني أمانة من وجهة نظري لما نتكلم عن مبادرة وطنية في ظل هذه الظروف اللي احنا نقوم فيها، احنا لا نتحدث عن إنجازات إنما نترجمها إلى أن احنا نمارس واجبنا الوطني. يعني وتعبيرنا الصادق عن إيماننا بأن احنا أيضا شركاء في المسؤولية الوطنية اللي تحملها كل فرد كل مؤسسة. يمكن أبرز مهميز هذه المبادرة أن احنا استطعنا في المرحلة الأولى، خلينا نقول في المحطة اللي فيها نشر الوعي، أن أبرزنا دور أو صوت المرأة البحرينية من خلال رسائل وطنية يومية، ويعني يمكن خلينا نقول عضوات الجمعية كل واحدة منها أصدرت بوست يعبر عن خلينا نقول ما نمر فيه، بحيث أن يعبرون عن خلينا نقول ولائهم وخلف قيادتهم. فإبراز صوت المرأة البحرينية هذه كان جانب. الجانب الآخر، إحنا كمؤسسات مجتمع مدني نركز على السلم الأهلي، على نشر الطمأنينة وخاصة في مثل هذه الأزمات، فأطلقنا مبادرة كن مطمئنا، كانت رسائل يومية إعلامية تنزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية، لأن إحنا من المجتمع نشوف اللي قاعد يصير، خلينا نقول في وسائل التواصل

0: نشر الهلع أو الفزع. إحنا دورنا كمؤسسات لابد أن نحن نساند قيادتنا. إحنا قاعدين الحمد لله في نعمة الأمن والأمان ومطمئنين.
1: الحمد لله.
0: إحنا في أيدي.

0: برنامج لتأهيل المتطوعين في إدارة الأزمات، برنامج نوعي يعزز المسؤولية الوطنية. فمثل ما نعرف أن الأزمات تتغير وتتنوع، وكل أزمة تتطلب مهارات واستجابات مختلفة. إحنا شلون نتكلم عن جاهزية المجتمع إذا إحنا كمؤسسات مجتمع مدني ما كان لنا دور فاعل إن إحنا ندرب المتطوعين؟ وأثبتوا خلنا نقول الشباب البحريني، وشفنا في كيف أظهرونا في فترة الكورونا. فإحنا من مهنياتنا كمؤسسنا بنحول هذه الحماس إلى كفاءة ونأهل المتطوعين باحترافية، وراح يكون هذا البرنامج يعني يحصل الخريج على شهادة معتمدة. وفي النهاية إحنا نساهم ولو خلينا نقول بالشيء البسيط في بناء مجتمع أكثر جاهزية ومرونة، يمتلك فرق تطوعية مؤهلة. طبعا في هذا الشهر احنا عندنا مبادرة نادي تنمية للقراءة لتنمية الأطفال. راح يكون هناك فعالية وطنية للأطفال وأسرهم بعنوان بصمتي لوطني. وهذه المبادرة فيها العديد من المحطات، وإحنا كمؤسسة صممنا كراسة تفاعلية وطنية للأطفال تحمل هذا الاسم. راح تصدر إن شاء الله في هذه الفعالية في نهاية الأهواء النشاط الصيفي. وبالإضافة إلى ذلك سخرنا كافة خلينا نقول المبادرات عندنا في الجمعية. عندنا إحنا مركز ودي الاستشارات الأسرية. نعم. منذ بداية الأزمة اللي إحنا مرينا فيها على طول كانت عندنا محاضرات وجلسات إرشادية للأسر، لرواد نادي درة الرفاع، كبار المواطنين، بحيث إن إحنا نهيئ الأسرة البحرينية كيف إنها تتكيف مع هذه الظروف. وإحنا لله الحمد البحرين ما شاء الله دائما يعني تبهر الجميع. فهذه المبادرة تخص المرأة والطفل وأيضا كبار المواطنين.
1: نعم، بكل تأكيد جهود مقدرة ومشكورة تقدمونها من خلال دوركم في الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. الأستاذة خديجة السيد رئيسة الجمعية، كنت معنا ضيفة كريمة وعزيزة في برنامج صباح الخير يا بحرين. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قادم المشاريع والمبادرات، وسعداء دائما بالتواصل معاكم. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في إطار السعي المستمر لتمكين الشباب وتهيئة جيل واعي قادر على قيادة المستقبل وصناعة أثر إيجابي مستدام، يأتي برنامج أنا قيادي في نسخته الثالثة لعام 2026 كشراكة مثمرة بين نادي توست ماسترز العزم ووزارة شؤون الشباب ضمن فعاليات مدينة شباب 2030. ويعد هذا البرنامج المصمم خصيصاً لذوي الاحتياجات أو عفواً لذوي العزيمة في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، ويهدف إلى صقل مهاراتهم القيادية والتواصلية وتطوير أسلوب الإلقاء والخطابة وبناء

0: الثقة بالنفس. وللحديث أكثر حول هذا البرنامج يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة فدك يونس حبيب، مدرب في برنامج أنا قيادي. صباح عليك بالخير أستاذة فدك.
1: صباح النور والسرور، يا أهلا يا مرحبا، نشكركم على هذه الاستضافة وجدا ممتنة لمساهمتكم في إبراز المستمر لذوي العزيمة في مملكة البحرين. يا أهلا يا مرحبا فيكم والله.
2: مرحبا فيك أستاذة فدك، وبلا شك يعني هناك إضافة نوعية وتطويرات يعني طرأت على برنامج قيادي في نسخته الثالثة، بدنا نتعرف على أبرز هذه الإضافات مقارنة بالنسخ السابقة. نعم
1: طبعا، بعد نجاح برنامج أنا قيادي في النسخة الأولى سنة 2024 والنسخة الثانية سنة 2025، جت هذه النسخة مطورة أكثر. نعم. من ناحية التركيز على الجانب القيادي لدى المشارك، حيث يعيش هذا المشارك تجربة قيادية متكاملة، ليس فقط التدريب داخل القاعات، أيضا عندنا اللي هو الزيارات الميدانية. الزيارة الميدانية تعطيهم فرصة وإضافة لخبراتهم في الجانب القيادي، وأهمها تعزيز الثقة لدى ذوي العزيمة.
0: نعم، يعني أستاذة فدك أنت ذكرتي موضوع الزيارات الميدانية، كيف تم تصميم الورش والزيارات الميدانية لتلبي احتياجات أكيد أخواننا من ذوي العزيمة بشكل يضمن دمجهم الكامل وتأهيلهم المهني والاجتماعي في المجتمع؟
1: طبعا تجربة هذه التجربة جدا كانت صعبة، خصوصا التعامل مع أكثر من نوع من الإعاقات مثل الإعاقة الحركية والسمعية والذهنية والبصرية. حرصنا دائما أن يكون جميع الورش والأنشطة مناسبة لاحتياجاتهم وقدرات ذوي العزيمة، مع توفير بيئة تدريبية داعمة تشجع على المشاركة والتجربة بعد الورش. أما الزيارات الميدانية فهي تربط التدريب بالواقع الاجتماعي والواقع اللي هو الوظيفي. بالواقع يعني هذه التجربة تمنح المشاركين فرصة كبيرة لاكتساب خبرات عملية وتعزز اندماجهم في المجتمع.
2: جميل. نعم، بلا شك بأن هناك مجموعة من المهارات والخبرات العملية اللي يخرج بها المشارك بعد إتمام البرنامج. بودنا نتعرف على أبرز هذه المهارات والخبرات أستاذ فدك، وكيف تسهم الشهادة المعتمدة التي ستمنح لهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل مستقبلا إن شاء الله.
1: طبعا ذوي العزيمة أشخاص يعني ممكن ما نقول هم استثنائيين، لهم عندهم خبرات عندهم مهارات يخافون يظهرونها. طبعا هذا البرنامج يركز على 4 مهارات رئيسية تعزز الكفاءة التواصلية لدى المشارك، وهي مهارة الوقوف أمام الجمهور. طبعا ذوي العزيمة عندهم خوف كبير من الجمهور.
2: نعم.
1: ونبرة الجمهور لهم، ومهارة الكتابة الخطاب المعد اللي هو الخطاب المرتجل اللي هو يتكلمون فيه أمام الجمهور. طبعا عندنا بعد المهارات التنوع الصوتي اللي هو انخفاض الصوت وارتفاعه ودرجاته. طبعا بعد نركز على لغة الجسد وقراءتها ومهارات الارتجال. ويركز البرنامج في آخر الأسبوع على تعزيز المهارات القيادية وتعزيز الثقة القيادية لدى المتدربين وفقا للبرنامج المعد الذي نركز عليه في كل سنة، وإن هذه المهارات لازم تضيف هذه القيمة إلى سيرتها الذاتية، وإنه تعزز فرصها المستقبلية في الحصول على وظيفة وانخراطه في بيئة العمل.
0: نعم.
1: إلى سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب لرعايتها ودعمها الدائم لذوي العزيمة، وأن هذا لا يعد تعاون في الحقيقة، صراحة هذا مو تعاون، أن الوزارة تؤمن، هذا يؤكد أن الوزارة تؤمن بكفاءة ذوي العزيمة وأنهم قادرين على الإبداع والعطاء في مدينة الشباب 20 2030 عفوا.
2: نعم.
1: وأن هذا البرنامج يوفر للشباب والشابات من ذوي العزيمة فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وإبراز قدراتهم بما يتماشى مع أهداف مدينة الشباب 2030 في تمكين الشباب.
2: نعم. في ختام هذا اللقاء أستاذ فدك، ما هي الرسالة اللي حابة توجهينها للشباب من ذوي العزيمة أحبتنا اللي يمكن يعني يترددون في خوض هذه التجربة القيادية في المشاركة في مثل هذه البرامج؟
1: في الحقيقة أن أبرز رسالة ممكن نقدمها للقادة من ذوي العزيمة أن الإعاقة ما تكون عائق بين تحقيق الطموحات والأهداف، لازم هذه الإعاقة تكون دافع قوي لإبراز نفسه، إبراز ذاته، ولازم يبرز إبداعاته في جميع مجالات الحياة. فداخلنا قائد ملهم لكل شخص، وخصوصا اللي هو الشباب من ذوي العزيمة، داخلهم قائد ملهم، قائد مبدع.
2: نعم.
1: لازم يبرز هذه الإبداعات والإلهامات للوطن، يكون قائد للوطن ومجتهد بكفاءته، وما يصير يخلون هذه الإعاقة أنه يتوقف أمام طموحاتهم، لأن كل شخص يملك قدرة تستحق أن تكتشف.
2: نعم.
1: وتطور، وبرنامج أنا قيادي هو فرصة ليكتسبوا الثقة ويطوروا مهاراتهم ويثبتوا لأنفسهم وللمجتمع كافة أنهم قادرون على القيادة والنجاح. وننتظرهم دائما في برنامج أقناع قيادي ليبدأوا هذه الرحلة ويانا في نادي التوستماستر العزم.
0: بإذن الله هم قادرين على أنهم يكونون في هذا المجتمع بصوت مسموع وكلام يوصل من القلب، بحضور مختلف، بعزيمة، بإصرار، بتطور ووجود فن الخطابة وبناء الثقة بالنفس. الأستاذة فدك يونس حبيب، مدرب في برنامج أنا قيادي، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة عن هذا البرنامج المميز للأمانة.
1: كلمة أخيرة، أحب أجدد شكري لكم على هذه الاستضافة ولوزارة الشؤون الشباب والمواصلات الصادق وكل فرد عمل جاهدا لتطوير هذا البرنامج والمساهمة في استمراره وتطويره في نسخته الثالثة. إن شاء الله نستمر إياكم في كل سنة مع وزارة شؤون الشباب في مدينة الشباب 2030.
2: كل التوفيق وكل الشكر لكم إن شاء الله، وإلى مزيد من تحقيق النجاحات في قادم المشاريع. شكرا لك أستاذة فدك.
1: شكرا لك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، مع تزايد حركة السفر حول العالم قد يتعرض المسافرون لمخاطر صحية نتيجة اختلاف البيئات وانتشار بعض الأمراض في مناطق دون أخرى. لذلك تعد تطعيمات السفر من أهم الإجراءات الوقائية اللي تحمي الفرد من الإصابة بالأمراض المعدية وتحافظ على الصحة العامة. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة ورئيسة جمعية أصدقاء الصحة. نصبح عليك بالخير دكتورة كوثر، سعداء دائما بالتواصل معك، وأنت ضيفة دائمة في برنامج صباح الخير يا بحرين أو في برامج إذاعية أخرى. يا هلا مرحبا دكتورة.
3: صباح النور والسرور أخي عبد الرحمن، لك وللأخت شوق وللسادة المستمعين، يا هلا مرحبا فيكم، وأنا أسعد لما أطلع معاكم في هذه اللقاءات التوعوية الهامة للمجتمع. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك،
4: دائما تنورينا وتشرفينا دكتورة كوثر. في البداية، ما المقصود بتطعيمات السفر ولماذا تعد هذه التطعيمات مهمة؟
3: نعم، جدا مهم هذا التطرق لهذا الموضوع عن تطعيمات السفر، لأن التطعيمات هي اللقاحات اللي نعطيها للمسافرين علشان نحميهم من الأمراض المعدية اللي ممكن أنها تكون موجودة ومنتشرة في بعض الدول. أهمية هذه التطعيمات أن هي تحمي المسافرين من الإصابة بهذه الأمراض المعدية وتقلل من العدوى علشان ما تنتقل من شخص إلى الثاني أثناء السفر، وتقلل من نقل العدوى لما يرجع الشخص المسافر إلى بيته، يقلل من نقل العدوى حق أفراد أسرته حق المجتمع لما يرجع. بالإضافة إلى أن بعض الدول لما احنا بنسافر لها تشترط أن احنا نحصل على

0: للقاحات معينة قبل ما ندخلها.
1: صحيح. إذن يعني من خلال هذه الجزئية أكيد بأن ليست كل الدول محتاجة إلى تطعيمات سفر، ولكن المسافرين تحديدا دكتورة كوثر، هل كلهم يحتاجون إلى تطعيمات خاصة بالسفر؟
0: هذا السؤال جدا مهم علشان المسافرين اللي بيسافرون في الأيام القادمة بإذن الله. طبعا يعتمد التطعيم على جهة السفر وين بيروح، على مدة الإقامة، طبيعة النشاط اللي هو بيسويه في هذه الوجهة اللي بيروحها، العمر للمسافر وحالته الصحية. نعم. عشان كذي ننصح إن أي مسافر يراجع مركزه الصحي قبل السفر بست إلى ثمان أسابيع للحصول على التوصيات المناسبة، لأن معظم المسافرين بيحتاجون لتطعيمات السفر لأنه بيحميهم من الإصابة بالأمراض المعدية. بعض المسافرين يمكن يكونون مكتملين التطعيمات فما بيحتاجون، لكن الأغلب بيحتاجون لبعض التطعيمات، وننصحهم بمراجعة مركزهم الصحي. نعم
2: دكتورة كوثر، أكيد هناك لقاحات معينة يحتاجها المسافر بشكل عام، ما هي أبرز هذه اللقاحات؟
0: نعم، مثل ما ذكرنا في حديثنا من شوي أن تعتمد التطعيمات على العمر، على الحالة الصحية، وين بيسافر. فمن أبرز وأهم اللقاحات اللي إحنا نعطيها في وجهات السفر مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، التهاب الكبد الوبائي ألف وباء، لقاح التيفويد، واللقاح المكورات الصحائية اللي تكون خاصة بالحجاج والمعتمرين، لقاح الكزاز والدستيريا، لقاح الحمى الصفراء حق بعض الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية، ممكن يوصى بلقاحات أخرى حسب مثل ما خبرتكم الوجهة، بالإضافة إلى أهمية أن احنا نتأكد من استكمال التطعيمات الروتينية مثل لقاح الحصبة والنكاف الحصبة الألمانية. ففي حال أن المسافر ماخذ هذه التطعيمات ما بيحتاج أنه ياخذها مرة أخرى إذا كانت حسب المدة اللي يقتضيها هذا اللقاح داخل الجسم. عشان كذي وجوده في مراجعة في المركز الصحي مهم علشان يعرف أي من اللقاحات هي الأبرز لأخذها لموسم السفر والجهة اللي بيروحها. نعم
1: دكتورة، يعني أنت أشرتي بشكل يعني أكثر من مرة خلال هذا اللقاء إلى أهمية أخذ اللقاحات اللازمة. في حال المسافر يعني غامر وما أخذ هذه اللقاحات، شنو المشاكل اللي ممكن يتعرض لها بشكل صحي؟ طبعا
0: ممكن يتعرض حق أمراض خطيرة ممكن تستدعي أنه هو يتعالج أو يتنوم في المستشفى. هذه الأمراض المعدية اللي تنقل العدوى منا إلى أفراد أسرته أو المجتمع عقب ما يرجع. فهذه عدم تلقيه اللقاح ياخذ هو المرض وبينقله حق افراد اسرته والمجتمع، وممكن انهم يحتاجون الى علاج وتنويم في المستشفى، ويمنع هو اصلا من دخول بعض الدول اذا هو ما تطعم. فعشان كذي المفروض انه يسافر وهو ماخذ اللقاحات، بس في حال انه ما اخذ اللقاحات تصيبه امراض قد تحتاج الى علاج وتنويم في المستشفى. نعم
2: يمكن دكتورة من أكثر الأسئلة اللي تتراود على أذهن المستمعين، هل لقاحات السفر آمنة وهل لها آثار إيجابية جانبية؟
0: لقاحات السفر آمنة بشكل عام وفعالة. نعم، هل لقاحات السفر آمنة؟ نعم، لقاحات السفر تعتبر آمنة وفعالة. ليش؟ لأنها تخضع حق معايير قبل اعتمادها، والمعايير تكون صارمة. الآثار الجانبية كلش بسيطة مثل ومؤقتة طبعا، مثل ألم في مكان الحقن، ارتفاع شوية في درجة الحرارة، أو ممكن يشعر الشخص بتعب في جسمه أو آلام بسيطة في العضلات، وعادة تختفي في خلال أيام. فعشان كذي احنا نقول إن هي لقاحات السفر آمنة، توكلوا على الله، روحوا مركزكم الصحي شوفوا شنو اللقاحات اللي ناسبتكم واخذوها. نعم
1: بكل تأكيد، يعني هو إجراء بسيط يعني أو مشوار ما يأخذ من وقت المسافر وقت طويل، ولكن بيوفر له يعني أو بجنب مخاطر قد تحدث يعني بعيد الشر. في حال يعني ما تعرض، أو في حال إذا تعرض لمشاكل صحية خلال

0: السفر، ويمكن مثل ما يقولون يعني الإجازة اللي مخطط لها والسفرة اللي يعني المفروض أنها تكون يعني للراحة والاستجمام ولتغيير الجو والوناسة، يعني بعيد الشر تنقلب إلى أمراض وإلى تنويم في المستشفى مثل ما ذكرتي دكتورة. قبل الختام الله يسلمك، هل هناك نصائح حابة تقدمينها للمسافرين واللي يعتزمون في قضاء إجازاتهم خارج البلاد؟
1: نعم، جدا مهم هذه النصائح اللي أنا بذكرها الآن لأي شخص بيسافر. أول شيء التخطيط المبكر للسفر، كل ما خططنا مبكر كل ما حطينا في بالنا ان احنا واحد من ضمن التخطيط للسفر التطعيمات، كل ما رحنا قبل موعد السفر بفترة على الاقل 6 إلى 8 أسابيع حتى مفعول التطعيم يشتغل في جسمنا، ونتاكد ايضا من استكمال كل التطعيمات الروتينيه والمطلوبه حق الجهه اللي احنا بنسافر لها. وانصحهم بعد بالالتزام بارشادات الوقايه اللي تقلل من الاصابه بالامراض، سواء كانوا في البحرين أو خارج البحرين في وجهة السفر، مثل غسيل اليدين بصورة صحيحة، إذا لم يتوفر الماء ممكن باستخدام الكحول اللي يستخدم اللي فيه 70% المحلول المعقم اللي فيه 70% من الكحول وأكثر. وأيضا في أماكن السفر يشربون الماء الآمن اللي فيه أبواب مغلقة ومحكمة الإقلاق، لأن عشان ما عن طريق الشراب إنهم يصيبهم أي نوع من الأمراض اللي تسبب لهم وعكة صحية وتخرب عليهم سفرتهم. وأيضا في بعض المناطق يمكن إنهم يودون معهم بارد للحشرات يستخدمونه معهم، سواء في الغرفة اللي بيقعدون فيها أو في يعتمد على حسب الشيء اللي بيأخذونه، ممكن لفقات يستخدمونها في جسمهم أو جسم أطفالهم. أيضا يحتفظون بسجل التطعيمات أثناء السفر، لأنه مهم يكون معهم ممكن أنهم في المطار يستفسرون عن سجل التطعيمات. الالتزام أيضا بالأدوية الوقائية اللي ممكن يحتاجها بعض المسافرين حسب وجهتهم للسفر، وعلى يعني أقل تقدير ممكن أنهم يأخذون الأدوية الخافضة للحرارة، الأدوية اللي تقلل عليهم بعض الأعراض اللي ممكن تصيبهم مثل المغص، مثل تكرمون الإسهال أو الترجيع، هذه متوفرة في جميع الصيدليات. ممكن يأخذون أيضا نصيحة الطبيب قبل سفرهم ويأخذونها احتياط معهم في وجهة سفرهم. هذه معظم النصائح الأهمها اللي ممكن ان احنا نقدمها للمسافرين قبل السفر، ونتمنى لهم اكيد سفرة آمنة خالية من الأمراض. نعم
2: نعم، نتمنى لكل المسافرين وجهة سفر سعيدة وابتعاد عن يعني كل ما هو موجود في هذه الحياة، أن الواحد يروح يغير جو ويسافر. أكيد دكتورة كوثر، وكل شكر لك على هذه النصائح القيمة اللي قدمتيها عن أبرز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بالسفر، ويمكن من أهمها مثل ما ذكرتي دكتورة كوثر هو لقاح الإنفلونزا الموسمية اللي الواحد يقدر أنه يأخذه حتى وهو موجود في الديرة. كل شكر لك الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة، رئيسة جمعية أصدقاء الصحة، على موافاتنا لهذه النصائح والمعلومات الخاصة بتطعيمات السفر.
1: العفو، مع السلامة، شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا.

ضمن برامج احتفال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمرور 25 عاماً على تأسيسها، تطلق المؤسسة برنامج حب وولاء الذي يجمع بين إبداعات الأطفال والتعبير عن مشاعر الحب والولاء للوطن والقيادة، إلى جانب إتاحة الفرصة لأولياء الأمور والزوار لتدوين كلمات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. للحديث بصورة أوفى عن تفاصيل هذا البرنامج يسعد

0: أتمنى أن نستضيف الأستاذة إيمان عبد الله الجيب، منسقة برنامج حب وولاء بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. صباحك بالخير أستاذة إيمان.
1: يسعد صباحكم بكل خير وبكل حب وولاء لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
2: يا هلا مرحبا فيك أستاذة إيمان. يمكن في بداية هذا اللقاء إذا ممكن تحدثينا عن برنامج حب وولاء، ليش اخترتوا هذا الاسم بالذات ولماذا يأتي ضمن احتفالات المؤسسة بمرور اليوبيل الفضي 25 عاما على تأسيسها؟
1: بداية احتفال المؤسسة بمرور 25 عام هو قبل كل شيء مناسبة نقول فيها شكرا لحضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على تأسيسه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ودعم المستمر للعمل الإنساني في البحرين، حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية في المملكة. وطبعا نستذكر بكل تقدير جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء وما شهدته المؤسسة في عهده من تطور كبير في برامجها ومبادراتها. أما بالنسبة لاسم حب وولاء فهو يلخص فكرة البرنامج بكل بساطة، حب للوطن اللي يجمعنا وولاء لقائد المسيرة جلالة الملك المعظم، وهو شعار يحمل رسالة وطنية جميلة يعبر عنها الطفل ويعبر عنها الكبير
2: بالفعل.
1: والبرنامج جاء ضمن احتفالات المؤسسة لأن بغينا أن تكون المناسبة مشاركة مجتمعية ومو بس مجرد احتفال داخلي، لذا حرصنا أن يكون مفتوح للجميع ونعتبر كل من يشارك في جزء من أسرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سواء من الأسر المكفولة أو الموظفين أو الزوار أو جميع أفراد المجتمع، لأن رسالة المؤسسة منذ تأسيسها قامت على الشراكة مع المجتمع وهذا ما نحرص على تضمينه في جميع مبادراتها.
0: نعم، من خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ممكن أن يعني نستشف أو نلاحظ أن الزائر لبرنامج حب وولاء راح يعني يكتشف مجموعة من الأنشطة والبرامج التي ستقام خلال هذا البرنامج المميز حب وولاء. حدثينا عن أبرز هذه الأنشطة التي ستقام خلال برنامج حب وولاء أستاذة إيمان.
1: طبعا حرصنا أن يكون برنامج مناسب لكل أفراد الأسرة. الأطفال من عمر 9 إلى 12 سنة بيكون لهم مسابقة للرسم في حب الوطن إلى جانب كتابة كلمات المحبة والوفاء لجلالة الملك المعظم في بطاقات خاصة، وأفضل 5 أعمال راح تحصل على جوائز قيمة. وفي المقابل خصصنا لأولياء الأمور والزوار والموظفين مساحة للمشاركة من خلال التوقيع على وثيقة العهد والولاء وكتابة كلمات الشكر والامتنان والعرفان في سجل تذكاري سيهدى بعد ذلك إلى جلالة الملك المعظم احتفاء بمرور 25 عام على تأسيس المؤسسة. البرنامج هو باختصار يجمع بين الإبداع والمشاركة المجتمعية والتعبير عن مشاعر الحب والوفاء في أجواء وطنية جميلة.
2: نعم أستاذة إيمان، يعني ذكرتي أن الأنشطة راح تكون مركزة على الرسم. يمكن البعض يرى أن الرسم مجرد نشاط للأطفال، لكن من الواضح أن أنتم تنظرون إلى هذا الموضوع بطريقة مختلفة. ما هي الرسالة اللي بدكم إيصالها من خلال هذه المبادرة؟
1: بالنسبة يعني بالتأكيد هو بالنسبة لنا الرسم مو مجرد تلوين أو منافسة، وإنما هي وسيلة يعبر فيها الطفل عن مشاعره وأفكاره بطريقته الخاصة. ولما نعطي الطفل فرصة يرسم وطنه فهو في الحقيقة يعبر عن انتمائه ويفكر في الأشياء الجميلة اللي يحبها في البحرين، وهذا يعزز قيم الهوية الوطنية بطريقة محببة وبعيدة عن التلقين. ونفس الشيء بالنسبة لبطاقات الكلمات، يمكن كلمة بسيطة يكتبها طفل من قلبه تكون لها قيمة كبيرة لأنها تعبر عن مشاعر صادقة، وهذا هو الهدف الحقيقي من البرنامج، أن نعطي الأطفال مساحة ويعبرون فيها عن حبهم للوطن ووفائهم للقيادة بأسلوبهم الخاص.
0: نعم، أيضا ذكرت أستاذ إيمان بأن البرنامج مو مقتصر للأطفال أو منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ولكن

0: المجال مفتوح أيضا للكبار للمشاركة في هالبرنامج. حرثينا بشكل يعني أوفى عن هذه الفكرة.
1: هو صحيح، وفي البداية كان هدفنا أن يكون برنامج الأسرة كلها، لأن المناسبات الوطنية تجمع الجميع، فخصصنا وثيقة العهد والولاء حتى يشارك الزوار وأولياء الأمور والموظفين بالتوقيع عليها، إلى جانب سجل تذكاري الذي سيكتب فيه المشاركون كلمات الشكر والامتنان والعرفان لجلالة الملك المعظم بمناسبة عطاء جلالة الملك الإنساني خلال 25 عام. وفي نهاية البرنامج ستجمع هذه الرسائل في سجل واحد يهدى إلى جلالة الملك المعظم، ليكون توثيقا صادقا لمشاعر الوفاء والمحبة من أسرة المؤسسة وجميع المشاركين في هذه المناسبة الوطنية.
2: نعم، يعني رسالة جميلة راح تقدمونها بإذن الله، ومشاركة تجمع الكبار والصغار. في ختام هذا اللقاء أستاذة إيمان، ما هي الرسالة اللي حابين تقدمونها للأسر وأفراد المجتمع، ولمن يتساءل ما هي أوقات هذا البرنامج؟
1: أولا أدعو الجميع لزيارة المؤسسة والمشاركة معنا في برنامج حب وولاء خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو من الساعة 9 إلى الساعة 2 الظهر في مقر المؤسسة في ضاحية السيف. سواء عندكم أطفال يشاركون في مسابقة الرسم، أو حابين تكتبون كلمة شكر وعرفان، أو توقعون على وثيقة العهد والولاء، فوجودكم بحد ذاته يسعدنا ويعطي البرنامج قيمته وبنسعد بشوفتكم. نتمنى أن تكون هذه المناسبة فرصة نعبر فيها جميعنا عن حبنا لوطننا ووفائنا لجلالة الملك المعظم، ربي حفظه ويطول في عمره، وامتناننا لمسيرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال 25 عاما من العطاء والإنجاز.
0: بكل تأكيد حب وولاء وتلاحم من خلال هذا البرنامج المميز اللي تنظمونه الأستاذة إيمان عبد الله الجيب، منسقة برنامج حب وولاء بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كل الشكر والتقدير لكم على هذه المبادرة الوطنية المميزة. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في هذه المبادرة وهذا البرنامج المميز. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في صباح الخير يا بحرين، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: كل شكر وتقدير، ودامت مملكة البحرين عزيزة وشامخة بقيادتها وشعبها. شكرا. آمين.
0: الله آمين. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: إذن مستمعينا الكرام، محطة برنامج وحب وولاء من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كان ختام أو مسك الختام في برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. سعدنا بالتواصل معكم وتغطية أبرز البرامج والفعاليات والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين خلال هذه الفترة. تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح، تمنياتنا لكم أيضا بيوم موفق وأسبوع سعيد. اليوم 26 من يوليو شوق، ويوم يمكن يوم استلام الرواتب، فتمنياتنا يمكن حق الجميع أيضا ب يعني صرف الراتب بالعافية إن شاء الله، وعلى ما يحب إن شاء الله كل واحد في صرف هذا الراتب.
1: نتمنى لهم أكيد يوم سعيد وأجواء سعيدة وفعاليات الصيف كثيرة في مملكتنا الغالية مملكة البحرين. الواحد يقدر

0: انه هو يطلع ويغير جو ويشارك بهذه الفعاليات الجميلة من مدينة الشباب إلى باقي محافظات مملكة البحرين اللي فيها تتنوع البرامج أكيد.
1: نعم، إذن مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. نسعد دائما بالتواصل معكم. تقبلوا تحيات فريق العمل، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميل نور عبد العزيز،
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة حصة الدول.
1: سعدنا بالتواصل معكم. من التقديم هذه تحايانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطير،
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجتنا فاطمة قنبر. نلقاكم على خير، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. قد تصادفك في الحياة المواقف الزينة والمواقف الشينة، ومثل ما في يوم أبيض وسعيد أكيد في يوم يغلب فيه الحزن، ولكن المهم أن أنت شلون تنظر للحياة في جميع مواقفها من الجانب المشرق. تهويل الأمور وتضخيمها من الطباع السيئة عن بعض البشر، وهي غالباً تكون نتاج أحد الاضطرابات الإدراكية. فالأشخاص اللي يميلون إلى تهويل الأمور والمبالغة في خوفهم هم دائماً يتوقعون حصول الأحداث السيئة والكارثية، والأسوأ أنهم يعيشون المشاعر وكأن الحدث السيء واللي يخافون منه صار. يسمي علماء النفس هذه الحالة بالتضخيم، أي أن الشخص يشوف الأحداث أكثر سلبية وقسوة ورعب عن ما هي عليه، ويؤدي هالتضخيم إلى مضاعفات نفسية مثل الاكتئاب. ويصنف العلماء الشخصيات اللي تميل إلى تضخيم الأمور وتهويلها بعدد من الأصناف، أبرزها هي الشخصية اللي عندها خوف غير مبرر، وهالخوف هو السبب الرئيسي لتضخيم الأمور. وعلى سبيل المثال، خوف الشخص من المراجعة الروتينية عند الطبيب، فهو يتوقع دائماً الأسوأ وأن تحاليله بتكون سلبية جداً. وتقدر تقيس هالموضوع على العديد من الأمور.
6: مو عارف شو أسوي، مو بعارف شو أسوي يا أخوي. راجعت كل شيء ممكن يجي في الامتحان، ولكن للحين خايف، أحس إني بارسب. بل إذا رسبت إيش بيصير؟ أكيد ما بقدر أكمل دراسة ولا بحصل وظيفة وحياتي بتوقف.
7: عبد الله، اذكر الله يا أخوي. إيش هالحج اللي قاعد تقوله؟ هذه مجرد اختبار تقييم مستوى. وبعدين أنت ليش مكبر الموضوع لهالدرجة؟ هذه الاختبار إذا ما اجتزته بتعيده مرة ثانية. حتى لو ما اجتزته تقدر تغير التخصص. خل نظرتك إيجابية وأنا أخوك. إيه؟
6: شو أسوي يا أحمد؟ وين أروح؟ مو بعارف شنو نوع الأسئلة اللي بيجيبونها. هو صدق امتحان تحديد مستوى، بس يا أخي أنا درست، أعرف أنه درست وراجعت وسويت كل اللي أقدر عليه، بس قلبي مو مطمن حق الموضوع يا أخوي.
7: أنت اللي عليك سويته، والباقي خله عند رب العالمين. ها العبود بشر، سويت؟
6: الحمد لله يا أخوي، قدمنا الامتحان واجتزنا، والدراسة إن شاء الله تبتدي تاريخ 15 من هالشهر.
7: شفت يا عبد الله؟ شفت يا أخوي؟ قلت لك لا تكبر الموضوع، ترى بسيط. ودايما تشوف الشيء من جانب مشرق. حتى لو ما صار اللي في بالك دايما في الحياة، في فرص ثانية وبدائل ثانية.
2: تضخيم الأمور في الحياة يأثر بشكل سلبي على الشخص، ولو غفل عنه فترة طويلة التأثير بيشمل حياته بشكل كامل. ولكن الخبر الزين أن القلق وتضخيم الأمور والتهويل له العديد من العلاجات اللي يتبعها الأخصائيين. ولكن الأهم أن نبتدي بداية جديدة مع نفسنا ونعترف بوجوده كمشكلة، وبعدها نتجه لطرق علاجه. ومن خلال الاستطلاع التالي بنعرف بعض المواقف عن الأشخاص اللي يكبرون في المواضيع ويبلغون فيها.
8: وموقف قديم صادني، يعني أعتقد أول ما طلعت الليسن وأول مرة بمشي سيارة عقب ما طلعت الليسن. فالموقف اللي صادني شنو؟ أن أنا سويت حادث خفيف، يعني أنا اللي غلطان دعمت سيارة لجدامي. فعقب ما دعمت أنا كنت يعني خايف.

0: ومتوتر والموضوع قاعد يكبر في داخلي يعني، وما نزلت من السيارة. الغريب في الموضوع اللي هو شنو صار، ان انا تفاجأت ان اللي نزلت بنية ونزلت لابسة فستان ابيض كامل يعني، فنزلت قالت لي انت يعني ما تشوف يعني ولا شو السالفة؟ فانا هني خفت زيادة يعني، فقلت لها انا تاني ماخذ الليسان. قالت المفروض ترى انا اللي اخاف مو انت اللي تخاف، لان انا الحين تشوفني لابس فستان العرس رايحة عرسي، فانا اللي هولت الامور وايد بزياده يعني. فهي قامت تهديني، فهي اللي هدتني مسكينه وعلمتني درس، ان حتى لو صادك اي موقف يعني تكت ايزي وهدي، خذ لك نفس وقلب الموضوع ايجابي يعني، ان سبحانك يا رب يمكن يكون خيره.
1: ضبط النفس جدا مهم، الصبر والحكمه. أنا ما أمتاز بهالشيء للأمانة، ولكن أحاول أن أنا أضبط نفسي في هذه الأمور، لأن الثقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار تساعد على حل المواضيع.
2: أذكر مرة رفيجي متصل لي يقول لي الحق أنا سويت حادث. أنا قلت بوه يمكن سوي حادث قوي قوي. قلت له شون تعورت شيء؟ قال لا ما تعورت، بس يعني صار لي حادث بصراحة، شفت الموت قدامي. رحت له، حادث بسيط جدا ما يستدعيك لهالتهويل اللي سواه، وانه حادث وحادث وما اعرف شنو. الامر كان وايد بسيط، ومفروض هو مثل اي شخص يهول المواضيع كذي، انه هو ياخذ الامور ببساطه وهداوه.
3: حادثه مرت علي اني انا طالعه من مكتبي، رحت مكتب زميله لي في العمل وصديقه في نفس الوقت، اكتشفت انها هي مو موجوده. اللي معاها في المكتب يقول لي ايه فاتت فلانة، طلعت صادها نزيف تعورت وهي تشتغل، والظاهر راحت المستشفى انها متعورة وفيها نزيف. يعني كلمة نزيف بتقولها حق شخص انت تعرف ان هذه مثلا الانسان اللي قدامك يحبه ويعزه، انت ما تدري هاي شنو بيصير فيه. يعني امراض ثانية، ارتفع ضغطك، تقدر الكلمة اللي انت بتقولها. اتصلت فيها على طول، خبرتني انها هي لا، يعني هي مجرد انها كانت تشتغل بسرعة لان عندها موعد في المستشفى، فشرطت يدها بورقة طلع منها نقط دم. تقولي اه سووها لي نزيف. قلت لها صدقيني يعني انا يعني خفت. فهاي الاطباع بعد الواحد لازم يتخلص منها، لان هاي كلش ضرورية. حاسب يعني حتى لو بتقول الخبر قوله مثل ما انت شفته، لا تهول في الامور، فانت ما تدري اللي قدامك شلون راح يتقبل الخبر وشنو بتكون اثره عليه.
4: لا تتوقع دائما حصول الأحداث السيئة، وخلك دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى، واجعل لحياتك دائما بدايات جديدة ومشرقة. ولو كنت شخص يكبر ويضخم في الأمور، بدايتك أن لا تعتبر هالموضوع مشكلة كبيرة، ولكن ابدأ علاجه في الحال، وخل في بالك دوم أن الحياة مو ضروري تسير على خطتك. عزز الأفكار الإيجابية دائما، اضبط أفكارك التهويلية وقول لها بصوت عالي وقفي. اهتم في صحتك الجسدية والنفسية، اشغل نفسك دايما بالأعمال اللي تحبها، ولا تتردد في متابعة المختصين إذا حسيت أن الأمر يستدعي للمساعدة للعلاج، واجعل بدايتك الأخرى قائمة على بساطة الأمور. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص.

لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: في جوفك.
1: من أنا؟
2: أنا الأذن.
1: من أنا؟ العمود الفقري.

0: أين القهوة يا ماجد؟
1: حالاً، حالاً يا سيد أحمد.
0: لا تتأخر علي، فأنت تعرف أن الصحافة والقهوة توأمان.
1: وهذه القهوة يا سيدي، هنيئاً.
2: أشكرك يا ماجد، والآن دعني لوحدي واغلق الباب خلفك.
1: حاضر يا سيد أحمد.

0: يا الثالثة والنصف، هل يعقل أني أكتب منذ 6 ساعات؟ تفضل.
1: أما زلت هنا يا سيد أحمد؟
0: أتيت في الوقت المناسب، أحتاج إلى رطل من القهوة وليس إلى فنجان.
1: بل أعتقد أنك بحاجة إلى فترة راحة، لأن المؤكد أن جسدك مرهق.
0: هو كيف عرفت ذلك؟
1: كيف عرفت؟ ألم تقرأ يا سيدي عن سلبيات الجلوس الخاطئ لمدة طويلة، وعن مخاطر قلة الحركة، وأيضا
0: لحظة، ماذا تقصد أولا بالجلوس الخاطئ؟ ثم ما أدراك أنت بهذه الأمور؟
1: يا سيد أحمد، صحيح أنا عامل في الكافيتيريا، واختصاصي هو القهوة والشاي وغيرها، ولكن متابعة برامج التلفاز له فوائد كثيرة، وخاصة البرامج الطبية والثقافية.
0: حسنا، قل يا أبو قراط زمانك.
1: ماذا تقول يا سيدي؟ أكاد لا أفهم ما قلته. أبو قراط؟ حسنا، اسمع يا أستاذ أحمد، إن جلوسك أمام جهاز الحاسوب بتلك الطريقة الخاطئة لمدة طويلة يؤدي إلى ضغط كبير على العمود الفقري، مما يسبب آلاما في أسفل الظهر، وتشويشا في التفكير، وخشونة في المفاصل، وأيضا
0: كل هذا بسبب جلسة خاطئة؟
2: طبعا، فأنا العمود الفقري، لست سوى سلسلة من الفقرات ترتبط ببعضها بواسطة طبقات، وتتخللها مادة مرنة تسمح لك ولكل إنسان بالحركة وبليونة تامة. أما الجلوس الخاطئ لمدة طويلة فيسبب ضغطا شديدا على تلك الفقرات، وهذا ما يسبب الآلام المبرحة في أسفل الظهر، كما أن الإجهاد الشديد يؤدي إلى الإضرار بالجهاز العصبي المرتبط بفقرات الظهر.
0: استمع يا ماجد إلى صوت العمود الفقري وماذا يقول.
1: أجل، أنا أسمع، ولكن ألا تشعر بكل ما قلته لك؟ ثم يا سيد أحمد، هذا الكرش المنفوخ أمامك سبب إضافي لزيادة تلك الآلام.
0: أوه، الأمر وصل إلى كرشي أيضا؟
1: طبعا، فإن هذا الكرش يزيد من الضغط على أسفل الظهر وعلى العضلات المساندة، فيسبب إرهاقا شديدا.
0: ولكن ماذا أفعل؟ فأنت تعلم أن الصحافة تتطلب الجلوس لفترات طويلة، وهذا شر لا بد منه.
1: إن كان عملك بهذه الطريقة فلتحسن الأسلوب.
0: يعني
2: يا أستاذ، أن الإجهاد الشديد يؤدي إلى الإضرار بالجهاز العصبي المرتبط بالعمود الفقري.

0: سيدي العزيز، إن حياة الإنسان لا بد من أن تخضع لنظام، وإلا اختلت الموازين عنده وأصبح عرضة لكل الأمراض.
1: كفى يا ماجد كفى.
2: إن كان يا سيد أحمد عملك يسبب تعبا وإرهاقا فلا بد أن

0: تقاوم هذا الأمر. عليك مثلاً أن تتعلم وضعية الجلوس الصحية لكي لا تشعر بتعب أمام الحاسوب مثلاً، ثم عليك أن تجعل بينك وبين شاشته مسافة لا تقل عن 40 سنتيمتراً، وكذلك عليك ببعض التمارين الرياضية التي تحرك مفاصل جسدك وتنشط الدورة الدموية.
1: وماذا أفعل بهذا البالون الممتلئ بالطعام أمامي؟
0: أمر بسيط، نظام غذائي صحي وخاص وممارسة الرياضة.
1: ولكن المشكلة ضيق الوقت.
2: يا سيد العزيز، هذا عذر واهن. حدد لنفسك ساعة كل يوم، اعتبرها ساعة غذاء، ساعة راحة، ساعة رياضة، ساعة أي شيء.
1: فكرة جيدة، سأحاول بإذن الله.

0: ها قد انتهيت من عملي في الكافيتيريا، ما رأيك أن نذهب سويا للمشي والرياضة؟
1: فكرة جيدة، ولكن انتظرني قليلاً.

0: أي أما زلت تعمل يا سيد أحمد؟ ألم تتعظ؟
1: أهلا أهلا يا عمودي الفقري، أراك عدت مرة ثانية.
0: نعم عدت.
1: وماذا تريد؟
0: أريدك أن ترحمني من العذاب الذي حملتني إياه.
1: عذاب؟ أي عذاب هذا الذي تتحدث عنه؟ لما تحملني كل شيء؟ أليس من وظيفتك أنت أن تؤمن لي التحرك بطريقة سليمة وآمنة؟ فلما تشتكي إذن؟
0: يا سيد أحمد، إنني كعمود فقري مكون من تنظيم معقد من الفقرات والأربطة والمفاصل والعضلات، ولذلك فإن شعوري بأي ألم قد ينشأ من مشكلة تصيب أي من هذه المكونات. وصحيح أن المنطقة السفلى من الظهر هي الأكثر عرضة لضغط كبير، ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة، ومن أهمها التمزق والإجهاد العضلي الذي ينتج عن تمزق صغير في عضلات أو أربطة الظهر، والذي ينتج غالبا من حركة فجائية أو حركة صعبة للظهر أو نتيجة لرفع جسم ثقيل.
1: ولكن ما شأني أنا بتلك المحاضرة الطبية؟
0: ما شأنك؟ ما شأنك؟ ألست أنت من تصر على إرهاق جسدك وتحميل ما يفوق طاقتي؟ ألست أنت من تصر على الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة الحاسوب حتى تكاد تشعر بتصلب تام في ظهرك؟ ما بك يا أحمد؟
1: حسناً، أعترف بذنبي، ولكن ما حصل قد حصل، فما هو الحل؟

0: الحل بسيط جدا، أوله يكون بالرياضة لأنها العامل الأهم في علاج ألم الظهر المزمن.
1: لكن الأطباء ينصحون بإراحة الظهر في الأيام الأولى للألم.
0: صحيح، ولكن لمدة لا تتعدى يومين، ذلك أن الراحة لمدة أكثر في السرير تؤدي إلى ضعف العضلات وفقد الكالسيوم من العظام، بل وتزيد من ألم الظهر. لذلك على المريض أن يقوم بتمارين رياضية كالمشي لمسافات قصيرة واستعمال الدراجة الثابتة والسباحة في الماء.
1: ولكني لا أجد وقتا لممارسة هذه الرياضة.
0: بل عليك أن تجد الوقت، وإلا فأنت تدمرني مع سابق الإصرار والترصد.
1: حسنا حسنا، أعدك بهذا، ولكن عدني أنت ألا تزيد الألم علي. اتفقنا؟
0: اتفقنا يا أحمد.

0: أنت مستعد يا سيد أحمد؟
1: يا سيد أحمد، هل أنت مستعد؟
2: ها؟ ماذا تقول؟
1: ماذا أقول؟ أقول هيا بنا.
2: هيا بنا إلى أين؟
1: إلى أين؟ ماذا حصل يا سيد أحمد؟ ألم نتفق على ممارسة الرياضة سويا؟
2: طبعا طبعا، ولكن أتدري؟ يا ليتنا نؤجل هذه الرياضة إلى الغد، فلقد خطرت في بالي فكرة مقال صحفي رائعة جدا جدا، ولا أريد أن أقطع العمل فيها.
1: كتابة وحاسوب مرة أخرى؟ ماذا قلنا عن آلام الظهر والضغط العصبي على العمود الفقري و...
2: طبعا طبعا، ولكن اذهب أنت الآن ودعني أكمل كتابة المقال، أرجوك يا ماجد.
0: حقا شيء غريب.
2: ماجد، يا ماجد، كوبا من القهوة قبل أن تغادر.
0: كتابة وحاسوب وقهوة وآلام رقبة وظهر وكثير من اللامبالاة.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بعد ما نطرح الفاصل مستمعينا الكرام.
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
0: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية. هي لغة

0: لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح المعجم الثري، المعجم الدسم، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونتصفح الصفحات واحدة واحدة، والآن إلى الصفحة الأولى وتحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة. نحن في حرف الحاء وعندنا عدد من المفردات نستعرضها وياكم. أول مفردة حف. الحف من الأسماك كثيرة الشوك وبها نحافة وطول، نحيفة، عادة تنتيك نحيفة وطويلة. الواقع من الأسماك التي لا يقبل البحريني على أكلها لكثرة ما بها من شوك. ولكن احنا اتفقنا أن نقف عند ما يستوجب الوقوف، هذا مثلا الآن يستوجب حديثنا الوقوف عنده. الحث احنا ما نحبه، لكن في شعوب تفضل على أي أسماك أخرى، خصوصا مثلا الشعب الياباني يحب يأكل لحم الحف، وعنده من الأسماك الفاخرة. عندنا أسماك الجين، سمك الجين مثلا الآن ما يوجد لأنه يصدر، أيضا من الأسماك التي لا يقبل البحريني عليها. بينما لو رحت أوروبا وسألت عن باروت فيش لا أقول لك أنت غني نتأكل هالنوع من السمك الغالي، وأيضا الخوفعة والمزلقانة اللي احنا نسميها الخوفعة تقريبا، سمك موسى اسمه العربي. هذه من الأسماك يعني لا يقبل عليها البحريني، لا تشكل مادة أساسية في السفرة البحرينية كالشنعد والهامور والصافي والسبيطي والشعري وغيره، إنما من الأسماك الدرجة الثانية تقريبا. المزلقانة أو الخوفعة هي من أسماك الدرجة الأولى في الأوتيلات الأوروبية. يكفي أن تسأل عن صول فيش حتى يعني مثلا يديك فاتورة بالشيء الفلاني لما تتعشى من هذا النوع من السمك. إذن هذا راجع لأذواق الناس، والحمد لله بحرنا غني، وهناك شكاوي من الصيد الجائر نلفت نظر اللي يسمعونا بأن فعلا هناك صيد مهلك بالشباك، ونرجو تشديد يعني من خلينا نقول الحراسة على بعض مناطق الصيد. والمفردة اللي عقبها عندنا مفردة حلبة. حلبة شدة المطر، في الواقع أيضا من الفصيح بنفس اللفظ والمعنى. العرب تطلق على المطر درجات، يبتدئ بالرذاذ اللي احنا نسميه الرضراض، وأخف أنواع المطر هو الندى، هو الطل تقريبا احنا نسميه طل، والعرب تطلق عليه أخف أنواع المطر. هو مو مطر في الواقع، هو ضباب مكثف، والحلبة شدة المطر، والعرب تطلق عليه أيضا حلبة بنفس اللفظ والمعنى. وعندنا حلطم. تحلطم في الواقع يعني أخذ يردد بعض العبارات التي تدل على القضب وعدم الرضا. من أين أتت هذه المفردة العامية؟ من الاحتلاط الفصيحة، احتلط القضب والضجر في الفصحى تعني الاحتلاط. طيب اسم الفاعل فيها حالط، ومن الطبيعي

أن الحالط يتفوه بما يعبر عن ضجره أو غضبه، فهو حلط وحالط. أما العامية فنحتت من هذه المفردة العربية مفردة أيضا عربية جميلة في نفس السياق، وهي يتحلطم، يعني يردد في بينه وبين نفسه بعض العبارات التي تدل على أنه غضبان أو مبراضي. والمفردة الأخيرة في هذا الموضوع عندنا الحل أو حل. الحل كان في الزمن السابق يطلق على الكيروسين، على الغاز. الكيروسين يعني المواطن البحريني مر بثلاث فترات. الفترة القديمة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان يطبخ على حطب، كان الخشب هو الوقود في المنزل. بعد أن تطور ويابوا اللي يسمونه الآن اللي احنا نسميه الشولة، الموقد، وهذا يشتغل على الكيروسين. فالكيروسين ما يعرفون اسمه، الناس يسمونه كيروسين، سموه حل. والحل في الواقع في الفصحى تعني دهن السمسم، يعني الزيت المستخرج من السمسم العرب تطلق عليه حل. إذا تسميتنا بزيت الصخر البترول أو الغاز ذي حل تسمية فصيحة ترى. وبعدين مو بس نطلق على ذي، كثير من العقاقير السائلة، يعني أول ما يانا الأيودين، الأيودين هو السائل الأحمر الذي يضع على الجروح، يضع على الجروح في الواقع كان يباع في الدكاكين في الفرجان، ما أدري الآن أيضا ممكن تروح حق برادة تقول له عطني أيدين، وطبعا صيدليات موجود فيها الأيدين. قبل أن نعرف اسم الأجنبي أيودين من اليود، كانوا يسمونه حل الدم، يعني الحل المخصص للدم، ذاك الحل اللي هو الحل اللي حق الشولة، وهذا حل الدم. إلى صفحة جديدة.

مستمعي الكريم، تحت عنوان من العامي الفصيح عندنا بعض المفردات نشوفها نستعرضها واحدة واحدة. أول مفردة زنط. تقول العامة: قام فلان وزنط فلان، بمعنى قبض على بلعومة في محاولة لخنقه. يعني الآن شوفوا هذه المفردة ترين مقدرة العامة على تركيب المعاني باستعارة الدلالة من الفصحى. اللهجة أو العامة تستطيع أن تنحت من الفصحى أشياء كثيرة. مثلا الآن شوف الفصحى الزناط هو الزحام الشديد يسمونه.

0: الآن شوفوا هذه المفردة ترين مقدرة العامة على تركيب المعاني باستعارة الدلالة من الفصحى. اللهجة أو العامة تستطيع أن تنحت من الفصحى أشياء كثيرة. مثلا الآن شوف الفصحى الزناط هو الزحام، الزحام الشديد يسمونه الزناط. تزانط القوم تزاحموا. إذن الحالة الشديدة التي يسببها الزحام العامة شو سميها؟ تقول زنطة، زنطة انزناطنا، خاصة عند انقطاع الأنفاس تقول نبي هوا انزناطنا في الحجرة ذي، بط الدريشة إلى آخره. إذن الزحام ولد ضيق نفس، ثم استعارت العامة هذه المفردة بدلالتها لأي حالة شديدة تسبب انقطاع النفس، حتى لو قام باليد، حتى لو قام واحد خذ يده وحطها في بلعومي أقول له يا أخوي زنطني، بما أنا سببت انقطاع نفسي. وهذه مثل ما قلت قبل شوي ترينا مقدرة العامة على نحت المفردات من اللغة الأم. والمفردة اللي عقبها تحت عنوان من العام الفصيح عندنا إزهل. مفردة إزهل ذي تقال عادة بعد سماع أمر من رئيس أو كبير. يعني رئيسك في العمل يقول لك مثلا يا فلان اطبع لي الورقة، تقول له ازهل، بدل ما تقول له حاضر وإن شاء الله تقول له ازهل. زين إيش معنى ازهل؟ موين بناها؟ نرجع للعربية الأم نشوف من هو الزاهل. هو المطمئن القلب والبال، يعني كأن ذي المأمور بقى يقول حق رئيسه ليطمئن قلبك من جهة ما أمرتنا به فأننا سوف ننفذ في الحال. يعني يا فلان سو فلان، قل له ازهل، يعني كأنك تقول له تم ان هذا الأمر خلاص ليطمئن بالك. وهذه المفردة أيضا تعتبر من آداب المخاطبة عند العامة، ولكن أيضا مثل اللي قولها ترين مقدرة العامة على استنباط المفردات الجميلة من اللغة الأم وتوظيفها في اللهجة. لذلك لما نقول لكم أن اللهجة هي بنت شرعية للفصحى، ما أعتقد أن نحن نبالغ في هذا القول. وعندنا أيضا مثلا يفوح، مفردة يفوح الآن في الفصحى فاحت رائحة الورد، بمعنى انتشرت. وأيضا يقولون فوح الحر، يعني شدته وشدة سطوعه. لكن في الفصحى ما يقولون فاح الماء، بل يقولون يسمون الغليان، غلى الماء فهو فيغلي، يعني بلق شدته. لكن احنا نقول فوح الشيء استعرناها لوصول السوائل إلى درجة الغليان، فاح الماء، فاحة القهوة، فاح الشاي، وهكذا. وإذا كان فوح خفيف نقول فاحة طوش واحد، يعني مجرد ما طلع من الفقاعات بند عن النار. وهذا أيضا استعارة جميلة جدا، لأن الفوح شدة الحر استعرناها لشدة غليان الماء، والحر طبعا شديد والماء المغلي أيضا شديد. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وآمل لقائكم إن شاء الله في حلقة قادمة. فحتى ذلك الوقت أقول لكم في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

يقال إن المحبين مرحون، والمرح مرده الفرح والسعادة والسرور الذي يشعرون به، فالروح المسرورة هي روح مرحة، ولهذا فالمحبون دائم الابتسام، ومن السهل أن يضحكوا، والضحكة تكون صادرة من أعماق القلب، ولذلك فالفكاهة الحقة تكون صادرة من المحبين، أو على الأقل من أناس لديهم القابلية للحب. لا مرح مع الجمود العاطفي، ولا مرح مع الكراهية، ولا مرح مع الإحساس بالوحدة.

ومع الحب لا تتمادى إطلاقا في مشاعر العداء والعنف والقسوة، وأيضا لا تتمادى في الاستسلام والانكسار. تصبح أكثر شفقة، أكثر تعاطفا، أكثر تسامحا، أكثر تقديرا لظروف الآخرين وضعفهم، وتصبح أقرب إلى عالم النفس المتخصص الذي يفسر سلوك الآخرين الخاطئ، فيرى أنهم قد يكونوا مندفعين إلى القهر لمشاكل متعلقة بطفولتهم أو ليأس شديد أو لشذوذ غير إرادي في تكوينهم. ولهذا فأنت وأنت تحب تحاول أن تفهم وتفسر وتعذر لتسامح وتغفر، وتلك إحدى نفحات الحب، وهي نفحات إلهية: الرحمة والتسامح والمغفرة.

ولذلك فالحب يحقق للإنسان إنسانيته الحقة، يسمو به ليصبح أقرب إلى السماء من الأرض، ومن النور إلى التراب. ولذلك نستطيع أن نقول إن رحمة الله التي ينشرها على عباده ومن خلال عباده تكون عن طريق المحبين أو المهيئ قلوبهم للحب، وبذلك فإن العالم يصبح وحدة واحدة من خلال عاطفة الحب التي تجمع بين كل قلبين من البشر. لولا الحب لاحترق العالم.

0: فالحب هو القوة المناهضة للشر.
1: الحب هو الحل الأمثل لمشاكل الإنسان على الأرض.
0: الحب هو الضمير الإنساني.
1: الحب هو الوصلة التي تصل الأرض بالسماء وترتفع بأهل الأرض في طريق رحلتهم إلى السماء.
0: بالحب تصبح فردا ذاتا مستقلا حرا مبدعا، تصبح أنت، وبالحب أيضا تصبح جزءا من النسيج البشري المتماسك والمتآزر. تشعر بإنسانيتك وأنت ذات متفردة، تحب وتحب وتشعر بإنسانيتك وأنت ذائب مع مشاعر البشر ومشاكلهم.

وما أحوج الإنسان المعاصر إلى هذا الحب. الإنسان المعاصر ضائع في الزحام البشري، ترس صغير في عجلة هائلة، نقطة في محيط إن ضاعت لا يهم. ولكي لا تضيع يجب أن تذوب في المحيط وتتوحد بمياهه إلى أن يمتثل، ولكي لا يضيع عليه أن يقدم أحسن ما عنده. إنه مجتمع العرض والطلب، مجتمع مسابقات الجمال وشركات السلاح والمخدرات والعنف، مجتمع مضادات الألم والأقراص المنومة والحبوب المهدئة، مجتمع عبادة الآلة.

0: روي أن بعض أهل النعم بالبصرة اشترى جارية وأحسن تأديبها وتعليمها وأحبها حبا شديدا وأنفق عليها حتى أملق ومسهما الضر الشديد والفقر المبيد.
1: فقال لها يوما: قد ترين ما صرنا إليه من الفقر، والله لموتي وأنت معي أهون علي مما أذكره لك، ويسوءني أن أراك على غير الحالة التي تسرني فيك، ونهاية الأمر بنا أن تحل بأحدنا منيته فيقتل الآخر نفسه علي، فإن رأيت أن أبيعك لمن يحسن إليك فيغسل عنك ما أنت فيه، وأتفرج أنا بما لعله يصير إلي من الشيء من ثمنك، ولعلك تحصلين عند من تتوصلين إلى نفعي معه.

فقالت: والله لموتي وأنا على تلك الحالة أهون علي من انتقالي إلى غيرك، ولكن افعل ما بدا لك، إني لأرثي لك يا مولاي مما أرى بك من سوء الحال، فلو بعتني فانتفعت بثمني، فلعل الله أن يصنع لك صنعا جميلا، وأقع أنا بحيث يحسن حالي، فيكون ذلك أصلح لكل واحد منا.

0: فخرج وعرضها للبيع، فأشار عليه أحد أصدقائه ممن له رأي أن يحملها إلى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي، وكان أمير البصرة يومئذ، فأعجبته.
1: فقال لمولاها: كم شراؤها عليك؟
0: قال: 1000 دينار، وقد أنفقت عليها أكثر من 100,000 درهم.
1: قال: أما ما أنفقت عليها فغير محتسب لك، لأنك أنفقته في لذاتك، وأما ثمنها فقد أمرنا لك ب100,000 درهم و10 صفاط ثياب و10 رؤوس من الخيل و10 من الرقيق، أرضيت؟
0: قلت: نعم رضيت. فأمر بالمال فأحضره، فلما قبض المولى الثمن وأراد الانصراف استعبر كل واحد منهما إلى صاحبه باكيا، وأنشأت الجارية تقول:

0: هنيئا لك المال الذي قد حويته ولم يبق في كفي غير التفكر. أقول لنفسي وهي في كرباتها: أقلي فقد بان الحبيب أو أكثري. إذا لم يكن للأمر عندي حيلة ولم تجدي شيئا سوى الصبر فاصبر.
1: قال: فاشتد بكاء المولى وعلى نحيبه، ثم أنشأ يقول:

فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري.

أروح بهم في الفؤاد مبرح، أناجي به قلبا طويل التفكر. عليك سلام، لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمري.

0: فقال له ابن معمر: قد شئت يا هذا، خذ جاريتك بارك الله لك فيها وفيما صار إليك من المال، وانصرف راشدين، فوالله لا كنت سببا في فرقة محبين.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بكل الحب، على أمل اللقاء بكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة لتطوير المبادرات والمشاريع الداعمة للخدمات البلدية والزراعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير مع الدكتورة الشيخة فاي بنت عبد الله آل خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية وأعضاء الجمعية. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الوزارة والجمعية في المجالات المرتبطة بالابتكار وتطبيقات المدن الذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش الاجتماع اطلع رئيس وأعضاء الجمعية على المبنى التاريخي لبلدية المنامة وما يتميز به من طابع معماري يعكس الإرث البلدي العريق، كما زاروا المعرض البلدي الذي يوثق مسيرة العمل البلدي ومحطاته التاريخية المختلفة ويستعرض أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدها القطاع البلدي في مملكة البحرين على مدى العقود الماضية. أكدت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البحري.

0: هذا الشأن أوضح السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن إجمالي القطع البحرية الصغيرة المسجلة في مملكة البحرين بلغ 9630 قطعة بحرية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية عبر بوابة تسجيل السفن الصغيرة بلغت أكثر من 60% من إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا، بما يؤكد نجاح جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البوابة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم وإضافة خدمات ومزايا رقمية جديدة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات. وأكد وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستثمار في التحول الرقمي، بما يدعم تنافسية القطاع البحري في مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 109 خدمات في 20 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثالث والعشرين من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. هذا وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها من خلال تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز تجربة المستفيدين. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار التحول الرقمي عبر إعادة هندسة الخدمات وتبسيط إجراءاتها، بما يلبي احتياجات الأفراد ويدعم سرعة إنجاز المعاملات. وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن منصة نوميبيو، حققت مملكة البحرين المركز الرابع عربيا والحادي عشر عالميا ضمن قائمة أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026. ويعكس هذا التقدم ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. تتميز جزيرة بوروس بطبيعة خلابة تجمع بين زرقة البحر وخضرة غابات الصنوبر، وبموقع فريد لا يفصلها عن البر الرئيسي سوى ممر بحري ضيق. وإلى جانب جمالها الطبيعي، تحتفظ الجزيرة بتاريخ يمتد إلى آلاف السنين وتراث ثقافي ما زالت ملامحه حاضرة في شوارعها وأسواقها وحرفها التقليدية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا البحرين،

0: هنا البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع

0: مع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا في لقاء المعارف الذي يجمعنا كل يوم.
1: مرحبين بمساهماتكم وكل مشاركاتكم، آملين أن نستطيع جميعا تقديم المفيد دوماً.

0: عزيزنا المستمع، هل سألت نفسك يوما لماذا أستيقظ من نومي في ساعة محددة من كل صباح؟
1: وهل سألت نفسك يوما لماذا أشعر بالنعاس في الوقت نفسه من كل مساء؟
0: ولماذا أشعر بالجوع كلما حان وقت تناول الطعام؟
1: الإجابة تقول إنها الساعة البيولوجية.

0: أيها الأصدقاء، عن الساعة البيولوجية يحدثنا اليوم الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة دمشق، يقول:
1: لاحظ العلماء تكرار هذه الظواهر من تنبه ونعاس وجوع وكثير غيرها في حياة الإنسان، وعزوا ذلك إلى ما سموه الساعة البيولوجية.
0: والساعة البيولوجية هي تلك الآلية التي توقت الحوادث الحيوية ومعظم نشاطات الكائن الحي، فهي توقظ فلانا من الناس في الرابعة وفلانا آخر في السادسة وثالثا في الساعة الثامنة إذا اعتاد هؤلاء على الاستيقاظ في الساعات المذكورة، ويندر أن تخطئ ساعتهم في إيقاظ الواحد منهم في وقت مختلف عما اعتاد عليه.
1: ولا يقتصر تأثير هذه الساعة البيولوجية على ممارسات الإنسان اليومية، بل إنها تؤثر أيضا على أجهزة الجسم المختلفة. فمن المعروف مثلا أن نشاط الكلية عند الإنسان يكون في أدنى درجاته بين الساعة الثانية إلى الخامسة بعد منتصف الليل، ثم تعود الكلية إلى نشاطها الطبيعي باقي ساعات اليوم.
0: وحرارة الجسم تكون في أقل قيمها بين الساعة الرابعة إلى الخامسة صباحا، ثم ترتفع إلى قيمتها الطبيعية درجة مئوية واحدة زيادة بعد ذلك.
1: وكذلك دقات القلب وضغط الدم التي تكون منخفضة في الصباح، وكمية السكر في الدم تكون في أدنى قيمة لها في الساعة السادسة مساء، وعلى أكثر ما تكون في الساعة التاسعة صباحا.

0: بوجود مثل هذه الساعة؟
1: في أول ملاحظة حول هذا الموضوع ذكرها عالم سويسري هو أوغست فوريل عندما لاحظ قدوم النحل إلى شرفة منزله كل يوم في أثناء تناوله طعام الإفطار، فاستنتج وجود ذاكرة زمنية لدى النحل تدفعها للحضور في وقت محدد لتلك الشرفة لمشاركته إفطاره الغنية بالمواد السكرية.
0: ثم توالت الملاحظات حول عالم الحيوان، ويعرف الآن أن الصراصير والبوم والخفاش والجرذان تنشط ليلاً وتهجع في النهار، بينما الحيوانات الأخرى يكون نشاطها الأعظم في أثناء النهار.
1: فالنحل يطير مفتشاً عن الأزهار من أجل رحيقها في النهار، وقد تبين أنه يفعل ذلك في ساعة معينة من النهار، فالساعة تنبه النحلة إلى أن الوقت قد حان لجمع الرحيق، فتنطلق لتجمع ما تصنع منه العسل مخزونها الغذائي في وقت الشدة.
0: والحيوانات التي تعيش على الشاطئ كالسراطين وغيرها تتناول غذاءها فقط في أثناء المد وتتوقف عن ذلك في أثناء الجزر، فارتفاع مستوى الماء في البحر يحرك جرس ساعة التغذي لدى السرطان فيباشر بالتفتيش عن غذائه ويتناوله.
1: حتى التكاثر الجنسي والنشاط الجنسي لوحظ أنه يتغير باختلاف ساعات اليوم، والعامل المسبب للملاريا وهو وحيد الخلية البلاسوديوم يوجد منه ثلاثة أنواع: الأول يتكاثر كل 24 ساعة، والثاني يتكاثر كل 48 ساعة، والثالث يتكاثر كل 72 ساعة.
0: وبما أن أعراض مرض الملاريا مرتبطة بدورة تكاثر الملاريا، وتظهر أعراض الملاريا لدى تفجر الكريات الحمراء للمصاب وانطلاق العناصر البذيرية للبلاسموديوم، لذلك فإن هذه الأعراض تظهر حسب النوع المسبب للمرض كل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة، أي أن أعراض مرض الملاريا تظهر أيضا بصورة دورية.

0: أصدقائنا، إن كل ما ذكرناه من حوادث يثيره منبه كل 24 ساعة، لذلك تسمى بالدورية اليومية، إلا أن هناك فعاليات يثيرها منبه مرة كل شهر. من هذه الحوادث انطلاق البويضة لدى المرأة الذي يتم كل 28 يوما، لذلك تعد الدورة الطمثية لدى المرأة خاضعة لدورة شهرية قمرية.
1: ومن الحيوانات ما يخضع لدورية سنوية، فمعظم الحيوانات لا تتكاثر إلا في الربيع، والهرة مثال نموذجي في هذا المجال، فهي لا تتكاثر إلا مرة واحدة في السنة، تحمل

0: في شهر شباط فبراير وتضع حملها في شهر مارس من كل عام.
1: ومثال تغذي السرطان في أثناء المد يمثل دورية مد جذرية، وبعض الحيوانات تشرك في نشاطها الجنسي الدورية السنوية والقمرية. فديدان البلالو، وهي ديدان بحرية تكثر حول جزر ساموا في المحيط الهادي، تتكاثر في منتصف ليلة مقمرة من شهر أكتوبر ونوفمبر عندما يكون البحر في حالة جزر.
0: كما أن ديدان النار التي توجد في مياه جزر برمودا تطلق بيوضها خلال 55 دقيقة فقط بعد مغيب شمس الأيام التي تطابق بدء أشهر الصيف.

0: وفي الغد أعزائنا سنواصل الحديث عن الساعة البيولوجية، الساعة لكل زمان ومكان، والتي حدثنا عنها اليوم الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق من سوريا.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: أبدا.
1: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذانا ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

هنا البحرين بورتريه شخصيات بحرينية. عندما تجلس في مقعدك على متن طائرة الناقلة الوطنية طيران الخليج تنتظر الإقلاع، تستمع إلى موسيقى تعزفها الأوركسترا. قد يعتقد البعض أنها سيمفونية لموزارت أو بيتهوفن، ولكنها في الحقيقة إحدى الأغاني الشعبية لأحمد الجميري أو الفنان محمد علي عبد الله، أعاد توزيعها وحولها لموسيقى أوركسترالية اللواء الدكتور مبارك نجم عبد الله عيسى نجم.

الدكتور مبارك نجم من مواليد مدينة المحرق عام 1957، تدرج في مدارس البحرين حتى تخرج من مدرسة الهداية الثانوية في عام 1973 ليحصل على منحة للدراسة في مصر، حيث درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار وتخرج في عام 1981 بدرجة امتياز. بدأ بتأليف الموسيقى وهو لم يتجاوز 13 من عمره. سجل أول أغنية من ألحانه في القاهرة بمصاحبة الفرقة الماسية وهو في الصف الأول ثانوي، وبعد التحاقه بالفرقة الموسيقية لشرطة البحرين التابعة لوزارة الداخلية قدم الكثير من الإسهامات التطويرية للفرقة موسيقيا وإداريا، وهي من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية في المنطقة، ويعود تأسيسها إلى عام 1929.

0: الدكتور مبارك نجم حاصل على العديد من الشهادات العليا في مجال الموسيقى العسكرية والموسيقى العالمية، وحاز على 4 شهادات لم يسبق لأي طالب خارج بريطانيا ودول الكومنولث أن حصل عليها في مجال قيادة الفرق الموسيقية من أعرق المعاهد الموسيقية الملكية في بريطانيا. حاز على تقدير العالم وكرم في أكثر من محفل موسيقي عالمي نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها للموسيقى العسكرية بشكل خاص وللفن بشكل عام داخل وخارج مملكة البحرين.
1: الدكتور مبارك نجم.
0: بورتريه شخصيات بحرينية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها، أمن تغيير الموالي وتنقص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله. إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له الحق، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. أبو بكر الصديق. قال بعضهم: رأيت بحمص مجنونا يقول: يا قوم، من يتعلم لا أدري، تعلموا مني كلمة لا أدري، فإنكم إذا قلتم لا أدري علموكم حتى تدرون، وإذا قلتم أدري سألوكم حتى لا تدرون.
1: ما خط القلم.
0: وقف سائل على باب فقال: تصدقوا علي فإني جائع. فردوا عليه أصحاب الدار قالوا: لم نخبز بعد. قال: إذن فأعطوني كفا من السويق يرحمكم الله. قالوا: لم نشتره بعد. قال: إذن فأعطوني شربة ماء فإني عطشان. فقالوا: لم يأتنا السقاء بالماء بعد. فقال: إذن فأعطوني قليلا من الدهن حتى أضعه على رأسي. قالوا: ومن أين لنا بالدهن؟ فقال لهم: أيها الحمقى، فما قعودكم ها هنا؟ قوموا واصنعوا مثل ما أصنع واسألوا الناس. إن الإنسان الحر كلما صعد جبلا عظيما وجد وراءه جبالا أخرى يصعدها. نيلسون مانديلا. أورد ابن دريد في ديوانه: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه، يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: القيروان جوهرة المدن الإسلامية في الشمال الأفريقي، ورابعة المدن المقدسة الثلاث، مكة والمدينة والقدس. القيروان المدينة التي خرجت منها جيوش الفتح الإسلامي متجهة لتنشر عدل الإسلام وضياءه في أرجاء المعمورة، معتلية صهوة خيولها التي تحمل على متنها القادة الأماجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير التابعين، الذين شرفت تربتها أن تحتضن جثامينهم شاهدة على تاريخ عظيم. وتعود بنا قصة تأسيس القيروان إلى تلك الحقبة.

0: الزمنية التي توسعت فيها رقعة دولة الإسلام بعد 50 عاماً من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك القائد العظيم عقبة بن نافع فاتح أفريقية الذي بدأ اسمه يبرز في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر ألقه إلى أن جاءت لحظة فتح أفريقية في بدايات الدولة الأموية، فكانت المدينة القيروان أول المدن الإسلامية التي تأسست لتمثل عاصمة المسلمين الأولى لبلاد المغرب الإسلامي، وليصل تأثيرها عبر الأقاليم إلى صقلية وعبر الأزمنة لتصبح العاصمة المركزية لبلاد الأندلس فيما بعد، فانتشرت منها مختلف العلوم ونبغ منها الحفاظ والفقهاء والعلماء من شتى العلوم التي كان لها الأثر العميق في تاريخ البشرية. وأصل تسمية مدينة القيروان يعود إلى الكلمة الفارسية الكيرفان، والتي تعني بيت الاستراحة أو مخزن السلاح، ومن معاني القيروان مكان اجتماع الناس في الحروب واستراحة الجيش، ومن هنا يتضح من اسم القيروان ارتباطها بالفتح الإسلامي الذي استخدمها لتكون قاعدة تنطلق منها الجيوش ومحطاً للخطط الاستراتيجية التي يستند إليها قادة الجيوش الإسلامية في حروبهم براً أو بحراً. تعتبر مدينة القيروان من المراكز العلمية الأولى في بلاد المغرب العربي، وتليها مدينة قرطبة التي تقع في الأندلس، ثم مدينة فاس في المغرب، وجاء إليها العديد من أبناء المغرب والبلاد المجاورة لطلب العلم، حيث كانت تعقد حلقات التدريس في مسجد عقبة بن نافع، وهو المسجد ذاته الذي أسسه عقبة بن نافع حتى يكون بمثابة التذكير لأهل المدينة التي قد فتحت بضياء الإسلام وسماحته. ومسجد عقبة بن نافع يعد من أبرز معالم مدينة القيروان، وعندما تذكر القيروان يذكر القائد العربي الكبير عقبة بن نافع وقولته المشهورة عندما بلغ في توسعاته المحيط الأطلسي وهو يرفع يده إلى السماء ويصرخ بأعلى صوته:
1: اللهم اشهد أني بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك.
0: تختلف مدينة القيروان عن غيرها من المدن القديمة، وذلك لأن القبائل التي نزلت فيها لم تكن تختص بموقع محدد في المدينة كما كان يحدث في المدن الإسلامية الأخرى. أما تخطيطها فهو مشابه لتخطيط المدن الإسلامية القديمة، حيث تم البدء بالمسجد ودار الإمارة، ومن ثم السوق والمساكن والطرق والشوارع. وتميزت هذه المدينة بسورها الذي يحتوي على 14 باباً، بالإضافة إلى سوقها الذي اتصل بشكل مباشر بالمسجد من الجهة القبلية. أنشئت في القيروان المكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالجوامع والمدارس والزوايا، وكانت مفتوحة للدارسين وتضم نفائس أمهات الكتب. ومن أشهر مكتبات القيروان بيت الحكمة الذي أنشأه إبراهيم الثاني الأغلبي في رقادة بالقيروان، محاكاة لبيت الحكمة التي أسسها هارون الرشيد في بغداد، حيث كانت هذه البيت نواة لمدرسة الطب القيروانية التي أثرت في الحركة العلمية في المغرب لزمن طويل. وقد استقدم إبراهيم بن أحمد الأغلبي أعداداً كبيرة من علماء الفلك والطب والنبات والهندسة والرياضيات من المشرق والمغرب، وزود البيت بالآلات الفلكية.

0: وبقيت القيروان بهذه الأهمية المركزية للعالم الإسلامي 4 قرون متتالية ينطلق منها العلماء لنشر العلم في أرجاء الأرض، كما تنطلق منها الجيوش لتفتح بلاد الله الواسعة وتنشر دينه وسماحته التي شهد لها الشرق والغرب. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند قرطبة جوهرة الأندلس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: طيب.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلاد العجائب والغرائب، إلى دولة تعد أكبر بلد ديمقراطي في العالم حسب الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها عدد سكان الصين في سنة 2028 لتصبح أكثر بلدان العالم سكاناً. هي بلد الحضارات والأديان، وتضم كل الأديان السماوية مع أعطاء الجميع حق العبادة وممارسة طقوسه الخاصة. بلد الأساطير، بلد البهارات، أعتقد أصبحت واضحة، هي الهند، شبه القارة الهندية اللي تمتد من الجبال الشاهقة على الحدود مع أفغانستان إلى غابات بورما، واللي تعد موطن عدد كبير من حضارات العالم قديماً، وتتمتع بتنوع سكاني ولغوي وثقافي واسع جداً.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما رحت الهند وخاطري أروح عشان أنا أحب الأفلام الهندية وأحب أصور. أبي أروح بوليوود عشان أشوف شلون طريقة تصوير الأفلام الهندية، أيضا عشان أشوف الأماكن اللي يصورون فيها والاستوديوهات.
3: أنا صراحة زرت الهند، يعني عجبتني وايد، خاصة منطقة جوا.

0: عندهم بحر جميل، الناس اللي عايشين هناك يعني بسيطين لكن وايد طيبين، غير عندهم الخضرة مالتهم والمزارع وأكلهم، طبخاتهم الشعبية جدا لذيذة هناك.
1: أنا زرت الهند وهي بلد حلوة وجميلة وهواءها نقي، واللي خلاني أزورها إن تتميز بالمستشفيات لذات العلاج الطبيعي وتقريبا متكفلة بعلاج جميع الأمراض، واللي يميزها بعد أكلاتها اللذيذة والحلوة وخصوصا البهارات الحارة.
2: سافر ويانا.
3: تقع جمهورية الهند في جنوب آسيا، وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الديمقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم. أحدها المحيط الهندي من الجنوب وبحر العرب من الغرب وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يوصل طوله إلى 7517 كيلومتر، وتحدها باكستان من الجهة الغربية وجمهورية الصين الشعبية والنيبال وبوتان من الشمال، أما من الشرق فتحدها بنغلاديش وميانمار. وتعتبر الحكومة الهندية أن حدود جامو وكشمير مع أفغانستان هي ضمن حدود دولة الهند، وذلك بحكم الأمر الواقع نتيجة السيطرة الهندية على جامو وكشمير. وتقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا على المحيط الهندي.

0: سافر ويانا.
1: المناخ الجوي للهند ضمن نطاق واسع من الأحوال الجوية على نطاق جيوغرافي كبير وتضاريس متنوعة، مما يجعل التعميم صعب. واستناداً إلى تصنيف كوبن للمناخ، فإن الهند تضم 6 أنماط أساسية للمناخ تتراوح بين الصحراء الجرداء في الغرب وسهول الألب والأنهار الجليدية في الشمال والمناطق الاستوائية الرطبة المجاورة للغابات الاستوائية في الجنوب الغربي وأراضي الجزيرة. يتغير المناخ المحلي بدرجة كبيرة في مناطق عديدة، وتمر البلاد بأربعة فصول، هي الشتاء في يناير وفبراير، الصيف من مارس وحتى مايو، فصل الرياح الموسمية الممطر من يونيو حتى سبتمبر، وفترة ما بعد الرياح الموسمية من أكتوبر وحتى ديسمبر. من الصعب جداً مستمعينا أن نحدد الوقت الأفضل أو الأنسب لزيارة الهند، وهي الشيء الذي يعتمد على المنطقة اللي أنت حاب تزورها.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في الهند من عاصمتها نيودلهي، واللي تعتبر ثاني أكبر مدن الهند بعد مدينة بومباي. يطلق على هذه المدينة اسم الهند المصغرة، فهي تعتبر من أكثر مدن العالم ازدهاراً في مجالات التعليم والفنون والترفيه والأزياء والإعلام والبحوث العلمية وغيرها، كما أن السياحة في نيودلهي لها دور كبير في إبراز أهمية هذه المدينة. ومن أبرز المعالم السياحية في نيودلهي القلعة الحمراء، فلابد لأي سائح يزور نيودلهي أن يضع ضمن أجندته زيارة القلعة الحمراء، اللي من أهم أماكن السياحية في نيودلهي وأحد أبرز الصروح التاريخية في الهند. تقع هذه القلعة في جنوب العاصمة، ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 33 متر. القلعة تسمى لال كويلا، وبنيت عام 1648، وكانت قديماً عاصمة للمغول حتى نهاية عهد الإمبراطور المغولي بهادر شاه ظفر سنة 1857، لما تم نفيها من قبل حكومة الهند البريطانية. واستخدمت القوات البريطانية القلعة الحمراء كمعسكر للجيش حتى خروج القوات البريطانية من الهند سنة 1947. أما الآن فالقلعة موقع سياحي شهير، فلها تصميم رائع وإبداع لا حدود له، ومصممة على الهندسة الإسلامية.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.

0: قطب مينار تعد المنارة الأطول في الهند، وتوجد ضمن مجمع يضم عدة مباني تاريخية، وتم إدراجها من قبل منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي. المتحف الوطني، وهو أحد أهم وجهات السياحة في نيودلهي، وهو يعرض ماضي الهند العريق من خلال الأعمدة والتماثيل والآثار اللي تعود إلى عقود ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. ويعرض المتحف تماثيل لشخصيات صنعت بواسطة الحجر الرملي، وأخرى مصنوعة من البرونز، وآثار أخرى لحضارات وادي السند تضم مخطوطات وأسلحة وملابس وغيرها الكثير. وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة نيودلهي، وهي حديقة حيوان دلهي اللي تم افتتاحها سنة 1959، وتعرف باسم شير ياغار بين سكان دلهي المحليين، وهي واحدة من أفضل الحدائق الموجودة لما تحتويه من حيوانات نادرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن نيودلهي ننتقل مستمعينا إلى مومباي اللي تعتبر من أجمل مدن الهند وأكثر المدن جذباً للسياح، فمبانيها وأحيائها القديمة تعكس روعة الحضارة الهندية. وتحتوي هذه المدينة على الكثير من المعالم السياحية والتاريخية اللي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم. ومن هذه المناطق بوابة الهند اللي تعتبر من إحدى رموز المدينة، وتقع في جنوب المدينة على مقربة من المتحف الوطني للفن الحديث، وتتميز بإطلالة على البحر. بنيت البوابة بغية تخليد ذكرى الجنود الهنود اللي قتلوا في الحرب العالمية الأولى، وكان عددهم 90,000 جندي ضمن الجيش البريطاني الهندي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: متحف أمير ويلز أحد أهم المتاحف في الهند، ويعرض عدة مجموعات من الأعمال الفنية القديمة والمنحوتات والقطع الأثرية في صالات العرض. وبإمكانكم مستمعين التجول في المتحف والتعرف على أقسامه وأشهر معروضاته، فهو يضم 3 أجزاء مختلفة، وهي قسم التاريخ الطبيعي وقسم الآثار وقسم الفنون. جامع الحاج علي اللي يتميز بموقعه على جزيرة صغيرة قبالة ساحل ويرلي جنوب مدينة مومباي، وبني هذا الجامع سنة 1431 من قبل أحد التجار المسلمين، واسمه حاجي بير علي شاه البخاري، ويعتبر تحفة معمارية رائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن الهند السياحية، وهي مدينة جوا أو جوا، وهي أصغر مدن الهند ومن أجملها. تقع في الجزء الغربي من الهند في إقليم كونكان، وتتميز بطبيعتها الخضراء على مدار السنة. تستقطب هذه المدينة الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتحتوي على أجمل الشواطئ إلى جانب المناطق الخضراء والنخيل والجو المعتدل اللطيف. شلالات جوا. تحتوي جوا الهندية على عدد من الشلالات الرائعة، ولعل أشهرها شلالات أرفلام، ويصل ارتفاعها إلى حوالي 50 متر. وتعتبر هذه الشلالات من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة اللي تجذب الكثير من السياح للاستمتاع بمشاهدة الشلال. الأسواق في مدينة جوا أو جوا. تحتضن هالمدينة الهندية العديد من الأسواق المميزة النابضة بالحياة، فيمكنكم مستمعينا أن تجدوا فيها الكثير من الأشياء المميزة، ومن ضمنها الإكسسوارات المصنوعة يدوياً والحلي والتوابل وغيرها. ومن بين أسواق جوا الهندية المشهورة السوق الليلي إينيغو، وسوق مابوسا، وسوق السبت في آبرا.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل إلى الحديث عن مدينة سياحية أخرى من مدن الهند، وهي كشمير. تعد منطقة وادي كشمير من أجمل وجهات السياحة في الهند اللي تستقطب السياح على مدار السنة، خصوصاً في فصل الشتاء حيث تكثر فيها الثلوج حول منطقة سيرانغار. كما أن الزوار يهتمون بزيارة جولمارغ، حيث تعتبر مكان تقام فيه الألعاب الشتوية.

0: الأنشطة السياحية اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة كشمير هي التلفريك غولمار غوندولا. يقع هذا التلفريك في جامو كشمير ويعتبر ثاني أعلى تلفريك في العالم والأطول في آسيا.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة سرنجار تحتوي على بحيرة كبيرة رائعة وحدائق خضراء جميلة تتخللها تعرجات نهرية، ويوجد في البحيرة مراكب شراعية توفر للسياح القيام بجولة مميزة في أرجاء البحيرة. بحيرة شيشناغ هي بحيرة واقعة على الطريق المؤدية إلى كهف أمرناث من أجمل أماكن كشمير السياحية، وتعتبر المنطقة مناسبة للتخييم خصوصاً لعشاق الطبيعة والمغامرة. ونتوقف مستمعينا عند محطة أخرى من المحطات السياحية في الهند وهي كيرلا، ولاية هندية تقع جنوبي غربي شبه القارة الهندية على الساحل الغربي، وتتمتع بجمال طبيعي أخاذ من خلال موقعها على الساحل، فتطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وتنتشر فيها الغابات الاستوائية والقنوات المائية والجبال، وهذا ما يزيد المكان روعة وجمال. مدينة مونار تعد من أهم الأماكن السياحية في كيرلا، وهي إحدى المناطق الأكثر جاذبية للسياح في جنوب الهند. تضم المدينة مجموعة كبيرة من مزارع الشاي اللي تمتد على مساحات خضراء شاسعة، ويوجد فيها أيضاً بعض الشلالات والمسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: تيكادي تعتبر مكان يفضله عشاق الحياة البرية، حيث يمكنهم مشاهدة الفيلة والغزلان والجواميس والقرود، ويمكنهم ترتيب رحلات استكشافية مع مرافقين مشياً على الأقدام أو على ظهور الفيلة أو على قارب في البحيرة اللي توفر مشاهدة العديد من الطيور على مسافات قريبة. وأخيراً مدينة كوتشي اللي تعرف أيضاً باسم كوتشين، وهي من أهم وجهات السياحة في كيرلا، وتعتبر الميناء الرئيسي للولاية على بحر العرب في الساحل الجنوبي الغربي. تتميز السياحة في كوتشي بمقومات عديدة جعلتها مفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا في بلاد العجائب والغرائب، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ولقائنا يتجدد فيكم مع رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: سمر عمرها 20 سنة تشتكي من تساقط في الشعر ومن الخمول، وهي ترى سمر مسوية رجيم جدا قاسي. فبعد الفحوصات تبين أن سمر عندها نقص في نسبة مخزون الحديد. الحمد لله أعطينا سمر العلاج والإرشادات مع نقص الحديد، أن هي لازم تركز على الأكلات والخضروات، العصائر الخضرة تأخذها، الخضرة والسلطة. فتغيرت سمر من نظام أكلها واتبعت النظام الغذائي المتوازن اللي يحتوي على كل المواد الغذائية، منها السلطات ومنها الخضرة والبروتينات والنشويات أيضا في كل وجبة من الوجبات اللي تأخذها. طبعا سمر أيضا مع هذه كلها خذت علاج الحديد بانتظام، فتغير نشاطها ورجعت إلى نشاطها الأولي، وأيضا رجع شعرها إلى كثافته والحمد لله. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها أن التغذية السليمة لها دور كبير في نشاط الشخص، فنقص عنصر واحد من المعادن في الجسم يؤدي إلى خلل كبير ويأثر على حياة الشخص. فالغذاء المتوازن والأكل المتوازن راح يحميكم من الخلل في المعادن ونقص في المواد الغذائية اللي المفروض تستفيدون منها. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي نحبهم جدا في الله ونتمنى لهم كل الخير والسعادة. نمسي عليكم بالخير من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نتواصل وبداية مشوار جديد وانطلاقة أسبوع جديدة. عسى ربي تكون إن شاء الله موفقة وكلها خير وبركة وسعادة وتوفيق عليكم جميعا. مع أجواء الظهيرة الجميلة المشرقة في وطننا الحبيب مملكتنا الغالية البحرين، نحييكم ونبتدي معاكم مع مشوار الظهيرة لهذا اليوم. وأكيد دائما نسعد بتواصلكم بتفاعلكم بمشاركاتكم معنا من خلال قنواتنا، سواء عبر الاتصال المباشر على 174-352-1174-352-1. أيضا إخواني وخواتي اللي أعتز جدا بتواصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وخاصة عبر الإنستغرام اللي يحب يعلق على موضوعنا، سواء من خلال البوست الموجود على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو ما شاء الله التفاعل والصدى الجميل اللي يوصلني عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله، احنا أكيد نستمتع بهذا اللقاء معاكم ونبتدي معاكم مشوارنا لظهيرة اليوم. التحيات أكيد توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء. أول تحية مني أخذكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف الإعداد والتقديم، وأكيد اليوم سعيدة بأنه يرافقني في الإخراج أخوي العزيز وزميلنا المبدع حمد الشريان. حياكم الله.

يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، وأكيد في مشوار الظهيرة يومياً تكون عندنا أطروحات اجتماعية ومواضيع مختلفة من واقع حياتنا اليومية، من واقع وصميم علاقاتنا الإنسانية. وأكيد الحياة عبارة عن مواقف وتجارب، وفي كل يوم إحنا من خلال أي تجربة

تجربة نمر فيها نضيف لخبراتنا يعني خبرة جديدة، نتعلم شيء جديد، درس جديد. إذن أكيد في كل يوم في مشوار الظهيرة نوعدكم إن شاء الله بأن يكون عندنا موضوع مميز من مواضيعنا الاجتماعية. أذكر مرة أخرى على 1743522 لكل يحب يتواصل بشكل مباشر. حبايبي الانستغراميين بإمكانكم التواصل معي على انستغرامي نسرين معروف، أو حتى عبر انستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. حياكم الله، وبعد لحظات ننطلق مع موضوعنا لهذا اليوم.

حي الله مساكم بالخير والسعادة أحبتنا، وإحنا معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. أحبتنا يقولون أن الإنسان قد يلتقي في حياته بمئات الأشخاص، وكلنا نتفق على هذا الشيء. طبيعي أن كلنا

0: كبشر من مراحل عمرنا المختلفة نقابل أشخاص مثل ما يقولون أشكال وأجناس، يعني الناس اللي مرون في حياتنا بالمئات، لكن الزمن وحده يكشف لنا من كان عابر في حياتنا ومن كان سند حقيقي. بعض العلاقات تزدهر بالمواقف، وبعضها يذبل بمجرد بين قوسين انتهاء الحاجة. السؤال اللي يستحق التأمل، هل كل علاقة تقوم على منفعة متبادلة تعد علاقة مصلحية مذمومة؟ أم أن تبادل المصالح جزء طبيعي من حياة البشر؟ بينما تكمن المشكلة ربما عندما تنتهي المصلحة فينتهي معاها الود والوفاء. اليوم احنا نفتح هذه الملف بكل شفافية، ونحب نسمع آراءكم وتجاربكم حول حقيقة العلاقات الإنسانية وشنو اللي يبقيها حية رغم تغير الظروف. يعني البعض يقول لما تنتهي الحاجة يختبر الزمن حقيقة العلاقات، من يبقى بعد زوال المصلحة هو الحقيقي. هل كل علاقة فعلا، أرجع أسألكم، تقوم على المصلحة تعد علاقة سيئة وغير صحية ومذمومة، أم أن تبادل المصالح أمر طبيعي بين الناس؟ كيف نفرق بين من يحبنا لذاتنا لشخصنا وبين من يقترب منا فقط لأن محتاجنا في أمر معين؟ هل سبق أن اكتشفت أن شخص اختفى من حياتك كلياً بمجرد انتهاء مصلحته، وكيف تعاملت مع هذه الموقف؟ كل من يحب يشارك اليوم من خلال التجارب والتواصل على 1-7-4-3-5-2-2 حبايبنا عبر الانستغرام. طبعا استقبل رسائلكم بكل حب على انستغرامي الشخصي نسرين معروف، وايضا اللي يحب يتواصل معنا عبر انستغرام الإذاعة بوست مشوار الظهيرة على حساب راديو بحرين. انا ما شاء الله عندي ربما كم هائل من التعليقات اللي وصلتني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أول مسج اليوم راح أقرأ من أخوي أحمد السعد. أمسي عليك بالخير أخوي أحمد، يقول السلام عليكم عبد الله. أنا أشوف أن المصلحة بحد ذاتها مو عيب، لأن حتى العمل والزواج والصداقة فيهم مصالح مشتركة. المشكلة تبتدي لما تكون المصلحة هي الشيء الوحيد فقط اللي يربط الشخص بك. إذا انتهت الحاجة ما يبقى أي احترام أو سؤال أو تقدير. هني فعلا تكتشف وتعرف أن العلاقة هذه كانت مؤقتة وليست إنسانية. جميل جدا يا أحمد. على فكرة تحليلك أخوي أحمد للمحور بحد ذاته تحليل قوي، لأن فعلا يعني أحمد يمكن أنت كنت منطقي وواقعي جدا، أن هناك الكثير من المصالح المشتركة في حياة البشر وهذه أمر طبيعي، ولكن الخلل يكمن لما تكون هذه العلاقة قائمة فقط على المصالح. شكرا لك أخوي أحمد. أختي أم خالد مساج ورد وسعادة، تقول مثل التوافيق والفرح حبيبتي أم عبد الله، الله يسعدك يا الغالية على هالأمسية الجميلة ما شاء الله عليك. تقول أنا مريت بتجربة للأسف، كان هناك أشخاص يتواصلون معاي بشكل يومي لأنهم كانوا محتاجين مني شغلة، وبعد ما انتهى هذا الأمر اختفوا تماما. تقول لدرجة أن يعني اختفوا بطريقة ما تتخيلينها يا أم عبد الله. تقول في البداية تضايقت، لكن مع الوقت اقتنعت إن الله أخرج من حياتي أشخاص ما كانوا يستحقون هذا الاهتمام، وعموما كل اللي أنا قدمته كنت أنوي أجر على رب العالمين. ونقطع على السطر. والله يا أم خالد حبيبتي كلامك جميل وعين العقل. أنت احتسبتي ما قدمتيه لهم لوجه الله، بغض النظر عن أهما شلون كانوا يشوفون هذه العلاقة، القرب منك، هل كان الهدف منه فقط إنجاز هذه المصلحة أو الانتهاء منها، ولكن جميل أن أنت احتسبتي أجرك على الله سبحانه وتعالى. أنت واصل على 1-7-4-3-5-2-2 وبستقبل أول اتصال. مساء الخير.
1: يعطيك العافية حبيبتي مع عبد الله.
0: يا هلا وغلا، هلا حبيبتي، أهلا وسهلا.
1: وياك أم عمر.
0: والنعم حبيبتي أم عمر، أهلا وسهلا فيك.
1: نعم بحالك حبيبتي. من رأيي الشخصي المصلحة

0: متواجده
1: صح،
0: وابينا اراضينا وابينا
1: صح.
0: لكن المشكله اختي ان اذا كان اقرب الناس ياخذ من اسمه صحه ويروح، هاي هي الوايعه.
1: حلو، اقرب الناس يعني وفعلا ساعات يكون الناس وايد قريبين اللي انت ما تتوقعين انهم فقط يبون مصلحتهم منك.
0: اي نعم. والله كلش ما يفي بالك يعني قريبين كلش انهم بس ياخذون مصلحتهم بعدين باي باي، لا سؤال لا كلام. لا تنسى ان احنا منك وفيك، او لا تنسين ان احنا منك وفيك. اذا ما وجدت مصلحه على الاقل الموده والرحمه،
1: صلة رحم هذه بعد عمر؟
0: اي والله اي والله هذه المشكلة. انا اقول لك المصلحة موجودة سواء صح. داخل العمل برا العمل في البلد ما نختلف عليها، عطني بعطيك، لكن اذا جاتش من قريب ياخذ ويروح،
1: ولا سؤال ولا جواب
0: ولا جواب. وين أيه؟ الإنسانية؟ وين صلة الرحم؟ وين المودة والرحمة؟
1: نعم،
0: فهذه المشكلة.
1: صحيح والله، هذه جزئية وايد مهمة أنت أثرتيها مع عمر حبيبتي. الله يعطيك الصحة والعافية ويسخر لك إن شاء الله كل الطيب والطيبين يا رب. شكرا حبيبتي أم عمر. كلام أم عمر ترى وايد جميل، يعني يا جماعة هي قالت أن المصلحة موجودة شئنا أم أبينا. وترى فعلا لا حد يقول ان الحياه ما فيها مصالح، لا الحياه فيها مصالح. كل انسان ممكن يحتاجك، ممكن تحتاجه، ممكن هو مثلا يطلب منك مساعده، انت في يوم تحتاج وتطلب منه، امر جدا طبيعي. ولكن الغريب ان كل هذه العلاقه الانسانيه بمشاعرها، بمصداقيتها، بعواطفها، ويعني كل ما فيها تنتهي فقط بزوال المصلحة. هذا هو الشيء المؤلم. ومثل ما قالت أم عمر، إذا كانت العلاقة هذه مو علاقة، خلينا نقول علاقة عابرة، أو حتى علاقة صداقة أو زمالة، أحيانا العلاقة تكون وايد قوية منك وفيك، من هلك، من صلة رحمك، هني المشكلة شوي تصير صعبة فعلا. مثل ما قالت أم عمر حبيبتي، الله يسعدك أم عمر. أخوي محمد الهاجري يقول مع عبد الله، أنا ربما أختلف قليلا مع البعض، مو كل شخص ابتعد بعد انتهاء الحاجة يعتبر انتهازي، يمكن تكون ظروفه تغيرت أو حياته مثلا صارت مزحومة مضغوطة، لذلك يقول طبعا حسب كلام أخوي محمد الهاجري الله يحفظه، يقول أنا ما أحب أتهم الناس بسرعة، وحاول دايما أني ألتمس لهم العذر قبل ما أحكم عليهم. جميل أخوي محمد، بالعكس كلامك على العين والراس وكلامك وايد حلو. التمس لأخيك 70 عذرا، فعلا نلتمس الأعذار للناس. ويعني أحيانا الواحد يحس أنه مثل ما هو مشغول في حياته، مثل ما هو مضغوط في حياته، مثل ما هو عليه التزامات والكثير من الأمور اللي تخلي ساعات يومه ينتهي وهو أساسا ما عرف شلون هذه اليوم مر من كثر الزحمة اللي عنده في المسؤوليات والضغوطات. فالواحد يعذر فعلا. فبالعكس أنت نظرتك يعني أو الزاوية اللي نظرت فيها للموضوع أيضا جميلة وإنسانية، بارك الله فيك. أختي فاطمة جاسم تقول، أم عبد الله، اللي يحبني لذاتي راح ألقاه معاي حتى في الأيام اللي ما بيستفيد مني بأي شيء، يكفي رسالة يطمئن فيها علي أو اتصال يسأل عني. هذه التفاصيل الصغيرة هي اللي تكشف معادن الناس، وهل هو إنسان مصلحت شيء مثل ما يقولون، أو مثل ما نقول بالعامية، أو لا. حبيبتي فاطمة، والله فعلا يا جماعة ترى ساعات في زحمة الحياة يمكن ما يسعفنا الوقت ان احنا نتواصل مع كل الناس وبالشكل المطلوب. والله يعني ساعات الواحد حتى ينحرج، يحس انه هو يعني ينضغط لدرجة انه يلهى وينشغل بطريقة انه يمكن ينقطع فترة عن الناس. ولكن مثل ما قالت يعني حبيبتنا اختنا فاطمة، ساعات ترى حتى رسالة صغيرة، مسج صغير، ايا كان، حتى اذا ما كان اتصال، يمكن البعض يقول بعد الاتصال مثلا بياخذ وقت او ما عندي وقت، حتى رسالة صغيرة تكفي انك تشعر هذه الانسان انه والله ترى انت في القلب، ترى الدعاء لك بظهر الغيب موجود. يعني العلاقات الانسانيه تتوجب هذه الامور يا جماعه. شكرا اختي فاطمه. اخوي علي ابو حسن يقول، السلام عليكم ورحمه الله. اختي عبد الله، موضوعك اليوم وايد قوي، والحياه قائمه على الاخذ والعطاء، وما اشوف عيب في تبادل المصالح اذا كان قائم على الاحترام والوضوح، لكن انه يتذكرني الشخص فقط لين أهو محتاجني وبعدين يختفي بقية السنة، فهذه مو بصديق وإنما صاحب مصلحة. شكرا لك يا أبو حسن، الله يسعدك إن شاء الله دايما.

0: أختي نور عبد الله تقول أحياناً أم عبد الله إحنا نلوم الآخرين وننسى أن أيضاً إحنا ممكن نكون مقصرين في السؤال عنهم. لذلك قبل ما أقول أنهم ابتعدوا أسأل نفسي هل أنا كنت حاضرة في حياتهم كما كنت أتوقع منهم أنهم يكونون في حياتي؟ حبيبتي نورة الله يسعدك. الجميل في مسجاتكم أن كل شخص قاعد يشوف الموضوع من زاوية مختلفة ومن محور معين، وهذا الشيء الحلو أنه هو يثري الموضوع من كافة الزوايا اللي احنا لازم نتكلم عنها. أخوي سلمان يوسف أمسي عليك بالخير. أخوي سلمان يقول مساك الله بالخير أختي عبد الله ويعطيكم العافية على هذا البرنامج. يقول الاختبار الحقيقي للعلاقات ليس وقت الفرح بل في وقت الشدايد، لما تمر مثلا بضيقة وتشوف اللي يبقى يمك من دون ما يطلب منك شيء راح تعرف ان فعلا هؤلاء هم الثروة الحقيقية في حياتك. نعم يا سلمان كلام جميل، دايما الاختبارات الحقيقية في العلاقات تكون في وقت الشدة مو في وقت الرخاء. يعطيك ألف ألف عافية. أختي هدى إبراهيم تقول كنت أعتقد أن كثرة الأصدقاء نعمة، ولكن مع مرور الوقت والسنوات اكتشفت أن صديق واحد صدوق أفضل من عشرات العلاقات اللي تنتهي بانتهاء المنفعة والمصالح ونقطة. صح هدى، أتفق معاك وايد في هذه الجزئية، لأن الكثير من الناس يعتقدون أن كثرة الصداقات في حياتهم ظاهرة صحية. يعني على قولة واحد يقول أنا كنت في وقت معين أمشي ورافج، يعني كل من أبي يكون رفيجي وكل من أدخله حياتي وكل من أعتبره صديق. يقول لكن للأسف مع الوقت اكتشفت أن ترى هذه مو صداقات حقيقية، هذه مجرد ناس يعبرون حياتي لغرض معين لأجل معين وخلاص ينتهون. الصديق الحقيقي عشرته تبقى تكون طويلة ودائمة، ما يتغير بتغير الظروف، ما يتبدل بتبدل المصالح، حتى لو تغيرت أحوالي يتم واقف وياي. هذه هو الصديق الحقيقي. شكرا يا هدى. إذا نحن نتواصل معاكم على 1-7-4-3-5-2-2 واستقبل هالاتصال. مساء الورد والسعادة.
1: مساء النور ام عبد الله.
0: يا هلا اخوي بدر، اهلا وسهلا.
1: نعم معاك بدر عبد الله، الله يخليك.
0: نعم فيك يا بدر، حياك الله يا اخوي.
1: الله يخليك. بغيت اول اشكرك، احنا قبل سنه ما شاء الله لما نطلع من الدوام وهالمسافه نحسها طويله.
0: الله يخليك.
1: الحين مع مشوار الظهيره الحمد لله صرنا غمض فتح وصلت البيت واحنا نسمع يعني البرنامج وفائدة البرنامج والهدف من هالمواضيع الجميلة.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، شرف لنا هالشهادة.
1: الشكر لك وللكادر اللي يشتغل معاك كله.
0: الله يخليك، الشكر لله ولكم أيضا على تفاعلكم الراقي وذوقكم معنا يا أخوي بدر. تفضل.
1: يطول عمرك أم عبدالله. احنا يعني الإنسان يعني معرفتنا الحياة هذا السريع يعني يكاد يكون يعني ما يفضح حق نفسه.
0: صح.
1: فما اعتبر كل شخص اتصل فيني يبي شيء ان هذه مصلحه. يعني انا ممكن اطلب شيء مع شخص وما اسال عنه بالشهر. انا مشغول، عندي اسره، عندي حياه عمليه، عندي بزنس، عندي ذي عندي ذاك. انا لازم يعني الشخص لما يتصل فيني ما ما ما انتظر منه يعني شكر او ما انتظر منه رد مصلحه. انا اسوي له الشيء اللي اقدر عليه.
0: جميل.
1: وأقول له بكل طيب أنا هاي اللي قدرت ويعني وأرجوك سامحني إذا كنت مقصر، والله يوفقك في الشيء اللي أنت تسعى له.
0: نعم.
1: وما أنتظر منه أن أقول له شيء وهو لازم يسوي لي. يعني هذا الأسلوب من التعامل مع بين الناس يكون أسلوب جدا يعني ما أعرف شلون أوصفه. بس أسلوب رخيص. يعني الجميل ان انت يعني مهما طلبت من اي شخص التمس له العذر لو هو مثلا ما سال عني. لو
0: صحيح.
1: هو مثلا انشغل مع
0: الدنيا تلاهي يا اخوي بدر. صح.
1: نعم الدنيا تلاهي.
0: نعم.
1: فالحلو ان الواحد يطيب خاطره ويسعى في خدمه الناس ويحاول قد ما يقدر انه هو يكون خدوم، لان الاحسان بين الناس هو اللي يرفع الشأن الشخص.
0: صحيح صحيح.
1: نعم يعني أنت تسوي أمور الناس وبدون أي حتى كلمة شكر لا تنتظرها.
0: نعم.
1: هذا الشيء يعني
0: أجرك على رب العالمين. يعني. نعم صحيح. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان أخوي بدر.

0: نعم والله يردها لك يعني في كل شيء, في أموالك, نعم, في البركة, في عيالك,
1: سبحان
0: فالواحد
1: الله.
0: فالواحد يشيل من باله فكرة إن الشخص متصل فينا حق مصلحة بكل اختصار,
1: نعم,
0: ويقول الحمد لله أن أنا الله وفقني حق خدمة الناس.
1: يا سلام عليك. ساعات ساعات ترى بدر أخوي, يعني سبحان الله رب العالمين لما يحطك في موضع أنك أنت تسعى يعني لشخص أو مثلا للناس أن مثلا تسهل عليهم أمر أو تساعدهم في موضوع أو في خدمة معينة, ترى والله هذه من محبة رب العالمين لك أنه, نعم, سخرك علشان تسعى في الخير, يبي لك, نعم, الأجر, يبي لك الثواب فعلا. صحيح. يعني هذه جزئية وايد مهمة لازم كلنا نلتفت لها. نعم
0: نعم, نعم. ما قصرت, نعم, على التوضيح أم عبد الله.
1: الله يخليك
0: وشكر لك والله, يرحم والديك على الأشياء المفيدة اللي يقولونها الجماعة وتقولينها أنت يعني في هذا البرنامج الهادف.
1: الله يجزيك خير يا أخوي بدر, شرفتنا ونورتنا يا أخوي, شكرا
0: لك. شكر لله, مع السلامة.
1: جميلة مداخلة أخوي بدر, ويعني الجانب الإنساني وايد حلو يا جماعة. دائما الإنسان فعلا لما ينمي عنده هذه الحس الإنساني وهذه الجانب الإنساني في شخصيته, أن أنا مثلا ما بنظر للعلاقات الإنسانية على أنها هي علاقات قائمة فقط على المصالح, ولا بعتبر أن أي شخص مثلا طلبني في خدمة أو ما شابه أن هذه والله بس يبي مصلحته. أحيانا فعلا مثل ما قال أخوي بدر, ترى رب العالمين لما يسخرك أنت أنك تخدم الناس وتسعى لهم في الخير, ترى والله من محبة رب العالمين لك, الله يبي لك الأجر, الله اختارك أن أنت تسعى لهؤلاء الناس أو لهذا الشخص مثلا, لأنه يبي يبارك لك في رزقك, في بيتك, في ذريتك, في صحتك. سبحان الله, موضع البركة يعني ما تعرف شلون بيكون في حياتك, سبحان الله, من رب العالمين. فالجزئية وايد جميلة اللي تكلم عنها أخوي بدر, خاصة في الجانب الإنساني. أخوي جاسم الدوسري, أمسي عليك بالخير, يقول أم عبد الله, أنا في رأيي أن ما توجد علاقة تكون خالية تماما من المصلحة, حتى المحبة أحيانا تكون فيها مصلحة نفسية وشعور بالأمان, لكن الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة اللي تكون قائمة فقط على المصالح أن الأولى فيها تبادل وفيها أخذ وعطاء, والثانية فيها استغلال. ألف شكر لك يا جاسم. فعلا يمكن هنا احنا نقدر نفرق أيضا يا جماعة بين الشخص اللي فقط هو شخص استغلالي, يحاول الوصول إلى مكاسب معينة, يحاول ساعات احنا نقول ترى يا جماعة يحاول التسلق علينا لتحقيق أهداف معينة أو الظهور على حسابنا مثل ما يقولون. هني انت تقدر تفرق هل هذا الشخص هل هو من هذا النوع, أم انه هو الشخص بالعكس علاقة تبادلية فيها أخذ وعطاء. هني أنت بتعرف معدن هذا الشخص. أخوي خالد البن علي يقول أم عبد الله, بصراحة أكثر ما يؤلم مو انتهاء العلاقة, وإنما اكتشافك أنك كنت بالنسبة للطرف الآخر مجرد وسيلة لتحقيق هدف فقط. نعم أخوي خالد, ونفس ما قلنا قبل لحظات أن البعض للأسف يحاول يعني أن يكون شخص استغلالي فقط مع الناس, وهذا أكثر شيء يؤلم في الموضوع. ألف شكر لك أخوي خالد, يعطيك الصحة والعافية. أختي زينب أحمد, سمعوا مسجها, تقول أم عبدالله, أنا ما أغضب ممن استفاد مني, لكن أزعل ممن أنكر المعروف بعد ما انتهت حاجته, وكأن كل اللي قدمته ما صار ولا كان له وجود. فعلا زينب, يمكن هذه شيء وايد يؤلم النفس البشرية. يعني يا جماعة الخير, نكران المعروف. طبعا الواحد يعني مو القصد نقول انه بيقعد يعاير الناس, ترى انا سويت, ترى انا فعلت, لا مو القصد كذي يا جماعة, ولكن القصد انه في ناس للأسف يكون فيهم جحود, يعني بعد مثلا ما يستفيدون من الشخص او ياخذون الشيء اللي يبونه ينكرون هذا الشيء تماما, وكأن هذا الشخص ما سعى ولا حاول ولا قدم لهم مساعدة, وهني يمكن يكمن الألم في الموضوع. شكرا لك أختي زينب. طبعا احنا نتواصل معاكم بكل المحبة وبكل التقدير عبر إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. إن شاء الله البرنامج مستمر معاكم حتى الساعة 3. اللي يحب يشاركنا على 1-7-4-3-5-2-2, واللي يحب أيضا يتواصل معنا من خلال الرسائل

عبر انستغرامي الشخصي نسرين معروف أو حسابنا في راديو بحرين، حساب إذاعة البحرين الرسمي عفوا راديو بحرين. إذن اليوم احنا نتكلم عن العلاقات المتبادلة بين الناس، هل كل علاقة تقوم على المصلحة تعد علاقة سيئة أم أن تبادل المصالح أمر طبيعي بين الناس؟ شاركونا بآرائكم.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروف، سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يؤكد أن ما حققته مملكة البحرين من منجزات متقدمة في مجال المحافظة على البيئة وصون النظم الإيكولوجية يعكس نهجا وطنيا متقدما جعل الاستدامة البيئية ركيزة أصيلة في المسيرة التنموية الشاملة. وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والقارة الأوروبية. وأكد الوزيران أهمية صون حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية الدولية وحماية السفن المدنية. مملكة البحرين تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية قيادة وحكومة وشعبا إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور دمشق وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. رئيس دولة الإمارات ورئيس جمهورية أوزبكستان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والعمل المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الرئيسان خلال الاتصال حرص البلدين على مواصلة تنمية علاقاتهما التي تقوم على أسس متينة من التعاون والمصالح المتبادلة. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

بكل الحب نجدد لكم هالتحية الجميلة حبتنا، ونتواصل معاكم في مشوار الظهيرة، ورحلتنا تستمر حتى الساعة 3 أكيد. وموضوعنا اليوم بين حقيقة العلاقات وبين المصالح. يقولون عندما تنتهي الحاجة يختبر الزمن حقيقة العلاقات، فمن يبقى بعد زوال المصلحة يا ترى؟ هل كل علاقة تقوم على المصلحة تعد علاقة سيئة مثلا، أم أن تبادل المصالح أمر طبيعي بين الناس؟ كيف نفرق بين من يحبنا لذاتنا ومن يقترب منا لأنه يحتاج لنا فقط؟ هل سيبتي حياك الله، هلا وغلب سميتي مع عبد الله، تقول أجمل ما تعلمته في الحياة أني أساعد الناس، لأن هالشيء أكيد بيرضي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وأني ما انتظر منهم الوفاء أو الشكر، لكن في الوقت نفسه ما أسمح لأي أحد أنه يستنزف مشاعري أو وقتي تحت مسمى الصداقة. من يحبك بيحترم حدودك وبيقدر ظروفك ويبقى قريب منك حتى لما ما تكون قادر على أنك تقدم له أي شيء. أما من يربط وجوده بك فقط بما يأخذ منك فهو يخسر نفسه قبل أن يخسرك، لأن العلاقات الصادقة ما تنشر بالمصالح بل تبنى بالوفاء والإخلاص. جميل يا عبد الله، كلام جدا جميل، يعطيك ألف عافية حبيبتي. أخوي يوسف الدوسري مسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم عبد الله، أنا من وجهة نظري العلاقة الحقيقية ما تقاس بعدد السنين ولا بكثرة اللقاءات، بل بقدرتها على الصمود أمام الظروف وتغير الظروف. يقول يوسف تمر شهور ربما دون تواصل، ولكن لما نحتاج هالشخص نجده حاضر وكأن المسافة ما كانت موجودة. في المقابل يمكن في أشخاص احنا نتكلم معاهم ونتحدث معاهم ونشوفهم كل يوم، لكنهم أول من يختفي لما تتوقف مصلحتهم عندنا. لهذا السبب أصبحت أؤمن أن المواقف تختصر سنوات طويلة جدا من المعرفة. كلامك جميل يا يوسف، فعلا العلاقات الحقيقية ما تنقاس مثل ما قلت بعدد السنوات ولا بكثرة اللقاءات. بارك الله فيك يا أخوي. أختي منيرة تقول السلام عليكم أختي نسرين، هناك فرق كبير بين الشخص اللي يحتاجنا في ظروف معينة ويقدر هالشيء طول حياته، وبين الشخص اللي يعتبرنا مجرد محطة يوقف عندها لما تنتهي حاجته ثم يغادر بلا التفات. الامتنان صفة ما ترتبط بحجم المعروف بل بأخلاق الإنسان، لذلك أشوف أن أكثر ما يكشف التربية والأصل أهما طريقة تعامل الإنسان بعد ما تنتهي حاجته ممن ساعده. جميل أختي منيرة، يعطيك ألف ألف عافية. أخوي عبد اللطيف أحمد من المملكة العربية السعودية الحبيبة، حياك الله يا أخوي عبد اللطيف، يقول السلام عليكم أستاذ نسرين، موضوعك شيق جدا. يقول أعتقد أن السؤال الأهم هو ليس من رحل بعد انتهاء مصلحته، بل لماذا كنا متمسكين بعلاقة لم يكن فيها توازن منذ البداية. أحيانا نتجاهل إشارات كثيرة لأننا نحب الأشخاص أو قد نبرر لهم ثم نتفاجأ بالنتيجة. لذلك أصبحت أراجع أي علاقة أشعر فيها أن الطرف الذي يبادر، عفوا، أنني الطرف الذي يبادر دائما ويسأل دائما ويعطي دائما، لأن العلاقات الصحية لا تبنى على طرف واحد. مسجك وكلامك أكثر من رائع أخوي عبد اللطيف، أتفق معك تماما. أحيانا تكون هناك إشارات كثيرة في العلاقة نفسها تبين طبيعة هذه الإنسان، وهل هو فعلا إنسان قاعد يحاول يستغلنا فقط لمصلحته البحتة

فعلا يعني، ولكن للأسف أن الكثير منا يتجاهلون هذه الإشارات. زاوية جدا مهمة حطيت يدك عليها أخوي عبد اللطيف، أشكرك على ذلك. إذا نحن نتواصل معاكم عبر مشوار الظهيرة وأجواء جميلة من خلال

تبين طبيعة هذه الإنسان، وهل هو فعلا إنسان قاعد يحاول يستغلنا فقط لمصلحة البحثة فعلا يعني. ولكن للأسف أن الكثير منا يتجاهلون هذه الإشارات. زاوية جدا مهمة حطيت يدك عليها أخوي عبد اللطيف، أشكرك على ذلك. إذا نحن نتواصل معاكم عبر مشوار الظهيرة وأجواء جميلة من خلال هذا المشوار، كونوا معنا.

حي الله هالمساء الجميل أحبتنا، وإحنا معاكم عبر مشوار الظهيرة مستمرين ومستمتعين بأجواء ظهيرتنا الجميلة وتفاعلكم الجميل مع موضوعنا لهذا اليوم والعلاقات الإنسانية بين الحقيقة وبين المصالح. طبعا أرجع أذكر بكل من يحب يتواصل على 1743522 أو حبايبنا الإنستغراميين اللي ما شاء الله يعني سعيدة جدا بهذا الزخم وهذا الكم الهائل اللي يوصلني عبر الإنستغرام والسوشيال ميديا من خلال حسابي نسرين معروف، أو اللي يحب يتواصل عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. اختي سارة الهاشمي تقول: أم عبد الله، أنا ما أحزن على من يخرج من حياتي بعد انتهاء مصلحته، لأن وجوده كان مؤقت من البداية حتى لو لم أكن أرى ذلك. اللي يحزنني فعلا أن بعض الناس يمثلون الاهتمام والمحبة بإتقان حتى يصعب علينا التفريق بين الصدق والمجاملة، لكن مع مرور الوقت تعلمت أني ما أحكم على الأشخاص من كثرة كلماتهم بل من استمرار أفعالهم عندما ما تكون عندهم أو ما يكون عندهم أي سبب للاستمرار. حبيبتي سارة يعطيك العافية، وفعلا يعني البعض للأسف يستنزف طاقة الإنسان، يستنزف مشاعر الناس من خلال يعني إتقان أدوار أحيانا يمكن هي مو حقيقية، ولكن فقط للوصول إلى يعني مصلحة شخصية أو مصلحة معينة في ذاته، وبعد ما تنتهي هذه المصلحة ينكشف الوجه الحقيقي. شكرا يا سارة حبيبتي. أخوي إبراهيم الكعبي يقول: أختي عبد الله، أكثر ما يميز الإنسان الأصيل أنه ما يتغير مع تغير

ظروفك، يمكن تخسر منصب أو مال أو مكان اجتماعية، لكن هذا الشخص بيبقى يعاملك بنفس التقدير والاحترام. هذا هو الصديق الحقيقي. أما اللي تتغير معاملته بمجرد ما تتغير مكانتك، فهو في الحقيقة ما كان يعرفك أنت، بل كان يعرف اللي تملكه أو ما يستطيع أن يحصل عليه منك. نعم فعلا كلام أخوي إبراهيم صحيح وجميل وقوي. فعلا في بعض الناس فقط يعني إذا كان الإنسان مثلا عنده منصب معين أو مكان اجتماعي معين أو مستوى معيشي معين، يتقربون منه ويحاولون أنهم يكونون يعني من الدائرة المحيطة فيه. من تتغير ظروفه، يمكن يتغير منصبه، يخسر هالمنصب، يعني تغير ظروفه الاجتماعية، مستوى الاجتماعي تغير، خلاص يبتدون يبتعدون عنه لأن ما عادت هناك أي مصالح. وعلى فكرة هذه المسج نفسه تقريبا يعني يمكن وصلنا بنفس المحور من أخونا العزيز صلاح حسين، مستمعنا الدائم وصديق إذاعتنا. أخوي أبو حسين يقول: شكرا أستاذ نسرين، دوم التميز بهذا البرنامج الراقي. يقول: صح، في البعض لين يطلع الشخص مثلا وهو كان صاحب قرار إلى التقاعد يصير تليفونه صامت حتى ما يرن، حتى لو كان يعني صاحب القرار مثلا أيا كان رئيس أو مشرف في العمل. يقول: للأسف هذه الزمن صعب. شكرا لكم وألف شكر لك أختي الغالية أستاذ نسرين معروف، شكرا للمخرج المميز حمد الشريان، لكم كل التقدير والاحترام. شكرا لك أخوي أبو حسين، فعلا كلامك واقعي. ترى في كثير من الناس للأسف مثل ما قلنا، يعني طالما هذا الشخص عنده منصب وعنده مكان اجتماعي وعنده مستوى اجتماعي معين، الناس بيكونون في دائرته المحيطة، ولكن من تختفي كل هذه المقومات هم أيضا يبتدون يختفون. شكرا لك يا أخوي. أخوي أبو عبد الله مسي عليك بالخير، يقول: نفر من الناس لا نجعلهم عائق لنا لفعل الخير، مثل ما يقال حبل الكذب قصير، سو خير تلقى خير، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأصابع يدنا مو واحدة لو خليت خربت. والصديق وقت الضيق. يعطيك العافية أبو عبد الله، ما شاء الله عطيتنا الكثير من الحكم الجميلة اللي تدور حول محور نقاشنا اليوم، بارك الله فيك يا أخوي. أم راشد العلي من الإمارات، حبيبتي أم راشد، حي الله هل الإمارات الغالية. تقول: حي الله مساك أختي أم عبد الله، تسعدين بهالمواضيع الجميلة وهذا البرنامج الرائع. تقول: أحيانا إحنا من نصنع العلاقات القائمة على المصالح من دون ما نشعر، لأن نعطي باستمرار ونلبي كل طلب بدون ما نضع حدود واضحة، فالطرف الآخر يعتاد فقط على الأخذ ويظن أن هالشيء حق مكتسب له. يا سلام عليك يا مراشد، حطوا تحت حق مكتسب خطين، وعندما نتوقف أو نعجز عن العطاء يبتعد. لذلك أرى أن التوازن في العطاء مهم جدا حتى تبقى العلاقة قائمة على المحبة والاحترام، لا على الاعتماد والاستفادة فقط. يا سلام عليك يا مراشد، كلامك وايد حلو، وعجبتني جدا الجملة اللي حطينا تحتها خطين بالأحمر، وبنحطها بعد بين قوسين: حق مكتسب. البعض يعتقد يا جماعة أن أنت لأنك قاعد تعطي بدون يعني أي مقابل، قاعد تعطي لدرجة يعني أنك أنت عطائك بلا حدود وبلا نهاية، وكل ما احتاج لك أكيد أنت بتلبي هذا الاحتياج بدون أي مبررات، بدون أي يعني محاسبة في كثير من الأحيان، حتى على حساب حياتك النفسية، صحتك، يعني أمور كثيرة في حياتك تضغط على نفسك علشانه. فشوي شوي يعتقد هذا الشخص، طبعا احنا ما نقول هذه نعمم على كل الناس، بس نقول ان في اشخاص كذي يا جماعة، هذه النوعية من الاشخاص يعتقدون ان هذه العطاء حق مكتسب. يعني اذا انت مثلا يا يوم وما قدرت ان انت تعطيه اللي يبي او تحقق له اللي يبي، يزعل وخلاص يعني يقلب عليك، وممكن تصير مشكلة عودة وقطيع، يعني امور كثيرة للأسف، لانه يعتبر انها حقي رغم ان انت كنت تعطيه من نفسك، ومن يعني مثل ما نقول بطريقه حبيه، انت حاب تساعده وانت حاب تعطيه. جميله هذه الجزئيه جدا اختي ام راشد، تحيه حبيبتي لكل احبتنا في الامارات الغاليه. اخوي خالد يوسف يقول:
حدث معاي مع عبد الله موقف غير نظرتي للعلاقات بالكامل. يقول كنت دائما من الأشخاص اللي كله يعني شوفوا كلمة خالد اللي استخدمها احنا نقولها دائما بالعامية اللي دائما طاقين صدرهم لمساعدة الناس. يقول دائما أنا أول واحد طاق صدري عشان

أستعد وأقدم الخير للناس، وأعتقد أن من وقفت معاه راح يوقف معاي في يوم من الأيام. يقول لكن في يوم يم عبد الله مريت بظرف صعب واحتجت أنا إلى الدعم، للأسف فوجئت بأن معظم الناس اللي كنت أعتبرهم أصدقاء ما عادوا موجودين. يقول الناس اللي كنت أطق صدري علشانهم وأركض علشان أساعدهم، يقول في المقابل وجدت أشخاص ما توقعت منهم أنهم يوقفون معاي بكل صدق. عندها أدركت أن المعروف ما يضيع عند رب العالمين، لكن لا يجب أن نربط قيمتنا بعدد من حولنا، بل من يثبت وجوده في وقت الشدة والضيق. نعم خالد أخوي أتفق معك، هني في دي الوقت أنت بتعرف فعلا من الإنسان اللي هو فعلا صديق حقيقي أو مو راعي مصلحة فقط، ومن الإنسان اللي كانت علاقته فيك فقط قائمة على مصلحة من طرف واحد هو فقط يبي منك. شكرا يا خالد. اختي نوال عبد العزيز تقول السلام عليكم مع عبد الله، برايي احنا ما نقدر نعرف نوايا الناس من البدايه، لكن الايام كفيله ان هي تكشفها لنا. الشخص اللي يحبنا لذاتنا بيفرح فينا حتى لو ما عطيناه اي شيء، وبيشاركنا افراحنا واحزاننا بدون ما ينتظر اي مقابل. اما الشخص اللي بس بيقترب منا علشان حاجه في نفسه، بنلاحظ انه هو بيختفي بمجرد الحصول على الشيء اللي يبيه، ويمكن يرجع فجأة ويظهر في حياتنا إذا صارت عنده مصلحة جديدة. لذلك أصبحت أؤمن أن الزمن هو أفضل اختبار للعلاقات وليس الكلام الجميل والمنمق. نعم يا نوال حبيبتي، فعلا مو الكلام المنمق هو اللي يكشف لنا حقيقة الناس ونواياهم الطيبة تجاهنا، الزمن والمواقف هي المحك الحقيقي والاختبارات الحقيقية. الله يسعدك يا نوال. بو فهد لسهلي يقول أختي مع عبد الله أشكرك وايد على هذه الطرح، وأنا من الناس اللي ما يؤمنون بأن كل علاقة فيها مصلحة هي علاقة سيئة، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج للناس والناس يحتاجون له، وهذا الشيء فطري. لكن الفرق الكبير هو هل تستمر العلاقات بعد انتهاء الحاجة أم لا. إذا بقى الاحترام والسؤال والود فهذه علاقة إنسانية جميلة قامت على المصلحة، ولكن تطورت إلى المحبة والوفاء والإخلاص. أما إذا انتهى كل شيء بانتهاء المنفعة فهذه دليل على أن العلاقة ما كان لها أي أساس حقيقي من البداية. نعم يا أبو فهد صح لسانك، كل كلمة قلتها فعلا في محلها. طبيعة الناس إحنا يعني طبيعتنا كبشر أن احنا بحاجة إلى التواصل، بحاجة إلى الاختلاط. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، طبيعي أن احنا نحتاج للناس، هما يحتاجون لنا. طبيعي أن تكون علاقاتنا والله أنا في هذا اليوم ممكن أطلب منك شيء، ثاني يوم ممكن أنت تحتاجني في شيء، فهذا أمر جدا طبيعي. ولكن عندما تتحول العلاقة فقط أن هي تنتهي بعد انتهاء الحاجة، هني تكمن المشكلة مثل ما تفضلت يا أبو فهد. أختي خديجة أمسي عليك بالخير تقول مساء النور أم عبد الله، في النهاية ما في أحد بيبقى في حياة أحد إلى الأبد، لكن الأثر الطيب هو اللي يبقى، لذلك أحاول أني أعامل الجميع بإخلاص وبطيبة وتقبل رحيل من اختار الرحيل، وحافظ بكل قلبي على من أثبتت الأيام أن وجوده في حياتي لم يكن مرتبط بمصالح بل بمحبة صادقة ووفاء لا يتغير مع الزمن. الله يسعدك حبيبتي خديجة ويخلي لك هذه القلب الطيب والروح المتسامحة، بارك الله فيك وكلامك وايد حلو. أخوي عبد الرحمن بو يوسف أمسي عليك بالخير يقول أم عبد الله باختصار أنا تشوف أن العلاقة المتوازنة هي اللي يشعر فيها كل طرف بأنه يضيف لحياة الآخر وليس فقط ياخذ منه. إذا اختل هذا الميزان لفترة طويلة تبتدي العلاقة فقدان روحها مهما كانت قوية في البداية. ومشكورة أختي مع عبد الله على هذا الموضوع، بارك الله فيك. الشكر لكم أخوي عبد الرحمن على هالمشاركات اللي فعلا تثري موضوعاتنا يعني بطريقة جدا جميلة. والله يا جماعة

لمن رحل، لأن المعروف يعكس أخلاقنا إحنا وليس أخلاق الطرف الآخر، لكن من الحكمة أن نتعلم ممن نعطي ثقتنا في المستقبل. صحيح، كلام جميل، وجهة نظر جديرة فعلا، يعني بالأخذ فيها أختي سلوى، لأن المعروف اللي نقدمه يعكس أخلاقنا، يعكس تربيتنا، يعكس بيئتنا إحنا. فيعني الإنسان فعلا من الحكمة أنه يتعلم في حياته كل يوم من هذه الدروس، ويعرف مستقبلا من يعطي ثقته ويكون فعلا صديق صدوق وحقيقي في حياته. أخوي أبو أحمد أيضا يشاركنا بتجربة أو موقف، الله يحفظك يا أبو أحمد. يقول السلام عليكم أم عبد الله، أنا أكثر موقف أثر في حياتي لما تعرضت إلى وعكة صحية كانت صعبة شوي. بسم الله عليك يا أخوي، أجر عافية. يقول اكتشفت أن بعض ممن كنت أراهم أقرب الناس حتى ما سألوا عني، مع أن كان هؤلاء الناس في وقت الرخاء وفي وقت ما كانت صحتي زينة يتواصلون معي باستمرار لما تكون عندهم حاجات واحتياجات، بينما أشخاص يقول ما توقعت كانوا أول من وقف بجانبي رغم أن عمرهم ما سألوني عن مصلحة أو أي طلب. ومن هذا اليوم أصبحت أقيس العلاقات بالمواقف مو بسنين المعرفة. فعلا أبو أحمد، يمكن مسجك يتشابه مع أحد إخواننا قبل شوي اللي قال نفس الشيء، العلاقات ما تقاس ترى بالسنوات يا جماعة، العلاقات تقاس بالمواقف. أنت في مواقفك الحياتية مع الناس بتكتشف هالناس وبتعرف طبيعة ومعدن كل إنسان في حياتك. شيماء حسن تقول مع عبد الله، صراحة أنا قبل كنت وايد أزعل لما أشوف ناس مثلا يبتعدون عني بدون سبب، أما الحين فاعتبر هذه الأمر تصفية طبيعية للعلاقات. تقول اللي يبقى رغم تغير ظروفي هو اللي يستحق أني أحافظ عليه، ومن رحل فقد اختار مكان لنفسه والله وياه. إي والله شيء ما الله وياه، اللي بيرحل الله وياه، الله يسر أموره وين ما كان، واللي بيتم بعد الأصيل اللي بيكون معانا مهما تغيرت ظروفنا أكيد حياه الله وله مكانة كبيرة في القلب وعلى العين والرأس مثل ما يقولون. أخوي مازن عبد الله يقول مع عبد الله، المصلحة مو عدوة العلاقات، بل الأنانية هي العدو الحقيقي. لما يكون كل طرف حريص على مصلحة الآخر أيضا بتتحول هذه المنفعة إلى تعاون جميل لا إلى استغلال. كفو عليك يا مازن، كلام جميل وخير الكلام ما قل ودل، وعطيتنا فعلا حكمة جميلة في الموضوع. آخر رسالة بقراها، أخوي مشعل الكعبي أمسي عليك بالخير، يقول مع عبد الله مساك الله بالخير، أرى أن أجمل العلاقات هي اللي تستطيع أنك تقول فيها للطرف الآخر اسمح لي اليوم ما بقدر أساعدك، فيتفهم ذلك دون ما تتغير مشاعره تجاهك، وهني تعرف أن العلاقة قائمة على الاحترام مب على المنفعة والمصلحة. جميل يا مشعل، يعطيك ألف عافية وشكرا لك على هالمشاركة القديرة. إذا نحن معاكم أحبتنا ما شاء الله استعرضنا آراء عديدة اليوم في موضوعنا اليوم حول حقيقة العلاقات، وهل فعلا العلاقات الحقيقية يعني تنتهي بانتهاء المصلحة؟ إذا كانت حقيقية ما بتنتهي، بس إذا ما كانت حقيقية نعم بتنتهي. في النهاية احنا نقول أحبتنا ممكن تجمعنا المصالح بالناس، لكن اللي يخليهم باقيين في حياتنا هي المودة، هي الاحترام، هو الوفاء. العلاقة الصادقة

قول فيها للطرف الآخر اسمح لي اليوم ما بقدر أساعدك، فيتفهم ذلك دون ما تتغير مشاعره تجاهك. وهني تعرف أن العلاقة قائمة على الاحترام مب على المنفعة والمصلحة. جميل يا مشعل، يعطيك ألف عافية وشكرا لك على هالمشاركة القديرة. إذا نحن معاكم أحبتنا ما شاء الله استعرضنا آراء عديدة اليوم في موضوعنا اليوم حول حقيقة العلاقات، وهل فعلا العلاقات الحقيقية يعني تنتهي بانتهاء المصلحة؟ إذا كانت حقيقية ما بتنتهي، بس إذا ما كانت حقيقية نعم بتنتهي. في النهاية احنا نقول أحبتنا ممكن تجمعنا المصالح بالناس، لكن اللي يخليهم باقين في حياتنا هي المودة، هي الاحترام، هو الوفاء. العلاقة الصادقة لا تقاس بما نأخذ منها، بل بما يبقى منها عندما لا يعود هناك ما ينتظر أو يطلب. ربما ما نقدر أن احنا نمنع الناس من الرحيل، شيء طبيعي، كثير من العلاقات تبتدي في حياتنا وتنتهي، ناس يدشون وناس يطلعون، لكن نستطيع أن نحسن اختيار من يستحق أن يبقى قريبا من قلوبنا وتكون له مكانة في حياتنا. أشكر كل من شاركني في موضوع اليوم، أمانة كلكم ما شاء الله مشاركاتكم رائعة رائعة رائعة، أثريت الموضوع بكل هذه الآراء وأسعد وايد بهذا التفاعل الجميل منكم أحبتنا. أكيد بكرة إن شاء الله بيتجدد اللقاء معاكم مع مشوار جديد من مشاوير الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. انتظرونا بكل الحب، نلقاكم الساعة 2 الظهر ونستمر إن شاء الله بهالمشاوير المميزة. أحلى تحية مني أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخوي العزيز المبدع اللي شاركني في الإخراج حمد الشريان. في أمان الله ومع السلامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

السيارة. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيبي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس.

0: شو هالخبر؟
1: صج اللي سمعناه؟
2: هي ما صج، وانا طالع التلفزيون شدتني اعمال الخيريه ورحت دخلت المكان اللي لقيت نفسي فيه.
0: حلو زين، وبعدين
2: ولا متروس شباب، لقيت نص شباب الجامعه هناك.
1: ما شاء الله زين والله.
0: زين ايش قال لك؟
2: قال لي متى ما تحس نفسك فاضي تعال.
1: زين وانت وين لقيت نفسك؟
2: بروح اكثر من مكان تطوعي.
0: الحين مو تقول توك لقيت نفسك؟
2: اي بس الحسابات بالانستغرام وايد، ويعني في وايد اكونتات حق التطوع، وانا بجربهم كلهم وبعدين بستقر على واحد.
1: اي بس يا يمه هذا ما في اي مردود مالي.
2: انا بقتصد البنزين وبوفر فلوس لي ما اشتغل.
0: طالما انك مرتاح هناك يبوي خليك خليك وانا بساعدك، طالما في منفع للغير وفي فعل الخير.
1: اي والله يا يمه حتى براك يا حليله، سمعت سالفته؟
2: اي يمه والله ضاك خلقي.
1: ولا تضيق خلقك يا يمه ولا شيء.
0: انا لو مني اكمل مشواري، واللي بيفتشل مني ما يشوف شر.
1: اي والله يا يمه ما شاء الله عليه، ربي فتح عليه بالرزق.
0: اي والله هذا نبي منكم شبابنا. اي نعم، ما توقفون عند حد ابد، تشرب كل المشاريع، تطوعوا لين الواحد فيكم يلقى نفسه.
2: يا رب الله يقدرني ويرفع راسكم.
1: اللهم امين يا يمه.

0: يعني الحين أنت غيرت رأيك؟
1: لا ترى أنت غالية عندي.
0: لو كنت غالية عندك كان ملجت علي.
1: شلون؟ أبوي مو راضي يملك.
0: وليش مو راضي بالله؟
1: لأني ليحي ما توظفت.
0: أبوك ما شاء الله عنده خير من الله، خلي يصرف.
1: هذا المبدأ أبوي رافضه.
0: يعني أقدر أقول أنك نسيت اللي بيننا؟
1: لا أنا ما قلت كذي.
0: ها وضح كلامك عيل.
1: الحين أخطبك وبعدين نتزوج.
0: وليش الحين؟ ليش ما توظفت للحين أنت؟
1: الله يسمع منك ويدقون علينا، زهقت.
0: المهم أنت شلون العمل التطوعي الحين معاك؟ ودي أمر أشوف أجرب الشغل وياكم.
1: يلا وايد وناسة راح تستانسين، وأصلا ما توقعت نص شباب الجامعة هناك.
0: يو والله قالوا لي البنات. أنا
1: يا حلات ديرتنا فيها أماكن تفيد الشباب، الواحد يقول ما عندي وقت، بس الوقت موجود طالما نخطط له.

0: إن شاء الله الطلبات بتوصل بالوقت.
1: ها عندك طلبية؟
0: لا عندي باكر طلبيتين.
1: ما شاء الله ما شاء الله، عسى ربي يزيدك من خيره يا ولدي ويبارك لك.
0: تسلمين يمه. اي والله الحمد لله، ألف الحمد لله. في البداية كانت الشغلة فشلة، ويمكن أفشل ويمكن أنجح، والوظيفة ضمان أكثر.
1: عدل، رفيجتي اليوم داق علي تسأل عنك.
0: ها من هي هذه يمه؟
1: أم سليمان.
0: ها أم سليمان عرفتها؟
1: إيه، تقول شفت ولادك في المعرض واستحت تسلم عليك.
0: الله يسلمها. شلون ولدها؟
1: الولد تفنش.
0: إيه والله توقعت يا يمه، توقعت هالشي، ولدها كله يسهر.
1: تقول ينام ويتأخر على الشركة، وآخر شيء تهاوش مع المسؤول وطرده.
0: لا لا لا.
1: إيه والله يا ولادي، كانت تسأل عن الوظيفة الحكومية، دقوا عليك شنو سويت شلون قدمت.
0: والله يمه مو خوش خبر كلش. الناس مو لاقية شغل، والواحد يتهاون بشغله.
1: آه المهم يا يمه، إن حتى الوظيفة الحكومية ترى ما يبي لها تهاون، هذا عمل، والعمل يبي منك اجتهاد ومثابرة وتثبت نفسك.

0: الله يهداك بس، وليش كلمتها؟
1: ما أدري ما غلط.
0: استغفر الله العظيم يا طارق يا ولدي، ما يصير كذي. أنت كل يوم لك رأي.
1: لا يمه، مو سالفة كل يوم لي رأي، بس كلام أبوي صح. أول شيء توظف بعدين يصير خير.
0: ترى أختي عصبت تقول أنت خذلتها.
1: يمه إيش دعوة، ترى كلها خطوة. ليش يكبرون الموضوع؟ بعد التعيين قلنا يصير خير.
0: صدق قالت لك أبوك عنده فلوس؟
1: يمه قالت، وبعدين هالشيء ضايقني أنا. زين أبوي عنده فلوس، ليش أصرف علي أنا؟
0: إي الله يسامحك، قول حق نفسك، مو ليش إنك من البداية أنت اللي قرر إن إحنا نصرف عليك.
1: صح أدري يمه، وبعدين أنا غلطت وعرفت إن هالشيء غلط. المفروض أنا لما توظف أعطيكم.
0: لا يا يمه، معاشك خله حقك، يجمع فلوسك، وراك زواج.
1: وبيجمع حق مستقبلي.
0: إي والله وأنت صادق يا يمه، هالوقت ماكو شيء مضمون.
1: أبوي وين إنزين؟
0: أنا إيش دراني؟ يقول عنده مشوار وياي. أنا ما أدري بعد هالأبو هذا وين يروح.

0: تشوف شو سلامات يبا سلامات.
1: الله يسلمك من الشر.
0: شونك الحين؟ إن شاء الله حسين.
1: الحمد لله.
0: بس علمني شون صار كذي معك؟
1: والله يا عمي وانا أبدل القطعة كانت تطيح السيارة على جسمي وتعورت.
0: أوف أوف أوف أوف أوف. لا والله جرحك شايدي والله.
1: إيه والله خياط بريلي ويدي يا عمي.
0: هيبا المفروض تأخذ حذرك.
1: تدري الواحد ما يتعلم إلا لما يتعور.
0: إيه والله في هذه ما كذبت.
1: أقول عمي شلون ولدك طارق؟
0: لا زين قاعد قاعد في البيت.
1: ما توظف؟
0: لا والله بعيد. إيه والله ننطر شو نسوي بعيد ننطر.
1: عمي يعني ما توظف لا على الخاص ولا على الحكومة؟ عادة يوظفون بسرعة الخريجين وخصوصا بالخاص. العمل الحر يريح الشخص أصلا.
0: أقول أسامة أنت تشتغل في الجراج ولا الجراج هذا يعني مشروعك أنت؟
1: عمي هذا مشروعي وهم أنا أشتغل فيه بيدي بعد.
0: إيه أنا ذبحني طارق ما في التجارة.
1: لا تقصب عمي على شيء يمكن ما يبي.
0: والتجارة نفس الوظيفة هم تساعده في المصروف. الحياة صعبة وأنا عمك وهو ما شاء الله عليه يصرف.
1: إيه بس طالما هو ما عنده ميول ما راح ينجح بالتجارة.
0: هو يقول جدي.
1: زين هو وين الحين؟
0: متطوع في جهة من هالجهات هذه عرفت شلون؟ يعني قاعد يشغل نفسه. إن الله يفرجها إن شاء الله.

0: أخيرا ما بقينا.
1: إي والله شفت يا مطارق ما بغينا ما بغينا.
2: عاد تصدقون أنا ما فرح. صار لك دهر وانت تنطر هالوظيفة هذه.
3: بصراحة شغلي في العمل الحر نساني هالنطرة كلها عمي.
2: هذا اللي يستغل وقته. شوف الحين عندك وظيفتي.
1: بس وانمكم لازم تحافظون على الوظيفة.
0: وانتي صادقة بس ها ديروا بالكم ترى مو كل يوم لكم وظيفة.
3: لا لا أبد ماكو تغيير أبد.
4: عاد وكانك غير عني حسافة.
1: على حسب التخصص يا ولدي.
2: أهم شيء ماكو سهر ولا تفرفر.
3: أنا عن نفسي راح استمر في العمل الخاص.
1: طبعا ولا توقف رزقة ويايتك لا تقول لا.
4: حتى أنا العمل التطوعي بعطيه من وقتي.
0: اي ما تعرف قدر الوظيفة الا لمن تتركها.
2: اي والله ناس يطلع قبولهم ويرفضون وناس تنطر دهر تمنى اي وظيفة.
1: اي والله في كل الحالات الواحد يحمد ربه.
3: اليوم اقدر اشتري سيارة
0: ان شاء الله. يا يما ان شاء الله ومن تعبك بتحافظ عليها.
2: اي وظيفتك بعد بتحافظ عليها.
4: اي ضروري لان ترى على فكرة العمل عبادة. ها
3: ان شاء الله ان شاء الله بعد كم سنة افكر اكبر مشروعي.
4: وانا بعد ما راح اتهاون في الوظيفة علشان ما ارجع اصير بطالي.
5: الى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، عالم لا ينتفع بعلمه. قالوا في الأمثال: الإخفاق بشرف خير من النجاح بغش، العادة طبيعة ثانية، معرفة الإصغاء فن، الاعتدال هو أفضل الأمور، ومن مخالبه يعرف الأسد. قيل في مسالمة الناس: من سالم الناس سلم، ومن قدم الخير غنم، من لزم الحلم لم يعدم السلم، من طلب السلامة

0: لزم الاستقامة، ومن حسنت سياسته دامت رياسته.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء في التواضع والتكبر: أبغض الناس ذو فقر يتبختر في رداء كبر، أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه. إياك والأنا فإن فيها الفنا، تاج المروءة التواضع، والتصلف ترجمان التخلف.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وإنشاء النقابات العمالية وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة

0: الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا في لقاء المعارف الذي يجمعنا كل يوم.
1: مرحبين بمساهماتكم وكل مشاركاتكم، آملين أن نستطيع جميعا تقديم المفيد دوماً.

0: عزيزنا المستمع، هل سألت نفسك يوما لماذا أستيقظ من نومي في ساعة محددة من كل صباح؟
1: وهل سألت نفسك يوما لماذا أشعر بالنعاس في الوقت نفسه من كل مساء؟
0: ولماذا أشعر بالجوع كلما حان وقت تناول الطعام؟
1: الإجابة تقول إنها الساعة البيولوجية.

0: أيها الأصدقاء، عن الساعة البيولوجية يحدثنا اليوم الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة دمشق. يقول:
1: لاحظ العلماء تكرار هذه الظواهر من تنبه ونعاس وجوع وكثير غيرها في حياة الإنسان، وعزوا ذلك إلى ما سموه الساعة البيولوجية.
0: والساعة البيولوجية هي تلك الآلية التي توقت الحوادث الحيوية ومعظم نشاطات الكائن الحي، فهي توقظ فلانا من الناس في الرابعة، وفلانا آخر في السادسة، وثالثا في الساعة الثامنة، إذا اعتاد هؤلاء على الاستيقاظ في الساعات المذكورة. ويندر أن تخطئ ساعتهم في إيقاظ الواحد منهم في وقت مختلف عما اعتاد عليه.
1: ولا يقتصر تأثير هذه الساعة البيولوجية على ممارسات الإنسان اليومية، بل إنها تؤثر أيضا على أجهزة الجسم المختلفة. فمن المعروف مثلا أن نشاط الكلية عند الإنسان يكون في أدنى درجاته بين الساعة الثانية إلى الخامسة بعد منتصف الليل، ثم تعود الكلية إلى نشاطها الطبيعي باقي ساعات اليوم.
0: وحرارة الجسم تكون في أقل قيمها بين الساعة الرابعة إلى الخامسة صباحا، ثم ترتفع إلى قيمتها الطبيعية درجة مئوية واحدة زيادة بعد ذلك.
1: وكذلك دقات القلب وضغط الدم التي تكون منخفضة في الصباح، وكمية السكر في الدم تكون في أدنى قيمة لها في الساعة السادسة مساء، وعلى أكثر ما تكون في الساعة التاسعة صباحا.

0: أصدقائنا، في تناولنا للساعة البيولوجية في الإنسان نطرح تساؤلاً: هل ينفرد الإنسان بوجود مثل هذه الساعة؟
1: في أول ملاحظة حول هذا الموضوع ذكرها عالم سويسري هو

0: فوريل عندما لاحظ قدوم النحل إلى شرفة منزله كل يوم في أثناء تناوله طعام الإفطار، فاستنتج وجود ذاكرة زمنية لدى النحل تدفعها للحضور في وقت محدد لتلك الشرفة لمشاركته إفطاره الغنية بالمواد السكرية.
1: ثم تولت الملاحظات حول عالم الحيوان، ويعرف الآن أن الصراصير والبوم والخفاش والجرذان تنشط ليلاً وتهجع في النهار، بينما الحيوانات الأخرى يكون نشاطها الأعظم في أثناء النهار.
0: فالنحل يطير مفتشاً عن الأزهار من أجل رحيقها في النهار، وقد تبين أنه يفعل ذلك في ساعة معينة من النهار، فالساعة تنبه النحلة إلى أن الوقت قد حان لجمع الرحيق، فتنطلق لتجمع ما تصنع منه العسل مخزونها الغذائي في وقت الشدة.
1: والحيوانات التي تعيش على الشاطئ كالسراطين وغيرها تتناول غذاءها فقط في أثناء المد، وتتوقف عن ذلك في أثناء الجزر، فارتفاع مستوى الماء في البحر يحرك جرس ساعة التغذي لدى السرطان، فيباشر بالتفتيش عن غذائه ويتناوله.
0: حتى التكاثر الجنسي والنشاط الجنسي لوحظ أنه يتغير باختلاف ساعات اليوم، والعامل المسبب للملاريا وهو وحيد الخلية البلاسوديوم يوجد منه ثلاثة أنواع: الأول يتكاثر كل 24 ساعة، والثاني يتكاثر كل 48 ساعة، والثالث يتكاثر كل 72 ساعة.
1: وبما أن أعراض مرض الملاريا مرتبطة بدورة تكاثر الملاريا، وتظهر أعراض الملاريا لدى تفجر الكريات الحمراء للمصاب وانطلاق العناصر البذيرية للبلاسموديوم، لذلك فإن هذه الأعراض تظهر حسب النوع المسبب للمرض كل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة، أي أن أعراض مرض الملاريا تظهر أيضا بصورة دورية.

0: أصدقائنا، إن كل ما ذكرناه من حوادث يثيره منبه كل 24 ساعة، لذلك تسمى بالدورية اليومية، إلا أن هناك فعاليات يثيرها منبه مرة كل شهر. من هذه الحوادث انطلاق البويضة لدى المرأة الذي يتم كل 28 يوما، لذلك تعد الدورة الطمثية لدى المرأة خاضعة لدورة شهرية قمرية.
1: ومن الحيوانات ما يخضع لدورية سنوية، فمعظم الحيوانات لا تتكاثر إلا في الربيع، والهرة مثال نموذجي في هذا المجال، فهي لا تتكاثر إلا مرة واحدة في السنة، تحمل في شهر شباط فبراير، وتضع حملها في شهر مارس من كل عام.
0: ومثال

0: تغذي السرطان في أثناء المد يمثل دورية مد جذرية، وبعض الحيوانات تشرك في نشاطها الجنسي الدورية السنوية والقمرية. فديدان البلالو، وهي ديدان بحرية تكثر حول جزر ساموا في المحيط الهادي، تتكاثر في منتصف ليلة مقمرة من شهر أكتوبر ونوفمبر عندما يكون البحر في حالة جزر.
1: كما أن ديدان النار التي توجد في مياه جزر برمودا تطلق بيوضها خلال 55 دقيقة فقط بعد مغيب شمس الأيام التي تطابق بدء أشهر الصيف.

0: وفي الغد أعزائنا سنواصل الحديث عن الساعة البيولوجية، الساعة لكل زمان ومكان، والتي حدثنا عنها اليوم الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق من سوريا.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل.

0: هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات، لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة في حياتك. كن قوياً، ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أيا كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام

البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات

0: معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: نحن يا عزيزي المستمع في أي مكان من الكرة الأرضية منذ 300 عام على سبيل المثال.
1: كم بقي أمامنا من الطريق؟
2: مسيرة 10 أيام.
1: يا 10 أيام؟ لكم أكره السفر وقلقلة ظهر الجواد.
2: أما أنا فحماري يوشك أن يفكك أوصالي من كثرة كبواته. يحسن أن نتوقف قليلا للراحة.
0: ثم نتقدم مع الزمن قليلا حتى نغدو في منتصف القرن 19. قد نكون في فرنسا، باريس على وجه الخصوص، أو في ألمانيا، برلين بالذات، أو في أمريكا، في ديترويت على وجه التحديد. قد نكون في أحد هذه الأماكن حين نسمع هذه الضجة.
3: أسرع يا هنري، لقد بدأ الناس يتجمعون حولنا.
4: أسرع؟ وكيف أقصى سرعة لهذه السيارة 20 كيلومتر في الساعة؟
3: انظر، لقد فتح أهل الشارع نوافذهم ويطلون علينا.
4: هذه على أي حال أحسن دعاية للآلة الجديدة. سأقف عامدا أمام هذا الدكان لشراء بعض الطباق.
3: كلا، أرجوك يا هنري لا تقف، فلن نستطيع إدارتها إذا توقفت. من يدري، قد يحاول بعضهم جرها أو العبث بها.
4: لا تخافي يا عزيزتي، لم أنس أن أحضر السلسلة الحديدية، سوف أقيدها بها ثم أحكم السلسلة بالقفل الكبير.
0: من ظهر الدواب إلى أول سيارة تسلسل بالحديد ويحكم عليها بالأقفال، إلى سيارة اليوم الخفيفة الأنيقة السريعة. من وراء هذا الانقلاب؟ من وراء هذه القفزة الجريئة التي أحالت السفر إلى نزهة والتنقل اللذة والجلوس أمام عجلة القيادة متعة من متع حياتنا الحديثة؟ الفرنسيون يقولون:
5: وراء هذا كله رجل منا، ديون بوتو، هو الذي صنع أول سيارة.
0: لم تكن غير آلة بخارية يا سيدي.
5: المهم أنها جرت على الطريق، والأهم أنه طورها إلى محرك بالبترول.
0: ولكن الألمان يثورون حينما يسمعون الزعم الفرنسي.
6: من المؤسف أن يحاول هذا السيد تزييف التاريخ. المؤكد أن الذي صنع أول محرك بالبترول وركبه على صالون سيارة هو مواطني الألماني العظيم أوتو راف.
0: ونلمح رجلا يقف في سكون وعلى ثغره ابتسامة وديعة فيها بعض المكر والكثير من التسامح، ويقترب ليدلي بدلوه.
4: المؤكد أنني أنا الذي جعلت السيارة في متناول الرجل العادي المتوسط الأجر، والمؤكد أيضا أنني أفدت من كل تجارب صديق الفرنسي الكونت ديون بوتون وعزيز الألماني أوتورا.
0: وكيف ذلك يا سيدي؟
4: هذه قصة تطول يا سيدي، فالواقع أنني لم أكن مهتما بالأخبار التي تأتينا من القادمين من أوروبا. قالوا إن بعض العلماء في فرنسا وإنجلترا وألمانيا يحاولون تطوير آلة ستيفنسون البخارية إلى...
0: تعني القاطرة؟
4: أجل.
0: وماذا تعني يا سيد فورد بمحاولة تطوير القاطرة؟
4: أعني محاولة صنع حلة بخارية تركب على 4 عجلات وخلفها مقعد للسائق، على شرط

0: ألا يزيد وزن الجميع عن 150 كيلوغرام، وتكون من الصغر بحيث تستطيع التحرك في الطريق والشوارع.
1: وهل نجح أحد في ذلك؟
0: أول نجاح حققه الفرنسي ديون بوتون، وتصادف أن نقلت إحدى المجلات صورة لسيارة ديون التي تجري، ومعذرة لكلمة تجري، فالواقع أنها لم تكن تسير بسرعة تزيد عن 10 كيلومتر في الساعة، وكان تحت الصورة هذه الكلمات:
2: تقرر أن تخرج لأول مرة في فرنسا 3 سيارات من طراز ديون بوتون من باريس إلى بوردو، والمنتظر أن تقطع السيارات هذه المسافة في 10 أيام.
1: ماذا؟ 220 كيلومتر في 10 أيام؟
0: المضحك يا سيدي أنني علمت بعد هذا أن السيارات الثلاث توقفت تماما عن السير بعد 2 فقط، وأعيدت إلى باريس يجرها حماران.
1: انتقام الحيوان من الآلة.
0: من ذلك اليوم بدأ اهتمامي بالسيارات. صنعت آلة بخارية كآلة ديون. بالمناسبة دعني أقدم لك نفسي، هنري فورد ميكانيكي.
1: ولماذا صنعت آلة بخارية وأنت تعلم أنها غير عملية؟
0: لم أعلم هذا إلا بعد أن قرأت أن أوتوراب الألماني اخترع محركا يدور بالبترول.
1: تعني بالبنزين؟
0: بالبترول العادي. البنزين لم يدخل عالم السيارات إلا متأخرا جدا. حين قررت أن أصنع محركا يدور بالبترول لأضعه على عربة صغيرة الحجم، تحمست زوجتي جدا للموضوع.
3: ابدأ من الغد يا عمري، من الغد.
0: من الغد؟ إني في حاجة أولا إلى توفير مبلغ مناسب، وهذا يستلزم وقتا. مرتبي كمهندس في شركة أديسون يكاد لا يكفي نفقاتنا يا أليس.
3: عمري، لدي فكرة. لماذا لا تلجأ إلى السيد أديسون نفسه؟
0: سيسخر من فكرتي، فهو كما تعرفين لا يهتم إلا بالعربات الكهربائية.
3: إنه مخترع عظيم، فإذا شرحت له فكرتك فلا ريب أنه سيساعدك.
0: لا أظن، فقد حدث مرة أن انتقدت العربات التي تسير بالكهرباء وقلت إن الأفضل بدل صناعة حافلات كبيرة أن نصنع سيارات صغيرة، وسمع السيد أديسون بهذا النقد فأبعدني عن قسم العربات الكهربائية ووضعني في قسم اسطوانات الفونوغراف.
3: لا مفر إذن من أن نقتصد في نفقاتنا لتبني المحرك الذي تريده.
1: لابد أنك انتظرت طويلا حتى اقتصدت المبلغ المناسب يا سيد فورد.
0: من فرط حماسي للمشروع بعت مصاغ زوجتي أليس، وتم بناء أول آلة شبه كاملة: محرك بدائي ذو اسطوانتين يدور بالبترول. ثم أعددت بقية الأجزاء اللازمة لإدارة العجلات: ماسورة العادم، عمود الإدارة، طارة السرعة، مقعد السائق، كل شيء جاهز لبدء التجربة.
3: ولكن بالله كيف سنوقفه عن السير؟ هذا إذا قدر لها أن تسير.
0: هناك السلسلة الحديدية التي نقفل بها باب الحديقة، ومعها القفل الكبير. هيا اصعدي بجانبي ولنبدأ التجربة.
1: كم كانت سرعتها يا سيد هنري هذه السيارة الأولى؟
0: أسرع من سيارة أوتو الألماني 20 كيلومتر في الساعة. وفي يوم جاءني أحد كبار مهندسي الشركة:
4: هنري، إن سيارتك مضحكة حقا، مضحكة للغاية.
0: أفضل يا سيدي أن تقول إنها عملية.
4: إنها لكذلك لولا هذا الصوت المزعج الذي تصدره والسلسلة الحديدية التي تربطها بها. تصور يا هنري، لقد وقف السيد أديسون أمام نافذة مكتبه يتطلع في سكون إلى سيارتك وهي تسير في الشارع المواجه.
0: حقا؟ وماذا قال؟
4: كعادته لم يقل كثيرا، سكت طويلا ثم قال: أدعو هذا الشاب لأقابله.
5: قيل لي: أيها الشاب، إنك تعمل في مصنعي.
0: أجل يا سيدي.
5: وأنك صنعت عربة تسير بالبترول.
0: أجل يا سيدي، ها هي رسومها.
5: إذن فهي آلة من 4 أشواط. بديع بديع، لقد صنعت في يوم ما آلة كهذه، إنها عملية وسهلة التركيب. حدثني يا بني، هل يشتعل البترول في الاسطوانة بالكهرباء؟
0: أجل يا سيدي، من بطارية صغيرة الحجم.
5: بالتماس أو بالشرارة؟
0: بالتماس، يتصل

0: وينقطع ويفصل بطرد الكباسلة.
1: بديع بديع بديع، ولكني أفضل أن يكون الاشتعال بواسطة شمعة حارقة، فإن الشرارة في هذه الحالة تشتعل بصفة أضمن من جهاز التماس. أيها الشاب، إن سيارتك عملية.
0: هل تنصحني يا سيدي بأن أستمر في تجاربي؟
1: تستمر؟ عجبا لشبان هذه الأيام. طبعا يجب أن تستمر، المستقبل لهذه السيارة يا بني.
0: ولكنك يا سيدي تنوي أن تبني عددا ضخما من العربات الكهربائية.
1: رسومك هذه يا بني زعزعت إيماني بقدرة العربات الكهربائية على الصمود في المنافسة. أعتقد أنها لن تعمر طويلا، فمشاكلها كثيرة وصعبة الحل على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستعمال اليومي. فالعربة الكهربية يجب أن تكون دائما قرب محطات التوليد، وبهذا لن نخرج أبدا من المدن. أنت قلت هذا في إحدى المجلات، أليس كذلك يا سيد فورد؟ لا تنكر، فأنا أقرأ كل ما يكتب في باب العلوم.
0: لا أنكر يا سيدي.
1: المهم أن عربتك يا بني شاملة كاملة، إنها تحمل قوتها المحركة بغير نار كما في الآلة البخارية، وبغير كهرباء كما في عرباتي.
0: وسنأخذ البترول من محطات صغيرة متباعدة،
1: ومن يدري، لعلنا بعد 50 عاما مثلا نجد محطات البترول في كل مكان بالمدينة. ومع ذلك يا بني فستكون دائما في حاجة إلي، ستحتاج إلى البطاريات وستشتريها من مصنعي، أليس كذلك؟
0: أجل يا سيدي.
1: حسنا، اذهب يا سيد فورد واصنع عرباتك في مصانع شركتي دون أي تدخل من جانبي، ولا تنسى أن تدعوني لركوب واحدة منها.
2: وصنعت عرباتك فعلا في مصانع أديسون؟
0: كلا، فضلت أن أستقيل وأعمل لحساب الخاص. صنعت السيارة الثانية والثالثة، ومع الدخان الخارج من ماسورة العادم تبخرت كل أموالي وتوقف العمل.
3: اقترض من السيد أديسون.
0: لن أقترض يا أليس، سأؤسس شركة.
3: شركة؟ ومن يقامر معك بالمال؟
0: هذا هو السؤال، والإجابة نعرفها بالتجربة.
2: وطرح هنري فورد أول أسهم لشركته الجديدة، وبدأ العمل لإخراج السيارة إلى المستوى الجماهيري. وفي يوم كيومنا هذا من يوليو سنة 1895 ميلادية نشر هذا الإعلان:
4: أول سيارة صالحة للاستعمال اليومي، اشتري اليوم سيارة رجال المهن والأسر، أسرع فالطلبات كثيرة. ليس هذا إعلانا.
2: وتثبت السيارة على الطريق على كل طرق العالم.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. قد تصادفك في الحياة المواقف الزينة والمواقف الشينة، ومثل ما في يوم أبيض وسعيد أكيد في يوم يغلب فيه الحزن، ولكن المهم أن أنت شلون تنظر للحياة في جميع مواقفها من الجانب المشرق. تهويل الأمور وتضخيمها من الطباع السيئة عن بعض البشر، وهي غالباً تكون نتاج أحد الاضطرابات الإدراكية. فالأشخاص اللي يميلون إلى تهويل الأمور والمبالغة في خوفهم هم دائماً يتوقعون حصول الأحداث السيئة والكارثية، والأسوأ أنهم يعيشون المشاعر وكأن الحدث السيء واللي يخافون منه صار. يسمي علماء النفس هذه الحالة بالتضخيم، أي أن الشخص يشوف الأحداث أكثر سلبية وقسوة ورعب عن ما هي عليه، ويؤدي هالتضخيم إلى مضاعفات نفسية مثل الاكتئاب. ويصنف العلماء الشخصيات اللي تميل إلى تضخيم الأمور وتهويلها بعدد من الأصناف، أبرزها هي الشخصية اللي عندها خوف غير مبرر، وهالخوف هو السبب الرئيسي لتضخيم الأمور. وعلى سبيل المثال، خوف الشخص من المراجعة الروتينية عند الطبيب، فهو يتوقع دائماً الأسوأ وأن تحاليله بتكون سلبية جداً، وتقدر تقيس هالموضوع على العديد من الأمور.
6: مو عارف شو اسوي، مو بعارف شو اسوي يا اخوي، راجعت كل شيء ممكن يجي في

0: الامتحان، ولكن لي الحين خايف، أحس إني بارسب. بل إذا رسبت إيش بيصير؟ أكيد ما بقدر أكمل دراسة ولا بحصل وظيفة وحياتي بتوقف.
1: عبد الله اذكر الله يا أخوي، إيش هالحج اللي قاعد تقوله؟ هذه مجرد اختبار تقييم مستوى، وبعدين أنت ليش مكبر الموضوع لهالدرجة؟ هذه الاختبار إذا ما اجتزته بتعيده مرة ثانية، حتى لو ما اجتزته تقدر تغير التخصص. خل نظرتك إيجابية وأنا أخوك. إيه
0: شو أسوي يا أحمد؟ وين أروح؟ مو بعارف شنو نوع الأسئلة اللي بيبونها. هو صدق امتحان تحديد مستوى، بس يا أخي أنا درست، أعرف أن درست وراجعت وسويت كل اللي أقدر عليه، بس قلبي مو مطمن حق الموضوع يا أخوي.
1: أنت اللي عليك سويته، والباقي خله عند رب العالمين. ها العبود، بشر سويت؟
0: الحمد لله يا أخوي، قدمنا الامتحان واجتزنا، والدراسة إن شاء الله تبتدي تاريخ 15 من هالشهر.
1: شفت يا عبد الله؟ شفت يا أخوي؟ قلت لك لا تكبر الموضوع، ترى بسيط، ودايما تشوف الشيء من جانب مشرق. حتى لو ما صار اللي في بالك دايما في الحياة، في فرص ثانية وبدائل ثانية.
2: تضخيم الأمور في الحياة يأثر بشكل سلبي على الشخص، ولو غفل عنه فترة طويلة التأثير بيشمل حياته بشكل كامل. ولكن الخبر الزين أن القلق وتضخيم الأمور والتهويل له العديد من العلاجات اللي يتبعها الأخصائيين، ولكن الأهم أن نبتدي بداية جديدة مع نفسنا ونعترف بوجوده كمشكلة، وبعدها نتجه لطرق علاجه. ومن خلال الاستطلاع التالي بنعرف بعض المواقف عن الأشخاص اللي يكبرون في المواضيع ويبالغون فيها.
3: وموقف قديم صادني، يعني أعتقد أول ما طلعت الليسن وأول مرة بمشي سيارة عقب ما طلعت الليسن. فالموقف اللي صادني شنو؟ أن أنا سويت حادث خفيف، يعني أنا اللي غلطان دعمت سيارة لجدامي. فعقب ما دعمت أنا كنت يعني خايف ومتوتر، والموضوع قاعد يكبر في داخلي يعني، وما نزلت من السيارة. الغريب في الموضوع اللي هو شنو صار، أن أنا تفاجأت أن اللي نزلت بنية، ونزلت لابسة فستان أبيض كامل يعني. فنزلت قالت لي أنت ما تشوف يعني ولا شو السالفة؟ فأنا هني خفت زيادة يعني، فقلت لها أنا تاني ما أخذ الليسن. قالت مفروض ترى أنا اللي أخاف مو أنت اللي تخاف، لأن أنا الحين تشوفني لابس فستان العرس رايحة عرسي. فأنا اللي هولت الأمور وايد بزيادة يعني، فهي قامت تهديني. فهي اللي هدتني مسكينة وعلمتني درس، أن حتى لو صادك أي موقف يعني تكي تيزي وهدي، يخذ لك نفس وقلب الموضوع إيجابي، يعني أن سبحانك يا رب يمكن يكون خيره.
4: ضبط النفس جدا مهم، الصبر والحكمة. أنا ما ممتاز بهالشيء للأمانة، ولكن أحاول أن أنا أضبط نفسي في هذه الأمور، لأن الثقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان، كثرة الدعاء، كثرة استغفار تساعد على حل المواضيع.
5: أذكر مرة رفيجي متصلي يقول لي الحق أنا سويت حادث. أنا قلت بوه يمكن سوي حادث قوي. قلت له شون تعورت شي؟ قال لا ما تعورت، بس يعني صار لي حادث، بصراحة شفت الموت قدامي. رحت له، حادث بسيط جدا، ما يستدعيك لهالتهويل اللي سواه، وانه حادث وما اعرف شنو. الامر كان وايد بسيط، ومفروض هو ومثل اي شخص يهول المواضيع كذي، انه هو ياخذ الامور ببساطه وهداوه.
6: حادثه مرت علي اني انا طالعه من مكتبي، رحت مكتب زميله لي في العمل وصديقه في نفس الوقت، اكتشفت انها هي مو موجوده. اللي معاها في المكتب يقول لي ايه فاتت فلانة، طلعت صادها نزيف، تعورت وهي تشتغل، والظاهر راحت المستشفى انها متعورة وفيها نزيف. يعني كلمة نزيف بتقولها حق شخص انت تعرف ان هذه مثلا الانسان اللي قدامك يحبه ويعزه، انت ما تدري هاي شنو بيصير فيه. يعني امراض ثانية، ارتفع ضغطك، تقدر الكلمة اللي انت بتقولها. اتصلت فيها على طول، خبرتني انها هي لا، يعني هي مجرد انها كانت تشتغل بسرعة لان عندها موعد في المستشفى، فشرطت يدها بورقة طلع منها نقط دم. تقولي سووها لي نزيف؟ قلت لها صدقيني يعني أنا يعني خفت. فهاي الأطباع بعد الواحد لازم يتخلص منها، لأن هاي كلش ضرورية. حاسب يعني حتى لو بتقول الخبر قوله مثل ما أنت شفته، لا تهول في الأمور، فأنت ما تدري اللي قدامك شلون راح يتقبل الخبر وشنو بتكون أثره عليه.

0: لا تتوقع دائما حصول الأحداث السيئة، وخلك دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى، واجعل لحياتك دائما بدايات جديدة ومشرقة. ولو كنت شخص يكبر ويضخم في الأمور، بدايتك أن لا تعتبر هالموضوع مشكلة كبيرة، ولكن ابدأ علاجه في الحال، وخل في بالك دوم أن الحياة مو ضروري تسير على خطتك. عزز الأفكار الإيجابية دائما، اضبط أفكارك التهويلية وقول لها بصوت عالي وقفي. اهتم في صحتك الجسدية والنفسية، اشغل نفسك دائما بالأعمال اللي تحبها، ولا تتردد في متابعة المختصين إذا حسيت أن الأمر يستدعي للمساعدة للعلاج، واجعل بدايتك الأخرى قائمة على بساطة الأمور. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي

0: وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.
3: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
4: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
3: ولتقدمها ستواصل.

0: من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ العمود الفقري.

0: أين القهوة يا ماجد؟
1: حالاً يا سيد أحمد.
0: لا تتأخر علي، فأنت تعرف أن الصحافة والقهوة توأمان.
1: وهذه القهوة يا سيدي، هنيئاً.
2: أشكرك يا ماجد، والآن دعني لوحدي واغلق الباب خلفك.
1: حاضر يا سيد أحمد.

0: ياه، الثالثة والنصف، هل يعقل أني أكتب منذ 6 ساعات؟ تفضل.
1: أما زلت هنا يا سيد أحمد؟
0: أتيت في الوقت المناسب، أحتاج إلى رطل من القهوة وليس إلى فنجان.
1: بل أعتقد أنك بحاجة إلى فترة راحة، لأن المؤكد أن جسدك مرهق.
0: هو كيف عرفت ذلك؟
1: كيف عرفت؟ ألم تقرأ يا سيدي عن سلبيات الجلوس الخاطئ لمدة طويلة وعن مخاطر قلة الحركة وأيضا؟
0: لحظة، ماذا تقصد أولا بالجلوس الخاطئ؟ ثم ما أدراك أنت بهذه الأمور؟
1: يا سيد أحمد، صحيح أنا عامل في الكافيتيريا، واختصاصي هو القهوة والشاي وغيرها، ولكن متابعة برامج التلفاز له فوائد كثيرة، وخاصة البرامج الطبية والثقافية.
0: حسنا، قل يا أبو قراط زمانك.
1: ماذا تقول يا سيدي؟ أكاد لا أفهم ما قلته. أبو قراط؟ حسنا، اسمع يا أستاذ أحمد، إن جلوسك أمام جهاز الحاسوب بتلك الطريقة الخاطئة لمدة طويلة يؤدي إلى ضغط كبير على العمود الفقري، مما يسبب آلاما في أسفل الظهر وتشويشا في التفكير وخشونة في المفاصل وأيضا.
0: كل هذا بسبب جلسة خاطئة؟
2: طبعا، فأنا العمود الفقري، لست سوى سلسلة من الفقرات ترتبط ببعضها بواسطة طبقات، وتتخللها مادة مرنة.

0: تسمح لك ولكل إنسان بالحركة وبليونة تامة. أما الجلوس الخاطئ لمدة طويلة فيسبب ضغطاً شديداً على تلك الفقرات، وهذا ما يسبب الآلام المبرحة في أسفل الظهر. كما أن الإجهاد الشديد يؤدي إلى الإضرار بالجهاز العصبي المرتبط بفقرات الظهر.
1: استمع يا ماجد إلى صوت العمود الفقري وماذا يقول.
2: أجل، أنا أسمع، ولكن ألا تشعر بكل ما قلته لك؟ ثم يا سيد أحمد، هذا الكرش المنفوخ أمامك سبب إضافي لزيادة تلك الآلام.
1: أوه، الأمر وصل إلى كرشي أيضا؟
2: طبعا، فإن هذا الكرش يزيد من الضغط على أسفل الظهر وعلى العضلات المساندة فيسبب إرهاقا شديدا.
1: ولكن ماذا أفعل؟ فأنت تعلم أن الصحافة تتطلب الجلوس لفترات طويلة، وهذا شر لا بد منه.
2: إن كان عملك بهذه الطريقة فلتحسن الأسلوب.
1: يعني
0: يا أستاذ أن الإجهاد الشديد يؤدي إلى الإضرار بالجهاز العصبي المرتبط بالعمود الفقري.

0: سيدي العزيز، إن حياة الإنسان لابد من أن تخضع لنظام، وإلا اختلت الموازين عنده وأصبح عرضة لكل الأمراض.
1: كفى يا ماجد، كفى.
2: إن كان يا سيد أحمد عملك يسبب تعبا وإرهاقا، فلابد أن تقاوم هذا الأمر. عليك مثلا أن تتعلم وضعية الجلوس الصحية لكي لا تشعر بتعب أمام الحاسوب مثلا، ثم عليك أن تجعل بينك وبين شاشته مسافة لا تقل عن 40 سنتيمترا، وكذلك عليك ببعض التمارين الرياضية التي تحرك مفاصل جسدك وتنشط الدورة الدموية.
1: وماذا أفعل بهذا البالون الممتلئ بالطعام أمامي؟
2: أمر بسيط، نظام غذائي صحي وخاص، وممارسة الرياضة.
1: ولكن المشكلة ضيق الوقت.
0: يا سيد العزيز، هذا عذر واهن. حدد لنفسك ساعة كل يوم، اعتبرها ساعة غذاء، ساعة راحة، ساعة رياضة، ساعة أي شيء.
1: فكرة جيدة، سأحاول بإذن الله.

0: ها قد انتهيت من عملي في الكافيتيريا، ما رأيك أن نذهب سويا للمشي والرياضة؟
1: فكرة جيدة، ولكن انتظرني قليلاً.

0: أي أما زلت تعمل يا سيد أحمد؟ ألم تتعظ؟
1: أهلا أهلا يا عمودي الفقري، أراك عدت مرة ثانية.
0: نعم عدت.
1: وماذا تريد؟
0: أريدك أن ترحمني من العذاب الذي حملتني إياه.
1: عذاب؟ أي عذاب هذا الذي تتحدث عنه؟ لما تحملني كل شيء؟ أليس من وظيفتك أنت أن تؤمن لي التحرك بطريقة سليمة وآمنة؟ فلما تشتكي إذن؟
0: يا سيد أحمد، إنني كعمود فقري مكون من تنظيم معقد من الفقرات والأربطة والمفاصل والعضلات، ولذلك فإن شعوري بأي ألم قد ينشأ من مشكلة تصيب أيا من هذه المكونات. وصحيح أن المنطقة السفلى من الظهر هي الأكثر عرضة لضغط كبير، ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة، ومن أهمها التمزق والإجهاد العضلي الذي ينتج عن تمزق صغير في عضلات أو أربطة الظهر، والذي ينتج غالبا من حركة فجائية أو حركة صعبة للظهر أو نتيجة لرفع جسم ثقيل.
1: ولكن ما شأني أنا بتلك المحاضرة الطبية؟
0: ما شأنك؟ ما شأنك؟ ألست أنت من تصر على إرهاق جسدك وتحميل ما يفوق طاقتي؟ ألست أنت من تصر على الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة الحاسوب حتى تكاد تشعر بتصلب تام في ظهرك؟ ما بك يا أحمد؟
1: حسناً، أعترف بذنبي، ولكن ما حصل قد حصل، فما هو الحل؟

0: الحل بسيط جدا، أوله يكون بالرياضة لأنها العامل الأهم في علاج ألم الظهر المزمن.
1: لكن الأطباء ينصحون بإراحة الظهر في الأيام الأولى للألم.
0: صحيح، ولكن لمدة لا تتعدى يومين، ذلك أن الراحة لمدة أكثر في السرير تؤدي إلى ضعف العضلات وفقد الكالسيوم من العظام، بل وتزيد من ألم الظهر. لذلك على المريض أن يقوم بتمارين رياضية كالمشي لمسافات قصيرة واستعمال الدراجة الثابتة والسباحة في الماء.
1: ولكني لا أجد وقتا لممارسة هذه الرياضة.
0: بل عليك أن تجد الوقت، وإلا فأنت تدمرني مع سابق الإصرار والترصد.
1: حسنا حسنا، أعدك بهذا، ولكن عدني أنت ألا تزيد الألم علي. اتفقنا؟
0: اتفقنا يا أحمد.

0: أنت مستعد يا سيد أحمد؟
1: يا سيد أحمد، هل أنت مستعد؟
2: ها؟ ماذا تقول؟
1: ماذا أقول؟ أقول هيا بنا.
2: هيا بنا إلى أين؟
1: إلى أين؟ ماذا حصل يا سيد أحمد؟ ألم نتفق على ممارسة الرياضة سوياً؟
2: طبعاً طبعاً، ولكن أتدري؟ يا ليتنا نؤجل هذه الرياضة إلى الغد، فلقد خطرت في بالي فكرة مقال صحفي رائعة جداً جداً، ولا أريد أن أقطع العمل فيها.
1: كتابة وحاسوب مرة أخرى؟ ماذا قلنا عن ألام الظهر والضغط العصبي على العمود الفقري و...
2: طبعاً طبعاً، ولكن اذهب أنت الآن ودعني أكمل كتابة المقال، أرجوك يا ماجد.
0: حقاً شيء غريب.
2: ماجد، يا ماجد، كوباً من القهوة قبل أن تغادر.
0: كتابة وحاسوب وقهوة وآلام رقبة وظهر وكثير من اللامبالاة.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع رح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية وأثرية تواصل ترسيخ مكانتها على مختلف المستويات. بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف، سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يؤكد أن المملكة تواصل ترسيخ ريادتها في صون النظم البيئية وفق رؤى وطنية راسخة. وغرفة تجارة وصناعة البحرين تحيي ذكرى تأسيسها منذ عام 1910 وتستذكر مسيرتها الحافلة في تشكيل الاقتصاد الوطني وخلق قطاع خاص قوي.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة. وتم خلال الاتصال تأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ومملكة ماليزيا والحرص على مواصلة تعزيزها وتوطيدها للدفع بها نحو آفاق أكثر تقدما ونماء على الصعود كافة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين. كما جرى استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية وأثرية تواصل ترسيخ مكانتها على مختلف المستويات، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى حفظ هذا الإرث الوطني وتعزيزه باعتباره أحد المرتكزات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مالك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء

ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث نوه سموه بجهود هيئة الثقافة والآثار والقائمين على هذا القطاع، مشيرا سموه إلى المشاركات الوطنية الفاعلة في الفعاليات الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بجهود وحرص الكوادر الوطنية على رفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية، معربا عن تمنياته لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز موقع مملكة البحرين الثقافي والتراثي عالميا. من جانبه أعرب سعادة رئيس هيئة الثقافة والآثار عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من دعم مستمر لجهود هيئة الثقافة والآثار لمواصلة تحقيق المنجزات الثقافية بما يتناسب والإرث الحضاري والثقافي لمملكة البحرين. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البيئة المحفزة للمواهب والكفاءات الوطنية يمثل نهجا راسخا ضمن مسيرة البناء والتطوير، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى الحرص على خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتمكينهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال سموه إننا نعتز بأبناء البحرين ونفخر بما يحققونه من إنجازات مشرفة في مختلف الميادين، مؤكدا سموه أن ما يقدمه أبناء الوطن من نجاحات وإنجازات يجسد ما يتحلون به من طموح وإبداع وعزيمة، ويعكس ما تسخر به المملكة من طاقات شبابية مبدعة وكفاءات وطنية متميزة تواصل تحقيق التطلعات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفرقة الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين، المنصة الوطنية للشركات الناشئة في المملكة والمدعومة من صندوق العمل التمكين، وهم فريق مشروع ريسكيو الفائز بالمركز الأول، وفريق مشروع لوب الفائز بالمركز الثاني، وفريق مشروع دورا الفائز بالمركز الثالث، معربا سموه عن تهانيه للفرق الفائزة وتمنياته للجميع بمواصلة التميز والنجاح. وأشاد سموه بالجهود التي يواصل بذلها صندوق العمل التمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل للدفع بالقدرات الوطنية نحو مستويات أكثر تميزا وتهيئة الفرص أمام رواد الأعمال، ما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية والازدهار ويواكب تطلعات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية. كما أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه المشاركون من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس ما يتمتع به الشباب البحريني من طموح وإبداع وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، منوها بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين وما توفره من منصة داعمة للمواهب ورواد الأعمال، والتي ستصبح المشاركة فيها من متطلبات التخرج لطلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين بدءا من العام القادم، مشيرا سموه إلى جهود سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والقائمين على العملية التعليمية في تبني المبادرات الهادفة إلى موائمة مخرجات التعليم مع الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل، ما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، معربا عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الداعمين للمسابقة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وجامعة البحرين ومؤسسة ستارت اب بحرين. ولفت سموه إلى ما

0: شهدت مبادرة ستارت أب بحرين من تطور منذ انطلاقها عام 2013 وما حققته من إسهامات في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين أبناء البحرين من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة، ما يجسد تنامي دورها في تعزيز البيئة الداعمة للمواهب والمبادرات الريادية. مؤكدا سموه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام رواد الأعمال، ما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز جاذب للابتكار والاستثمار واحتضان المشاريع الواعدة. والحرص على مواصلة تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع والمنافسة. من جانبها أعربت الفرق الطلابية الفائزة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال في مملكة البحرين، واعتزازهم بهذا اللقاء والذي يشكل دافعا لمواصلة العطاء والبذل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الغايات المرجوة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما حققته مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من منجزات متقدمة في مجال المحافظة على البيئة وصون النظم الأيكولوجية، يعكس نهجا وطنيا متقدما جعل الاستدامة البيئية ركيزة أصيلة في المسيرة التنموية الشاملة. وأوضح سموه بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابة المانغروف بأن مملكة البحرين تواصل مساعيها نحو تعزيز الأمن البيئي وصون الموارد الطبيعية وترسيخ مقومات التنمية المستدامة. كما أشاد سموه بما توليه صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من رعاية واهتمام متواصلين بالمبادرات الزراعية والبيئية، وما تمثله توجيهات سموها ورؤيتها المستنيرة من مرتكز رئيس في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي. وأشار سموه إلى الجهود التي يبذلها سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة في متابعة مسارات العمل البيئي الوطني، وما يليه سموه من اهتمام بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز كفاءة تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة. لافتا سموه إلى أن مبادرة قرم البحرين تمثل نموذجا وطنيا متقدما في تحويل الرؤى والتطلعات إلى منجزات ذات أثر مستدام. وأكد سموه أن ما تحقق من مؤشرات متقدمة لا سيما في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين يمثل محطة متقدمة في مسيرة العمل البيئي الوطني وحافزا لمواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تعزز الحلول القائمة على الطبيعة. هذا وتشارك مملكة البحرين في 26 من يوليو من كل عام دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف، تأكيدا على أهمية النظام البيئي في حماية السواحل والمحافظة على التنوع الحيوي وتعزيز قدرة النظم البيئية على مواجهة التغيرات المناخية.
1: السواحل تقف غابات القرم شاهدا حيا على قدرة الطبيعة في حماية الحياة وصون التوازن البيئي. ومع إحياء اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروف، تجدد مملكة البحرين التزامها بمواصلة مسيرة بيئية راسخة جعلت من الاستدامة نهجا وطنيا ومن حماية الموارد الطبيعية أولوية في مسيرة التنمية الشاملة. وانطلاقا من الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة، تواصل المملكة تطوير منظومة العمل البيئي من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية وتعزيز الدراسات العلمية وتقييم المواقع المناسبة لاستزراع أشجار القرم، بما يسهم في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية والمحافظة على التنوع الحيوي وتعزيز قدرة البيئة على

0: مواجهة التغيرات المناخية بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وتبرز مبادرة قورم البحرين بوصفها نموذجاً وطنياً رائداً في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية بعدما نجحت في تجاوز الهدف الوطني لزراعة أشجار القورم قبل الموعد المحدد في عام 2035 إثر زراعة أكثر من 1,230,000 شتلة بما يعادل 139% من الهدف في إنجاز يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين. ولا تقتصر أهمية أشجار القرم على توسيع الرقعة الخضراء بل تمتد لتشكل خط الدفاع الأول عن السواحل وتسهم في عزل وتخزين الكربون وحماية التنوع الحيوي وتوفير بيئة طبيعية لتكاثر الأحياء البحرية والطيور فضلا عن دورها في دعم التوازن البيئي وتعزيز استدامة النظم الإيكولوجية الساحلية. ومع مواصلة تنفيذ المبادرات البيئية وتعزيز الشراكات والبحث العلمي والابتكار تمضي مملكة البحرين قدما نحو ترسيخ مكانتها في مجال صون البيئة وترجمة رؤيتها لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للأجيال الحالية والقادمة.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد علي عبد الله عيسى مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة. بالتزامن مع اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف، كيف تقيمون أثر مبادرة قرم البحرين في تعزيز التنوع الحيوي وحماية النظام أو النظم الأيكولوجية الساحلية، وما الذي تحقق حتى الآن ضمن مستهدفاتها؟
2: طبعا تعتبر مبادرة قرم البحرين واللي استلهمت فكرتها للأمانة من رؤية سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، واللي كانت أهم مرتكزاتها ترمي إلى مضاعفة أعداد أشجار القرم إلى 4 أضعاف بحلول العام 2035 بما يدعم طبعا التزامات مملكة البحرين للوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060. هذه المبادرة الأمانة واللي أطلقت بمباركة كريمة من قبل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة الله يحفظه تعتبر للأمانة من المبادرات الرائدة واللي شكلت نقلة نوعية في مجال العمل البيئي والمناخي في مملكة البحرين. اليوم ولله الحمد نتكلم عن نسبة إنجاز في هذه المبادرة الطموحة بلغت 139% من الهدف المنشود، بواقع يصل إلى حوالي 2.23 مليون شتلة قرم زرعت طبعا في مختلف سواحل المملكة. ولله الحمد الطموح مستمر للوصول لأبعد من هذه النسب بإذن الله بما يخدم تعزيز التنوع الحيوي طبعا وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية في مملكة البحرين.
1: ما سيد علي، إذا ذكرت تحقيق 139% يعني ما تجاوز الأهداف، ما هي أبرز الخطوات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للبيئة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق زراعة أشجار القرم وحماية مناطق انتشارها طبعا بما يدعم مستهدفات مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060؟
2: طبعا في الوقت الراهن يعكس المجلس الأعلى للبيئة وبدعم لا محدود من قبل سيدي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة المسؤول الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة الله يحفظه، وبتعاون للأمانة مميز ومثمر بين المجلس الأعلى للبيئة وزارة النفط والبيئة مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة شؤون البلديات والزراعة، جميع هذه الجهات تعكف في الوقت الحالي على تنفيذ حزمة من المسوحات الميدانية الرامية لدراسة سواحل مملكة البحرين بهدف طبعا تقييم موائمة هذه السواحل لاحتضان نبات القرم من خلال دراسة خصائص التربة ومؤشرات جودة المياه لهذه المناطق. طبعا كل هذه الجهود تأتي سعيا في سبيل تقييم الطاقة الاستيعابية لهذه المناطق الساحلية وتوفير قاعدة بيانات فنية وتخطيطية متكاملة من أجل خدمة الهدف الأسمى.

0: الأوسع في زراعة هذه النبتة المهمة بيئياً للأمانة، بما يدعم رؤية مملكتنا الغالية للوصول للحياد الكربوني بحلول العام الصفري بحلول العام 2060 بإذن الله.
1: نعم سيد علي عبد الله عيسى، مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك. إنفادا للأمر الملكي السامي لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدن المحرق، أعلن بنك الإسكان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار طرح فرص استثمارية وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان أن البنك قام بتطوير هذه الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة إلى جانب الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي لمملكة البحرين. وأضافت أن إتاحة هذه العقارات التراثية للاستثمار المسؤول من قبل القطاع الخاص تسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية لمملكة البحرين وإعادة تطوير الأحياء التاريخية وتوفير وجهات نابضة بالحياة تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. من جانبه أكد السيد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار دور البنك لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والتعريف بها، وأوضح أن هذه الفرص الاستثمارية تتيح للمستثمرين فرصة للمساهمة في مشاريع تحقق قيمة تجارية إلى جانب أثر اجتماعي مستدام مع الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية لمملكة البحرين وتعزيز الحركة الثقافية والسياحية وتوفير مرافق تخدم المجتمع المحلي. افتتح السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية معرض بصمة بحرينية والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 30 من يوليو الجاري. وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن معرض بصمة بحرينية يعكس اهتمام الوزارة المتواصل بتمكين الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير منصات تسويقية مستدامة تسهم في إبراز المنتجات الوطنية وتوسيع فرص وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع. وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تواصل تطوير مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ليكون منصة متكاملة لدعم وتسويق المنتجات المحلية عبر تنظيم المعارض والفعاليات النوعية التي تسهم في زيادة الإقبال على المجمع ورفع حجم مبيعات الأسر المنتجة واستقطاب شرائح جديدة من المجتمع للتعرف على المنتجات الوطنية والحرف البحرينية الأصيلة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للأسر البحرينية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مشاريع إنتاجية مستدامة. ويتضمن المعرض برنامجا متنوعا من الفعاليات والورش التعريفية والتدريبية، ويتيح للزوار ممارسة بعض الحرف التقليدية بما يسهم في المحافظة على الموروث الحرفي البحريني وتعزيز استدامته.
2: تنظيم معرض بصمة بحرينية ليعزز من تحقيق هدف تمكين الأسر المنتجة في إطار جملة من مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية كتوفير منصات تسويقية مستدامة للأسر المنتجة اللي يعزز حضور منتجاتها في السوق المحلي، وهذه تساهم في تطوير المشروعات. طبعا نأكد قناعتنا في دعم الأسر المنتجة مو بس يقتصر على توفير منافذ للبيع، بل يشمل التدريب والتأهيل والتسويق اللي يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، يحقق لها الاستدامة والاعتماد على ذاتهم، وهذه كلها يمكن يتحقق من خلال تنظيم هذا النوع من المعارض.

0: تحيي غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم ذكرى تأسيسها منذ عام 1910 كأقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي، جسدت خلالها دورا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. وخلال هذه المسيرة الحافلة أسهمت غرفة البحرين في تعزيز بيئة الأعمال وتمثيل مصالح التجار وأصحاب الأعمال وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتواصل دورها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي.
1: منذ تأسيسها في العام 1910 واكبت غرفة تجارة وصناعة البحرين مختلف مراحل التطور الاقتصادي التي شهدتها مملكة البحرين، وأسهمت في ترسيخ مكانة القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الوطني، ومن خلال تمثيلها لمصالح مجتمع الأعمال عززت الغرفة جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقدمت المرئيات والمبادرات التي دعمت تطوير البيئة الاستثمارية ورفعت من تنافسية الاقتصاد الوطني. وتواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين أداء رسالتها عبر لجانها القطاعية وشركاتها مع مختلف الجهات من خلال معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوار مع الجهات الحكومية، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الإقليمية والدولية بما ينسجم مع توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين. ومع إحياء هذه الذكرى تستحضر مملكة البحرين تاريخ مؤسسة اقتصادية عريقة لم يقتصر دورها على تمثيل التجار، بل امتد ليكون شريكا في رسم السياسات الاقتصادية داعما لمسيرة التنويع الاقتصادي ومساهما في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، إلى جانب توسيع أفاق الشراكات مع مختلف الجهات داخل وخارج مملكة البحرين، بما يعكس المكانة الاستراتيجية والبيئة الاستثمارية والاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين.
0: أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أن ماليزيا ستستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية، وذلك من الفترة من 2 وحتى 4 من أكتوبر لعام 2026، وذلك بين سباقي جائزة أذربيجان وسنغافورة الكبرى، حيث سيقام هذا السباق باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعكس هذا التنظيم الرؤية الثاقبة لمملكة البحرين والتزامها الراسخ برياضة الفورمولا 1، كما يبرهن على قدرة الرياضة على التكيف السريع وإيجاد طريقة لضمان استمرار استفادة الجماهير والشركاء والمنظومة بأكملها من جدول سباقات حافل ومثير لموسم 2026. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وفخامة شوكة ميرزيايف رئيس جمهورية أوزبكستان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والعمل المشترك لتعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار. كما تم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخلال الاتصال أكد الرئيسان حرص البلدين على مواصلة تنمية علاقتهما التي تقوم على أسس متينة من التعاون والمصالح المتبادلة في ظل توفر العديد من الفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتية الشيخ فهد يوسف الصباح مع محافظ البصرة في جمهورية العراق أسعد العيداني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني ما يدعم أمن الحدود ويخدم المصالح المشتركة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق. وتفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي في ختام الزيارة منفذ العبدلي الحدودي واطلع

0: ميدانيا على حجم الأضرار التي تعرض لها المنفذ جراء العدوان الإيراني الآثم. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدينة بارا وعدد من المناطق بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال الجيش في بيان أن القوات المسلحة بمشاركة القوى المشتركة والقوات المساندة تمكنت من استعادة وتأمين عدة مناطق، مضيفا أن العملية أدت إلى تدمير 73 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على عدد من المركبات، فضلا عن مقتل عدد من عناصرها وضباطها. أجلت السلطات في فرنسا وإسبانيا أكثر من 270 ألف شخص جراء الحرائق الخارجة عن السيطرة والتي تجتاح الغابات في كلا البلدين. وأشارت وزارة الداخلية الإسبانية إلى إجلاء 70 ألف شخص حتى الآن، وأوضحت التقارير الإسبانية إلى أن حرائق الغابات تتركز بالقرب من مدينة مدريد. من جهته أعلن وزير الداخلية الفرنسي إجلاء 167 ألف شخص، مشيرا إلى أن حرائق أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية العام الجاري. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح المعجم الثري، المعجم الدسم، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونتصفح الصفحات واحدة واحدة، والآن إلى الصفحة الأولى وتحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة. نحن في حرف الحاء وعندنا عدد من المفردات نستعرضها وياكم. أول مفردة حف. الحف من الأسماك كثيرة الشوك وبها نحافة وطول، نحيفة عادة تنتيك نحيفة وطويلة. الواقع من الأسماك التي لا يقبل البحريني على أكلها لكثرة ما بها من شوك، ولكن احنا اتفقنا ان نقف

عندما يستوجب الوقوف. هذا مثلا الآن يستوجب الحديثنا الوقوف عنده. الحث احنا ما نحبه، لكن في شعوب تفضل على أي أسماك أخرى، خصوصا مثلا الشعب الياباني يحب يأكل لحم الحف، وعنده من الأسماك الفاخرة. عندنا أسماك الجين، سمك الجين مثلا الآن ما يوجد لأنه يصدر، أيضا من الأسماك التي لا يقبل البحريني عليها. بينما لو رحت أوروبا وسألت عن باروت فيش، لا أقول لك أنت غني نتاكل هالنوع من السمك الغالي. وأيضا الخوفعة والمزلقانة اللي احنا نسميه الخوفعة، تقريبا سمك موسى اسمه العربي، هذه من الأسماك يعني لا يقبل عليها البحريني، لا تشكل مادة أساسية في السفرة البحرينية كالشنعل والهمر والصافي والسبيطي والشعري وغيره، إنما من الأسماك الدرجة الثانية تقريبا. المزلقانة أو الخوفعة هي من أسماك الدرجة الأولى في الأوتيلات الأوروبية. يكفي أن تسأل عن صول فيش حتى يعني مثلا يديك فاتورة بالشيء الفلاني لما تتعشى من هذا النوع من السمك. إذن هذا راجع لأذواق الناس، والحمد لله بحرنا غني، وهناك شكاوي من الصيد الجائر نلفت نظر اللي يسمعونا بأن فعلا هناك صيد مهلك بالشباك، ونرجو تشديد يعني من خلينا نقول الحراسة على بعض مناطق الصيد. والمفردة اللي عقبها عندنا مفردة حلبة، حلبة شدة المطر. في الواقع أيضا من الفصيح بنفس اللفظ والمعنى، العرب تطلق على المطر درجات، يبتدئ بالرذاذ اللي احنا نسميه رضراض، وأخف أنواع المطر هو الندى، هو الطل، تقل احنا نسميه طل، والعرب تطلق عليه أخف أنواع المطر، هو مو مطر في الواقع، هو ضباب مكثف. والحلبة شدة المطر، والعرب تطلق عليه أيضا حلبة بنفس اللفظ المعنى. وعندنا حلطم، تحلطم في الواقع يعني أخذ يردد بعض العبارات التي تدل على القضب وعدم الرضا. من أين أتت هذه المفردة العامية؟ من الاحتلاط الفصيحة، احتلط القضب والضجر في الفصحى تعني الاحتلاط. طيب اسم الفاعل فيها حالط، ومن الطبيعي أن الحالط يتفوه بما يعبر عن ضجره أو قضبه، فهو حلط وحالط. أما العامية ف نحتت من هذه المفردة العربية مفردة أيضا عربية جميلة في نفس السياق، وهي يتحلطم، يعني يردد في بينه وبين نفسه بعض العبارات التي تدل على أنه قضبان أو مبراضي. والمفردة الأخيرة في هذا الموضوع عندنا الحل أو حل. الحل كان في الزمن السابق يطلق على الكيروسين، على الغاز. الكيروسين يعني المواطن البحريني مر بثلاث فترات. الفترة القديمة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان يطبخ على حطب، كان الخشب هو الوقود في المنزل. بعد نتطور ويابو اللي يسمونه الآن اللي احنا نسميه الشولة، الموقد، وهذا يشتغل على الكيروسين. فالكيروسين ما عرفوا نسمين يسمونه كيروسين، سموه حل. والحل في الواقع في الفصحى تعني دهن السمسم، يعني الزيت المستخرج من السمسم، العرب تطلق عليه حل. إذا تسميتنا بزيت الصخر البترول أو الغاز ذي حل تسمية فصيحة ترى. وبعدين مو بس نطلق على ذي، كثير من العقاقير السائلة، يعني أول ما يانا الأيودين، الأيودين هو السائل الأحمر الذي يضع على الجروح، يضع على الجروح في الواقع كان يباع في الدكاكين في الفرجان، ما أدري الآن أيضا ممكن

وحق برادة تقول له عطنا آيدين، وطبعا صيدليات موجود فيها. الآيدين قبل أن نعرف اسم الأجنبي أيودين من اليود، كانوا يسمونه حل الدم، يعني الحل المخصص للدم، ذاك الحل اللي هو الحل اللي حق الشولة وهذا حل الدم. إذن في مجمل القول أن إطلاق مفردة حل على بعض أنواع السوائل هو عرف لغوي عربي انتقل إلى العامية وظلت في العامية حتى طبعا جاءت ثقافة هذا العصر الآن. وطبعا الحل ما نستخدمه، ما نستخدم الكيروسين إلا اللهم علشان نوري فحيمات إذا واحد عنده حفلة وإلى صفحة جديدة.

مستمعي الكريم، تحت عنوان من العامي الفصيح عندنا بعض المفردات نشوفها نستعرضها واحدة واحدة. أول مفردة زنط. تقول العامة: قام فلان وزنط فلان، بمعنى قبض على بلعومة في محاولة لخنقه. يعني الآن شوفوا هذه المفردة ترين مقدرة العامة على تركيب المعاني باستعارة الدلالة من الفصحى. اللهجة أو العامة تستطيع أن تنحت من الفصحى أشياء كثيرة. مثلا الآن شوف الفصحى: الزناط هو الزحام، الزحام الشديد يسمونه زناط. تزانط القوم تزاحموا. إذن الحالة الشديدة التي يسببها الزحام العامة شو سميه؟ تقول زنطة، زنطة، انزناطنا، خاصة عند انقطاع الأنفاس تقول نبهوا انزناطنا في الحجرة ذي، بطوا الدريشة إلى آخر. إذن الزحام ولد ضيق نفس. ثم استعارت العامة هذه المفردة بدلالتها لأي حالة شديدة تسبب انقطاع النفس، حتى لو كان باليد، حتى لو قام واحد خذ يده وحطها في بلعومي أقول له يا أخوي زنطني، بما أنا سببت انقطاع نفسي. وهذه مثل ما قلت قبل شوي ترينا مقدرة العامة على نحت المفردات من اللغة الأم. والمفردة اللي عقبها تحت عنوان من العامة الفصيح عندنا أزهل. مفردة أزهل ذي تقال عادة بعد سماع أمر من رئيس أو كبير. يعني رئيسك في العمل يقول لك مثلا يا فلان اطبع لي الورقة، تقول أزهل، بدل ما تقول له حاضر وإن شاء الله تقول له أزهل. زين، إيش معنى أزهل؟ موين بناها؟ نرجع للعربية الأم نشوف من هو الزاهل. هو المطمئن القلب والبال. يعني كأن ذي المأمور بقى يقول حق رئيسه ليطمئن قلبك من جهة ما أمرتنا به، فأننا سوف ننفذ في الحال. يعني يا فلان سو فلان، قل له أزهل، يعني كأنك تقول له تم إن هذا الأمر خلاص، ليطمئن بالك. وهذه المفردة أيضا تعتبر من آداب المخاطبة عند العامة، ولكن أيضا مثل اللي قولها ترين مقدرة العامة على استنباط المفردات الجميلة من اللغة الأم وتوظيفها في اللهجة. لذلك لما نقول لكم أن اللهجة هي بنت شرعية للفصحى، ما أعتقد أن نحن نبالغ في هذا القول. وعندنا أيضا مثلا يفوح، مفردة يفوح الآن في الفصحى: فاحت رائحة الورد، بمعنى انتشرت. وأيضا يقولون فوح الحر، يعني شدته وشدة سطوعه. لكن في الفصحى ما يقولون فاح الماء، بل يقولون يسمون الغليان، غلى الماء فهو فيغلي، يعني بلق شدته. لكن احنا نقول فوح الشيء

0: استعرناها لوصول السوائل إلى درجة الغليان، فاح الماي، فاحة القهوة، فاح الشاي، وهكذا. وإذا كان فوح خفيف نقول فاحة طوش واحد، يعني مجرد ما طلع من الفقاعات بند عن النار. وهذه أيضا استعارة جميلة جدا، لأن الفوح شدة الحر استعرناها لشدة غليان الماء، والحر طبعا شديد والماء المغلي أيضا شديد. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وآمل لقاءكم إن شاء الله في حلقة قادمة. فحتى ذلك الوقت أقول لكم في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وانا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. نعود إليكم مستمعينا بعد انتهاء كأس العالم إلى البرنامج اليومي نبض الملاعب الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 وحتى 8:00. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج عبد الله محسن.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم من أخبار كرة اليد. أعلن نادي توبلي تعاقده رسميا مع المدرب الوطني رائد المرزوق لتولي المهمة لقيادة الفريق الأول لكرة اليد، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد. وللحديث عن هذا التعاقد يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الكابتن رائد المرزوق. حياك الله معنا كابتن.
1: يا هلا يا هلا أخوي، هلا بيك. يا هلا،
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: على ضيوفك يا هلا بيك.
0: الله يسلمك كابتن. كابتن، في البداية حابين تخبرنا عن هاي التعاقد مع فريق توبلي، وكيف جاء هاي التعاقد؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على التعاقد الجديد.
0: نعم.
1: أشكر إدارة توبلي لثقتها.
0: نعم.
1: كان يتولى مهمة الفريق الأول، وهذا ما جل عن قناعة
0: نعم
1: منهم كإدارة.
0: نعم.

0: وإن شاء الله نقدم ما في وسعنا لإظهار موسم جيد ومميز بالنسبة لأبناء توبلي.
1: نعم. كابتن، كرة اليد في نادي توبلي أنتم كيف تشاهدونها في الوقت الحالي؟
0: من خلال مطالعتنا ومشاهدتنا ومتابعتنا إلى جميع فئات فريق توبلي، نادي توبلي زخم مواهب
1: صحيح
0: في الأكاديمية.
1: نعم.
0: فرق الناشئين والأشبار الشباب في مواهب صاعدة تحقيقهم إلى مراكز متقدمة الموسم اللي طاف.
1: نعم.
0: تقريبا كل الفئات عندهم في المركز الثاني.
1: صحيح.
0: فهذا يعطي مؤشر واضح إلى النادي أنه راح يخرج نجوم مثل ما خرج مسبقا محمد حبيب، سيد علي باسم.
1: نعم.
0: من هاي النجوم اللي وصلوا الآن إلى مستويات احترافية.
1: نعم.
0: تقريبا
1: وعالمية. نعم.
0: أيوة عالمي أيضا.
1: نعم. جميل.
0: فإن شاء الله إحنا نكون نواصل هذا المشوار بترسيخ وبناء فريق يعمل بطريقة احترافية، كل ما اكتسبنا من خبرة راح نسخرها إلى الفريق
1: إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن، يعني من كلامك سيتم يعني نحس إن الاستفادة من هذه الفئات اللي قاعد تقدم مستويات جميلة.
0: إيه نعم، هاي طبعا الفئات تحتاج إلى وقت للصعود إلى فريق الأول، ولكن بشرط أن يكون التأسيس صحيح يعني.
1: نعم.
0: والتأسيس ما يتم عن طريق الأكاديمية فقط، حتى في يعني الفئات اللي فيها تخصص شباب الناشئين هي اللاعب يبدأ يتخصص في
1: صحيح.
0: المراكز. وإن شاء الله نعمل ونتوفق على نساعدهم في هذه الأشياء إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كابتن، احنا حابين يعني مبارك لك هذه الثقة فيكم، وانت من الكفاءات المشهود لها صراحة في مملكة البحرين وعلى مستوى كرة اليد، ونتمنى لك كل التوفيق بإذن الله.
0: شكرا جزيلا للاستضافة، ما قصرتوني، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا.
1: بالتوفيق يا رب. الله يحفظك.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. وفي الأخبار مواصلة، المقاتل البحريني محمد السميع يخوض تحديا جديدا في بريف CF107. كل التوفيق للمقاتل محمد عبد السميع.

0: عقدت اللجنة المنظمة لبطولة خالد بن حمد الرابعة للبولينج اجتماعها الأول برئاسة سعادة السيد صالح البوفلاح وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك إيذانا بانطلاق مرحلة الإعداد والتنظيم للبطولة التي تعد من أبرز الأحداث الرياضية على أجندة الاتحاد البحريني للبولينج. الحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا السيد صالح البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج. حياك الله معنا أستاذ صالح.
1: يا هلا ومرحبا، الله يحييك.
0: يعطيك العافية. الله يسلمك، زاد فضلك. أستاذ صالح، في البداية حابين تخبرنا عن يعني استعداداتكم لهاي البطولة وما ظهر فيه الاجتماع الأول.
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الاستعدادات بدأت من خلال إنشاء اللجنة التنظيمية للبطولة.
0: نعم.
1: لأن مثل ما تعرف أن اللجنة التنظيمية يجب أن تختار بعناية، تختار من قبل يكونون أعضاءها إداريين أكفاء متميزين ذوي خبرة، علشان

0: إخراجات البطولة وإخراجات التنظيم تصير مثل ما إحنا نبيها ومثل ما إحنا نتصورها. فلله الحمد تم اختيار أعضاء على قدر المسؤولية والكفاءة. تم مخاطبة الاتحاد الآسيوي بخصوص إدراج البطولة ضمن بطولات التصنيف الآسيوي.
1: جميل.
0: ولله الحمد ولله الحمد لبينا كل شروط الاتحاد الآسيوي وتم إدراجها بشكل رسمي على جدول البطولات الآسيوية. ومن ثم في الاجتماع الأول تم توزيع الوظائف على رؤساء اللجان فيما يخص تنظيم المواصلات واستقبال الضيوف وأماكن الضيافة للاعبين، بالإضافة إلى الأمور الفنية والخطط الإعلامية. ولله الحمد يعني اللجان عملها على قدم وساق. لله الحمد يعني قضينا مشوار كبير في هذا الخصوص.
1: جميل جميل. طيب أستاذ صالح خلينا نتكلم عن اللاعبين المتوقع مشاركتهم، الجنسيات، المستويات.
0: طبعا احنا خلينا نتكلم عن البطولة الماضية. البطولة الماضية ولله الحمد شاركت أكثر من 13 دولة
1: ما شاء الله
0: في هذه البطولة. نعم. منهم أبطال عالميين. يعني اللي أذكره على الأقل هو تون حكيم. بطل بطولة أمريكا للمحترفين. بالإضافة إلى كذا لاعب على يعني الأبطال على المستوى العالم. حسب توقعاتنا إن شاء الله وحسب الاتصالات الجارية نتوقع أن في هذه النسخة بإذن الله تعالى راح تكون هناك مشاركة أوسع من الأبطال العالميين والأبطال المحترفين. ونتوقع بإذن الله على أقل تقدير ترتفع عدد الجنسيات المشاركة من 13 إلى 16 يعني زائد قاصر، بس
1: نتوقع
0: زائد
1: مو قاصر. جميل إن شاء الله. طيب أستاذ صالح توقعاتكم للمشاركة البحرينية في هاي البطولة؟
0: طبعا البحرين عبر تاريخها دائما يعني تذكر باللاعبين المتميزين، اللاعبين اللي دائما ينافسون على المستوى الإقليمي أو على المستوى العربي أو على المستوى الآسيوي أو على المستوى الدولي. ولنا لله الحمد عبر تاريخنا في كل هذه المستويات لنا إنجازات. فمتوقع بإذن الله أن اللاعبين البحرينيين راح تكون لهم بصمة في هذه البطولة. وغير مستبعد نهائيا أن أحد لاعبيننا بإذن الله يكون هو الفائز بهذه البطولة، لأن البطولة في نسختها الأولى والثانية فازوا فيها لاعبين بحرينيين. فمتوقع إن شاء الله أن اللاعبين البحرينيين راح يقدمون مستويات مشرفة، مستويات تنافسية. فبإذن الله احنا متفائلين خير. نضيف على ذلك أن الحين يعني احنا منذ تولينا رئاسة هذا المجلس من نهاية 2024 عملنا على إنشاء جيل جديد من لاعبين ما بين أعمارهم ما بين 12 إلى 16 عام. نتوقع بعد بإذن الله أن هذا الجيل الجديد تكون له إن شاء الله أيضا بصمة في هذه البطولة بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. صالح البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج، تمنياتنا لكم إن شاء الله بكل التوفيق، وإن شاء الله راح نكون معاكم متواصلين في أخبار هذه البطولة في قادم الأحداث بإذن الله.
0: بإذن الله. وأشكركم على هذه الاستضافة.
1: شكرا جزيلا. شكرا.

0: بإنجاز مشرف للرياضة البحرينية والإنجازات البحرينية. يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا بطل مملكة البحرين الفائز ببطولة المملكة العربية السعودية للريشة الكابتن نبيل الدوسري. حياك الله معنا كابتن ونقول لك ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك أبو إبراهيم، مشكورين على هالدعم
0: والله. الله يسلمك ابو حمد. اول شيء خبرنا عن توجهك للريشه، وانت ما شاء الله عرفناك اكثر شيء في كره السله.
1: والله الحمد لله رب العالمين، انا لاعب كره السله على الكراسي.
0: اي نعم.
1: ولعبتي الثاني الريشه بالضبط حاليا.
0: الحمد لله. طيب ابو حمد، كيف كانت اجواء المنافسه في البطوله؟
1: والله بالنسبة عن المنافسة في السعودية، منافسة جبارة تقريبا فوق ال 12 نادي
0: ما شاء الله،
1: ومنافسين قويين ما شاء الله. الفرقة اللي في السعودية غنية عن التعريف، ولاعبين المنتخب والحمد لله رب العالمين. الله وفقنا، حققنا بالمركز الأول بالزوجي،
0: نعم،
1: وحققت المركز الثاني بالفردي الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طيب أنتم كنتم حسب اللي عرفته أن ممثلين لفريق الرياض؟
1: أنا ألعب بنادي الرياض حالياً. نعم.
0: أي نعم. طيب كيف الأجواء في نادي الرياض؟
1: والله بالنسبة لنادي الرياض غني عن التعريف، راعي بطولات، راعي إنجازات، ولاعبين اللي فينا ما شاء الله عليه من الخامات اللاعبين المنتخب. نادي الرياض معروف في كرة الريش وفي كرة السلة.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وياهم.
0: جميل. طيب أبو حمد، من بعد هاي البطولة ما هو القادم؟
1: والله نفكر بطولة العالم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: في مملكة البحرين إن شاء الله في شهر 1.
0: ما شاء الله.
1: واستعدادات جميلة حين إن شاء الله. والله يوفقنا إن شاء الله ونرفع على أعلى من المملكة إلى العالي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أبو حمد، يعني يراودني سؤال، شنو المقومات المطلوبة في لاعب كرة الريشة؟
1: والله كرة الريشة أنت عارف اللعبة مو سهلة.
0: صح.
1: ويبيلها لياقة ما شاء الله. نعم. ويبيلها
0: سرعة.
1: ويبيلها سرعة وتحكم بالمضرب، شلون تلعب بالمضرب وشلون تلعب الرسال وتلعب الملعب كامل ما شاء الله. ترى القانون نفس قانون الأسوياء بالضبط.
0: اي نعم.
1: ويبقى الملعب يبديك تركيز ان شاء الله، واحتكاكاتك اكثر بطولات، كل ما شارك في البطولات الاكثر احتكاكك يتطور بسرعة ان شاء الله.
0: اكيد. طيب اذا من كلمة اخيرة ابو حمد حاب توجهها عبر اثير اذاعة البحرين، المجال مفتوح لك. الله يسلمك.
1: أول شيء أشكركم على هاي اللقاء الحلو.
0: تستاهل.
1: أشكر اتحاد الريشة على ما بدروه من جهد لنا، وسهلوا لنا كل الأوامر لنا أن نروح نلعب هناك، وتمارين في البحرين كنا نتمرن بالسعودية، وهذه أقل شيء نقدر نقدمه حق المملكة إن شاء الله.
0: تستاهل كل خير. الكابتن نبيل الدوسري مرة ثانية مبارك لك هاي الإنجاز ومزيد من الإنجازات إن شاء الله. تستاهل يا أبو حمد.
1: الله يسلمكم ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. مشكورين ما قصرتم.
0: الله يعافيك ويسلمك.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ومواصلة في أخبار البطولة العربية التي ستقام في مملكة البحرين. كان لنا هذا التصريح مع الإعلامي حسن علي الرئيس اللجنة الإعلامية لهذه البطولة.
1: بداية أرحب فيك أخوي خالد وأرحب بمستمعي إذاعة البحرين في هذا البرنامج المتميز. طبعا مملكة البحرين

0: ستستضيف البطولة العربية الثانية لمنتخبات الكرة الطائرة تحت 17 عام خلال الفترة من 9 لغاية 19 أغسطس المقبل. طبعا هاي البطولة تقام للمرة الأولى في مملكة البحرين بعدما أقيمت النسخة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية. ستجرى مراسم قرعة البطولة طبعا بتاريخ 26 يوليو المقبل، وبعدها طبعا سيتم تطبيق الخطة الإعلامية والتي سيتم من خلالها طبعا نشر جدول البطولة في الحساب الرسمي للاتحاد البحريني لكرة الطائرة والاتحاد العربي لكرة الطائرة، كما سيتم نشر طبعا توزيع المجموعات وكافة المعلومات المتعلقة بالبطولة. وتم طبعا تشكيل لجنة إعلامية تضم مجموعة من الإعلاميين والمصورين الذين سيقومون بتغطية منافسات البطولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. راح يكون طبعا الاتحاد البحريني أو حساب الاتحاد البحريني على شبكة الانستغرام والفيسبوك والاتحاد العربي المنصة الرئيسية اللي راح يحصل من خلالها طبعا جميع الإعلاميين على نتائج البطولة وأخبار البطولة. طبعا كما ستقوم قناة البحرين الرياضية أيضا بنقل وقائع البطولة كما هي عادتها. بالمناسبة طبعا البطولة العربية للمنتخبات تحت 17 عاما تقام بمشاركة 7 منتخبات بما فيها مملكة البحرين الدولة المستضيفة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وفلسطين ومصر والجزائر بعد انسحاب ليبيا. طبعا البطولة راح تقام على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية. لجنة الاحتكام راح توصل بتاريخ 7 أغسطس والمنافسة راح تكون خلال.
1: كان هذا لقاءنا مستمعينا مع الإعلامي حسن علي بخصوص بطولة العربية للطائرة. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج عبد الله محسن. نلقاكم إذا الله راد يوم غد في 7:30 مساء. نستودعكم الله في أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها.

أقدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق

0: للجميع. لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة القامات التي كانت جزءا لا يتجزأ وما زالت ركنا من أركان برامجها وفقراتها. هذه تحية وجهها لكم مستمعينا الكرام، وتحية وجهها إلى ضيفتنا في هذه الحلقة التي حقيقة عندما يقرأ القارئ لسيرتها الذاتية يحتار كيف يقدمها، ولكننا اليوم نتحدث حديث الذكريات وما له علاقة مباشرة بعملها الإعلامي وخاصة في إذاعة البحرين. أرحب باسمكم جميعا بالسيدة الدكتورة بهية جواد الجشي، السفيرة السابقة لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وعضو المجلس الأعلى للمرأة. حياك الله دكتورة بهية.
7: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي تعيدني سنوات إلى ذكريات جميلة وأيام ممتعة قضيتها بين أروقة إذاعة البحرين.
2: حياك الله دكتورة، ونحن أيضا سعداء بتواجدك معنا في هذا

0: اللقاء لنوثق حقيقة من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الذي مضى بمراحله نحو ما نحن عليه اليوم من تطور وتقدم، لكن بودنا نحن وكذلك الجيل الحاضر أن يتعرف على البدايات، كيف كانت بدايات هذا الصرح. ولا أفضل حقيقة من أهل الإذاعة الذين واكبوا تلك الحقبة لرواية قصة الإذاعة، كيف كانت وكيف كانت إمكاناتها كذلك في تلك الفترة. لكن كعادتنا دائما مع كل شخصية نستضيفها في هذه اللقاءات، نمر حقيقة بشيء من سيرتها الذاتية ونبدأ بنشأتها. السيدة بهية جواد الجشي نشأت في بيت ملؤه الثقافة والعلم، كيف كان الاهتمام منذ الصغر بالجانب التربوي والإعلامي؟
1: شكرا جزيلا على هذه المقدمة، وبالفعل يعني أنت أصبت الحقيقة عندما قلت أنني نشأت في بيت كانت الثقافة في ركن مهم من أركان تربيتنا، خاصة وأن يعني أخواني الكبار وخاصة أخي حسن كان لديه مكتبة هائلة في البيت، فتحت عيني فوجدت أمامي كنز مذهل من المجلات والكتب والثقافة. عندما فتحت عيني وأنا يعني كنت طفلة في ذلك الوقت انغمرت في هذا الجو الثقافي وبدأت أنهل منه، ولذلك كانت إطلالتي الأولى على الثقافة كانت إطلالة مبكرة جدا، لدرجة أنني كنت يعني وأنا في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي كنت أقرأ لكبار الكتاب والأدباء والكتب المترجمة اللي كانت تفوق عمري، وبعضها كنت أفهمها وبعضها ما كنت أفهمها لصغر سني. وكنت عندي طبعا يعني هذا دفعني إلى أني لغتي العربية كانت جيدة، وكنت أكتب لدرجة أن إحدى المدرساتي أتذكر في الصف الثالث الابتدائي في درس الإنشاء طلبت منا نكتب موضوع، فكتبت موضوع جبته، لما جبته قالت لي لا هذا مو أنت كاتبتي. قلت لها لا أنا كاتبته، قالت لي لا ما صدق. قلت لها والله، وحلفت لها أنه أنا كاتبته وما حد شافه وما حد قرأه. يعني كانت عندي بدايات من الصغر في الكتابة والميول الأدبية. تخرجت من المدرسة الثانوية كنت مغرمة باللغة العربية، وكانت عندنا مدرسة من لبنان كان حببتني أيضا في اللغة أكثر، فكنت يعني هدفي أني أدرس اللغة العربية وأصبح مدرسة. ولكن شوف أنت تخطط والأقدار تخطط شيء آخر. يعني عندما تخرجت من كلية الآداب في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية أردت أن أصبح مدرسة، فذهبت إلى دمشق لألتحق بكلية التربية يعني أخذ مؤهل تربوي يؤهلني للتدريس. فأثناء وجودي في دمشق تعرفت على بعض الأصدقاء هناك وبدأت أكتب في مجلة الإذاعة السورية، ومن المجلة طلب مني أن أنتقل لأشارك في برامج في إذاعة دمشق يعني بشكل طوعي ويعني عمل جزئي. فمن هناك لما التحق بإذاعة دمشق، وطبعا إذاعة دمشق في ذلك الوقت كانت من الإذاعات الرائدة على مستوى الوطن العربي، فيها قامات إذاعية، فاحتكيت فيهم وتعلمت منهم. ويعني كانت أعتقد أن إذاعة دمشق كانت بالنسبة لي مدرسة. هناك أدركت أو وعيت للمرة الأولى أن هذا هو المجال الذي أنا أريد أن أكون فيه وليس التدريس.
0: تقريبا كان سنة كم؟
1: في السنوات في السبعينات.
0: السبعينات
1: في ذاك الوقت. من هناك بدأت تحول في حياتي إلى مجال الإذاعة. بعدها طبعا رجعت إلى البحرين واشتغلت في الإذاعة، والتحقت فيما بعد أيضا بدورات مع إذاعة البي بي سي. أنا كان عندي طموح، فلما طلبت أني أروح في دورة

0: للتدريب في البي بي سي، وافق الوزير وقتها كان المرحوم طارق المؤيد، وافق على أساس شاف أني أنا عندي الإمكانيات وعندي الاستعداد أني أتطور وهذا، فبعثني. وأيضا عندما ذهبت مع زوجي إلى إنجلترا للدراسة طلب مني، يعني لأني تعرفت عليهم في أثناء التدريب على المسؤولين في الإذاعة، طلبوا مني أني أشارك معهم في قراءة في البرامج الإخبارية.
1: تدربتم في مبنى
0: بشكل تطوعي طبعا، وفعلا كنت أروح إلى محطة الإذاعة البي بي سي العربية وأقرأ نشرات الأخبار معهم
1: في البوش هاوس.
0: في بوش هاوس نعم. وكنت أشتغل مع المذيع المعروف سامي حداد، كان عنده برامج الظهيرة الإخبارية، فكنت أيضا أعمل معه في هذه البرامج. واشتغلت أيضا مع الأديب الكبير الله يرحمه الطيب صالح، اللي تطورت علاقتي فيه فيما بعد وأصبحنا أصدقاء، لأن كان هو أيضا مسؤول عن الدراما. فكانت أيضا عملي في البي بي سي إلى جانب عملي في إذاعة دمشق أعطاني حصيلة يعني ثرية من المعرفة والخبرة اللي وظفتها فيما بعد في عملي في إذاعة البحرين.
1: نعم. في العمل الإعلامي في الإذاعة، سواء كان في إذاعة دمشق أو في البي بي سي، هل هناك صوت معين كان يجذب الدكتورة بهية الجشي، أداء معين يعني تنظر من خلاله إلى أنه هذا الأداء المثالي أو هذا الصوت المثالي الذي يعني يستحق
0: يعني شوف، في إذاعة دمشق كانوا دقيقين جدا جدا بالنسبة إلى مذيعي الأخبار. بعدين كان عندهم نشرات رئيسية وكان عندهم موجزات، فعلشان أنت توصل لتقرأ النشرة الرئيسية اللي أتذكر لحد الآن كانت الساعة 2:15 الظهر، هذه النشرة الرئيسية لا يقرأها إلا كبار المذيعين، يعني المذيعين حتى في بعض المذيعين والمذيعات صار لهم سنوات وكانوا يعني حلمهم أن يوصلون يقرؤون نشرة الظهيرة هذه 2:15. فكان في إقامات يعني في الإذاعة، الحمد لله يمكن أنا يعني ما يجوز أني أتكلم عن هذا الموضوع، ولكن يعني الحمد لله في فترة يمكن ما تتعدى أشهر استطعت أن أقرأ نشرة الظهيرة الساعة 2:15، وجاني من مدير الإذاعة أيضا كتاب شكر يعني لما سمع نشرة الأخبار الحمد لله. فيعني هذه كانت بالنسبة لي مدرسة، يعني صوت معين ما أقدر أقول لك صوت معين لأن في أصوات كثيرة يعني كانت، لكن أرجع وأقول أنه أثناء وجودي في بريطانيا مو في القسم العربي وإنما التلفزيون البريطاني كان في مذيعة فعلا لفتت نظري اسمها أنجيلا ريبون. أنجيلا هذه كانت من المذيعات طبعا تقرأ من المونيتر، لكن لا يمكن تعرف أنها تقرأ من المونيتر، فكانت تلفت نظري بقدرتها على قراءة الأخبار بطريقة جدا جذابة. طبعا يعني في البي بي سي كانت هناك أيضا المديحة المدفعي اللي كانت تقرأ الأخبار، ويعني من حسن حظي أنه طلب مني مدير الإذاعة أنه في وقت إجازة مديحة المدفعي أني أخذ محلها، ففعلا أخذت محل مديحة المدفعي لما كانت تغيب كانوا ينادوني. وطبعا في بالنسبة لنشرة الأخبار في البي بي سي كانت الساعة 2 في الليل، يعني أساس فرق الوقت يعني مع العالم العربي. فكنت سعيدة جدا بهذا لأن اعتبرت أنه هو يعني بالنسبة لي مدرسة أتعلم منها، فما كان يعني يهمني أني كنت متطوعة أو غير متطوعة. ولكن عندما يعني انتهينا وأوشكت أرجع البحرين، طلب مني مدير الإذاعة قال لي ليش ترجعين البحرين، خليش معانا ونوقع عقد. قلت له لا ما أقدر لأني أنا جاية مبتعثة من حكومتي ولازم أرجع، يعني من واجبي أني أرجع إلى البحرين و يعني أقوم بخدمة بلدي مدام أعطوني هذه الثقة. ورجعت يعني وبس، فبعدها خلاص يعني صرت جزء من إذاعة البحرين.
1: نعم. عودة إلى إذاعة البحرين، وكانت الإذاعة في مقرها في العدلية.
0: نعم.

0: ربهية أنت ذهبت إلى إذاعة دمشق وكذلك شاركت في البي بي سي القسم العربي، كيف كانت إذاعة البحرين مقارنة بتلك الإذاعات؟
1: ما في وجه للمقارنة. يعني كانت الإذاعة لما جيت أنا طبعا كان بالنسبة لي مثل الصدمة، يعني أنه كانت الإذاعة عبارة عن، حتى كان الأكوستيك الصوت ما يعني ما كان في عازل للصوت، يعني أنت تمشي برا وإحنا في الاستوديو تسمع المشي تسمع الأصوات، ما كان في يعني والأجهزة كانت قليلة، ولكن يعني صراحة مع فقر الإمكانيات في ذلك الوقت إلا أن كانت هناك مجموعة من الشباب، شوف أنا أقول دائما الشغف وحب العمل، كان هناك شغف بالعمل وحب للعمل، فكل هذه الفقر في الإمكانيات لم يؤثر على العطاء، كان في هناك عطاء كبير وكان هناك تفاني في العمل رغم كل الشح في الإمكانيات، لدرجة أتذكر يعني من ضمن الأشياء الطريفة اللي صارت أني كنت مكلفة بعمل ريبورتاج عن اللؤلؤ، البرنامج اسمه قصة لؤلؤة، فكان طبعا فعديت البرنامج وكان من ضمن البرنامج أنه نعرض الأصوات من البحر كيف كانوا يطلعون الغواصين وإلى آخره، فما كان عندنا لا كان عندنا مؤثرات صوتية، ما كان عندنا حتى مؤثرات صوتية، ما كان موجود عندنا، فمن وين نجيب البحر؟ فكان عندنا أتذكر مخرج مصري معانا في الإذاعة، قام جاب طشت كبير وحط فيه ماي وصار يلعب في الماي على أساس يسوي صوت، فيعني أنا طبعا ما كنت مقتنعة بس كان هذا الموجود، فلما رحت أتذكر كان المؤتمر عن الريبورتاج الإذاعي في الأردن، فلما عرضت البرنامج كان البرنامج جميل جدا، ولكن أول انتقاد انتقدوه قالوا إنه واضح إن هذا ماي في هذا عبارة عن ماء في الاستوديو، فيعني هذا يراويك إلى أي حد كنا إحنا فقراء في المؤثرات الصوتية في الإمكانيات، ولكن شوف كيف، وأتذكر كل الشباب عبد الرحمن عبد الله حسن كمال سعيد الحمد نبيل خلف، كل الشباب كانوا معاي في الإذاعة في الاستوديو يشتغلون معاي علشان ننتج هذا البرنامج لأنه راح يمثل البحرين في الخارج، فكانت هناك هذه الروح الجماعية، هذا الحب والتعاون بين الزملاء، كنا يعني نعمل كفريق، ما كان واحد يقول والله هذا برنامجها كيفه ولا واحد يطلع ثاني، لا كان الفكرة إن إحنا يعني كفريق نشيل بعضنا بعض، فكانت هذه الروح هي اللي فعلا يعني كانت أيام سعيدة جدا، لأن لما تحس إن زملائك واقفين معاك وأنا جاية بخبرة أيضا من برا، فيعني كانت الروح جميلة وهذه اللي كانت تشجع على العطاء والإنجاز في الواقع.
0: قصة لؤلؤها كان في السبعينيات القرن.
1: إيه في البدايات إيه هذه كانت.
0: نعم. كان من إخراج الأستاذ نبيل العلوي.
1: نبيل الله يرحمه. نبيل خلف العلوي.
0: قصة دخولك الإذاعة البحرين بالذات الدكتورة بهية، أنت قدمتي من الدراسة في دمشق ويعني من تجربة أيضا إذاعة دمشق، لكن ما هي قصة دخولك إذاعة البحرين؟
1: والله يعني شفت شيء طبيعي أني بما أني يعني غيرت مسار حياتي من التدريس إلى الإذاعة، شفت أنه من الطبيعي أني يعني ألتحق بالإذاعة، قدم طلب وقبلت، وفي ذاك الوقت يعني أقول لك يعني بصراحة كان الكل استغرب أنه واحدة دارسة برا وجاية وعندها مؤهل تروح تشتغل في الإذاعة، يعني في ذاك الوقت ما كان النظر إلى العمل الإذاعي، ما كانت النظرة بهذا العمق، بس أنا كنت مقتنعة أن هذا هو المسار اللي أنا يعني قررت أني أسير عليه في حياتي، قدمت والتحقت بالإذاعة وشفت من الزملاء كل ترحيب وكل حب وكل يعني استقبال، والحمد لله.
0: نعم.
1: أنا أقدر أقول لك أن مسيرتي الإعلامية ما حد تدخل فيها ولا حد يعني لا سلبا ولا إيجابا من العائلة، كانت قراري الشخصي والقرار تقبلت العائلة يعني بكل رحابة صدر، بدون أي اعتراض وبدون أي شيء، لأن يعني عمل جميل، يعني كان عمل، فما كان فيه هناك أي يعني لا اعتراض ولا

0: ولا تشجيع، على أساس أنه هذا كانت في ذاك الوقت يمكن كانت ينظرون لها أنها هي وظيفة، يعني مثل بقية الوظائف، لكن بالنسبة لي ما كانت مجرد وظيفة، كانت بالنسبة لي أنا شخصيا كانت عبارة عن رسالة.
1: نعم.
0: قمت فيها يعني، وطبعا وهذه الرسالة عبرت عنها من خلال العديد من البرامج اللي قدمتها في الإذاعة.
1: كان الأستاذ إبراهيم كانو،
0: كان هو الأستاذ إبراهيم كانو، كان هو مدير الإذاعة. وكان الأستاذ إبراهيم طبعا يعني كان قامة إذاعية، وكان إنسان محترم، وكان يحتضن الجميع ويشجع الجميع يعني في الواقع.
1: كان معكم أيضا في الفريق الأستاذ عتيق سعيد،
0: كان عتيق سعيد، كان عبد الرحمن عبد الله، عبد الواحد درويش، سعيد الحمد، نبيل العلوي، حمد المناعي، يعني عندهم ما أبغى أتذكر عشان ما أنسى أحد، ولأن كانوا كثيرين، وكلنا كلنا كعائلة يعني، كنا عائلة، كنا نقضي أيام يعني جميلة. وأنا أتذكر يعني كنت أجيب طبعا أفكار جديدة وغير معتادة، فالكل كان يساعدني ويشجعني ويشارك معي. يعني أنا وحسن كمال، حسن كمال قدم معي عدة برامج كنت أعدها وأقدمها، فهو شارك معي في تقديمها، لأن طبعا حسن يعني عنده صوت إذاعي مميز في الواقع.
1: نعم. بدأت دكتورة بقراءة نشرة الأخبار.
0: الأخبار. نعم.
1: نعم. وتذكرين الزملاء الذين كانوا أيضا في نشرة الأخبار في الإذاعة؟
0: كانوا، كان حسن كمال يقرأ أخبار، كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه يقرأ أخبار، يعني كان في عدد من الزملاء يقرأون الأخبار، وكنت أنا، وكانت أيضا الزميلة آل السمعان في فترة من الفترات أيضا اشتغلت في الإذاعة وكانت تقرأ أيضا الأخبار، يعني في عدد من الزملاء والزميلات كانوا يقرؤون أخبار.
1: كيف كانت طريقة التحرير النشرة؟
0: كان في طبعا تحرير الأخبار، يحررونها ويجيوا النشرة وقسم الأخبار ويعطونا إياها نقرأها. أنا يعني كانوا في أحد يعني يشكل النشرة للقراءة، أنا ما كنت أقبل أحد يشكل لي، لأني يعني حصيلة يعني خلفية اللغوية تخليني أقدر أقرأ بدون تشكيل، التشكيل يربكني.
1: نعم.
0: فكنت أنا ما أقبل أحد يشكل لي النشرة، وحتى لما كنت في إذاعة دمشق ما كنت أقبل أحد يشكل لي النشرة، لأني يعني عندي يعني القدرة اللغوية على أني أقرأ بدون أخطاء.
1: نعم.
0: ولليوم يعني لما أسمع نشرات الأخبار سواء في الإذاعة أو التلفزيون عندي إذن حساسة جدا إلى الأخطاء.
1: نعم.
0: وإلى الوقفات وإلى هذه، فيعني ما كنت أحتاج لهذا الشيء. طبعا تحرر الأخبار مو مثل يعني في بعض الإذاعات في العالم المذيع نفسه هو اللي يحرر الأخبار ويقرأها، إحنا لا، ما كان في قسم أخبار هم اللي يحررون الأخبار ويعطونا إياها.
1: نعم. انتقلت بعد ذلك دكتورة من قراءة النشرات إلى تقديم البرامج.
0: نعم.
1: إعداد وتقديم البرامج، هل تذكرين البرنامج الأول لك في إذاعة البحرين؟
0: البرنامج الأول كان، أنا حبيت أني أقدم برنامج للمرأة بصيغة مختلفة وخارج القالب التقليدي للمرأة، أنه يعني العناية بالبيت والاهتمام بالزوج والأولاد هذه يعني أشياء تقليدية ومعروفة، لكن حبيت أنا يعني أقدم برنامج يتناول قضايا المرأة الحيوية. وأيضا كان من ضمن الأشياء اللي كنت أسويها أني أبحث عن نساء متميزات وأعمل معهم لقاء، فكان أنا حبيت أكون أسبوعي، طلبت أن يكون البرنامج أسبوعي، لأني قلت إذا كان برنامج يومي ما راح يكون بالمستوى اللي أنا يعني أريد أن يكون، فخليت برنامج أسبوعي، أذكر يوم الجمعة من كل أسبوع، فكنت أقابل فيه نساء متميزات كل واحدة في مجالها. في ذاك الوقت تعرف يعني ما كان فيها ذاك المجالات الكبيرة للنساء، فلما تكون امرأة تخوض مجال يعني غريب أو جديد كانت تستحق أن واحد يسلط عليها الضوء. بالإضافة إلى ذلك كنت يعني أتناول قضايا تخص المرأة، مثلا لما حرمت المرأة من حقوقها السياسية في ذاك الوقت يعني اعتبرتها قضية وتناولتها في البرنامج، قضايا من هذا النوع، فلدرجة أن بعض يعني أتذكر لحد الآن بعض الرجال كانوا يتهموني بالتحامل على الرجال، أن هي

0: جاية في هذا البرنامج تتحامل على الرجل. أنا قلت لا، أنا ما أتحامل على الرجل، إنما أنا أدافع عن المرأة. في فرق، لما أدافع عن المرأة مو معناه أتحامل على الرجل. والبرنامج هذا أتذكر أن لقى شعبية كبيرة جدا، لأن كأنما هناك يعني ناس حسوا أن هذا البرنامج يتكلم باسمهم، لدرجة كانت تجيني رسائل كمية الرسائل اللي كانت توصلني من النساء مهولة، يعني كبيرة جدا جدا، يعرضوا مشاكلهم وعلاقتهم بآبائهم، علاقتهم بأزواجهم، حياتهم. فكنت من هذه الرسائل، كانت هذه الرسائل هي المصدر الأساسي اللي أخذ منه مادة البرنامج. في الواقع أنا أعتقد أنه كان البرنامج من أنجح البرامج اللي يعني قدمته.
1: هل تجدين بأن جزء كبير مما عرض في هذا البرنامج كان له الفضل يعني فيما حصل بعد ذلك من نيل المرأة للحقوق وغير ذلك؟
0: لا، يعني ما أعتقد يعني أن البرنامج يمكن ساهم إلى حد ما في إثارة الوعي لدى بعض النساء بأن يعني أنتوا تستحقون أكثر، بأن أنتوا كذا. ولكن ما حصل فيما بعد للمرأة من حقوق، وهذا هذه طبعا لا تعود إلى البرنامج، إنما تعود إلى الفكر السامي لصاحب الجلالة الملك، اللي كان يعني عندما جاء إلى الحكم كانت المرأة جزء أساسي من مشروع الإصلاحي، لم تكن على الهامش. وبدليل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة اللي تولت صاحبة السمو الأميرة سبيكة، وكانت هي أيضا عندها نظرة يعني ثاقبة مستقبلية بالنسبة إلى وضع المرأة. فأولا فكر جلالة الملك، ثم التفاني والإخلاص والرغبة الصادقة من قبل صاحبة السمو هي اللي مهدت الطريق وفتحت المجال أمام المرأة لكي تصل ما وصلت إليه اليوم. ولا يمكن أنا، لأني كنت يعني في البداية مهتمة بهذا المجال، أصبحت أنا أيضا جزء من هذا المشروع، مشروع المجلس الأعلى للمرأة مع صاحبة السمو، وتشرفت يعني بأني أعمل معها في هذا المجلس اللي لعب دور كبير في تغيير وضع المرأة في البحرين إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بطريقة يعني ممكن أن البحرين تفتخر بها.
1: وكنت أيضا في نواة تكوين ميثاق العمل الوطني،
0: كنت نعم عضو في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني،
1: وقبل ذلك في المجلس الاستشاري كذلك.
0: كنت لا فيما بعد طبعا مجلس الشورى. دخلت في مجلس الشورى، أنا دخلت مجلس الشورى من أيام لما كان مجرد مجلس استشاري أيام المرحوم المغفور للشيخ عيسى. كنا 4 نساء دخلنا في المجلس الاستشاري، كنت أنا ضمن أول فوج دخل في المجلس الاستشاري قبل تولي صاحب الجلالة الحكم. عندما جاء صاحب الجلالة للحكم غير المجلس الشورى من المجلس الاستشاري إلى، صار طبعا هناك انتخابات ومجلس نيابي، فصار مجلس الشورى مجلس تشريعي أيضا استمريت فيه في المجلس التشريعي، يعني فصارت عندي فترتين في الاستشاري وفي التشريعي. بس طبعا يعني أنا أعتقد أنه حصيلة عملي في الإذاعة أعطتني يعني أرضية قوية، وعطتني اطلاع على المجتمع وعلى الناس، وعطتني خبرة حياتية أفادتني كثيرا في عملي. لأنه أنا في الإذاعة ما اقتصرت فقط على برنامج المرأة، أنا أيضا كانت عندي اهتمامات أدبية كبيرة، فقدمت العديد من البرامج الأدبية والسهرات الإذاعية اللي خلتني ألتقي بشخصيات كبيرة يعني في العالم العربي وفي البحرين، مثل الأستاذ إبراهيم العريض، عملت معاه سهرتين، كل سهرة ساعتين. المرحوم محمود المردي عملت معاه سهرة، يوسف الشيراوي، علي فخرو، هذا على المستوى المحلي. طبعا على المستوى الخارجي العربي عملت سهرة مع نجيب محفوظ، مع نزار قباني، مع الفيتوري الشاعر السوداني، مع سناء جميل، سميحة أيوب، يعني ما أتذكرهم، حوالي تقريبا سهرات الإذاعية اللي عملتها ما تقل عن يمكن 25 إلى

0: 30، بالإضافة إلى المقابلات القصيرة اللي كنت أسويها مع شخصيات نسائية في برنامج المرأة. من ضمن هذه الأشياء أتذكر يعني كان المرحوم طارق المؤيد كان يعني يقدر هذا الشيء، خاصة أنا عندي شغف بالحوارات صراحة، يعني أحب البرامج الحوارية ولذلك ركزت عليها غير البرامج الأدبية الثانية اللي كنت أتحدث فيها عن المسرح والأدب وإلى آخره. ولكن في يوم من الأيام كنا جالسين في غرفة المذيعين أتذكر في العدلية، دخل علينا المرحوم طارق المؤيد مع وزير، داخل علينا ومع محمد حسن هيكل،
1: نعم،
0: وسلم علينا كذا، وقفنا سلمنا عليه وكذا، اللي قال لي تعالي. قلت له وين؟ قال لي الاستوديو. قلت له خير؟ اللي يقول لي تسوين مقابلة مع محمد حسن هيكل. قلت له يعني معقولة مقابلة مع محمد حسن هيكل بس كذي أدخل الاستوديو؟ قال لي يلا ادخلي. طبعا يقول لي الوزير ادخلي، لازم ادخل. دخلت، بس لحسن حظي يعني انا كنت مطلعه، طبعا يعني كنت اقرا ومطلعه وحتى عندي اهتمام بالسياسه وهذا، فكنت اعرف محمد حسين هيكل تماما، يعني اعرفه واتابع، كان عنده عمود في الاهرام اسمه بصراحه، فكنت أتابع هذا العمود وأعرف فكرة وأعرف علاقته بعبد الناصر، يعني كنت متابعة هذا الموضوع، لذلك يعني حاولت أني أستغل هذه المعرفة في أني أجري معها لقاء. فأجريت معها لقاء كان مدة تقريبا ربع ساعة، فلما طلعت يعني من الاستوديو من وراء، لما خلصنا من غرفة الكنترول، أتذكر المرحوم طارق المؤيد رفع أصبعه كذي سوالي إنه يعني كان لقاء زين. فالحمد لله يعني كانت هناك تحديات ويعني علينا إن إحنا نواجهها، وأنا أعتقد يعني المذيع لازم يكون عنده قدرة على الأشياء اللي تحصل فجأة، على مواجهة التحديات المفاجئة، يعني ما يرتبك، مو إنه والله جاني تحدي أنا لا ما أقدر، لازم يكون عنده قوة وقدرة على مواجهة أي تحدي قابله، أي شيء مفاجئ. فأعتقد إنه هذه من أهم الأشياء اللي لازم يعني يتحلى فيها المذيع.
1: وهذا ما أكسبك يعني الجملة من المهارات التي كانت مساعدة وكانت معاضدة للمهام التي أيضا تشرفت بتوليتها فيما بعد.
0: أكيد طبعا، يعني أنا أعتقد شوف المذيع، يعني أنا لا ما أؤمن بأن المذيع بس قدامه ورق يقرأه أو أسئلة يوجهها لهذا، لا، المذيع لازم يكون عنده يعني ثقافة عميقة، مش ثقافة سطحية، ثقافة عميقة وإلمام بكل شيء، حتى يكون عنده قدرة على إجراء حوارات. يعني أنا ما يعجبني المذيع اللي محضر أسئلة في عنده في يده ويقعد يقراها، خلص سؤال يجيب سؤال، لا، الحوار هو أنك أنت تحاور من الشخص اللي أمامك من خلال أيضا ما يطرحه من أفكار تستقي منها، ويكون عندك القدرة على البناء. بعدين أنا يعني أؤمن أيضا بشيء واحد، المذيع أنا لما أقعد أستمع إلى حوار مع مثلا شخصية كبيرة، أنا ما أبغي أعرف المذيع شنو يفكر، يعني يعلق يقول إيه أنا بعد كذا، إيه أنا بعد أعتقد أنك، لا، أنا ما أبغيك أنت، أنا جاية أسمع الشخص اللي أنت، أنا ما يهمني أنت كمذيع شو تفكر أو شنو عندك. ففي أنا اليوم أشوف بعض المذيعين لما يتحاورون شخصيات كبيرة يحاورون يتبادلون الأفكار، إيه أنت يقول له مثلا كذا، يقول إيه أنا بعد كذي وأنا كنت مرة كذي وأنا ليش. يعني المذيع يجب أن يكون لبق ويستطيع أن يستخرج من الشخص اللي أمامه أقصى ما يمكن من معلومات، لأن أنا كمشاهد أحب أعرف هذا الشخص اللي أتقابله. أنت كمذيع ما يهمني أنت تفكر كذي ولا، يعني أنا أعتقد هذه أيضا أحد الأشياء اللي لازم يعني المذيع يهتم فيها. يعني هذه الخلفية اللي جتني طبعا أكيد ساعدتني إلى حد كبير في مهامي اللي توليتها فيما بعد. أنا بعد الإذاعة مباشرة ما رحت رأسا للشورى، بعد الإذاعة رحت إلى توليت، كان في هناك كان السنة الدولية للطفل

0: وكان تم إنشاء إدارة للطفولة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة. فطلب مني أني أنا أتولى هذه الإدارة لأني أنا كنت عضوة في لجنة الدولية للطفل. ففعلا أنشأت إدارة الطفولة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، تميت فيها عدة سنوات. وأعتقد أن يعني أنا أيضا هذه المرحلة من حياتي كانت مرحلة أيضا مثمرة ومرحلة جميلة، ومرحلة أعطتني أيضا نظرة أخرى إلى المجتمع وإلى الطفولة وإلى هذه. فكانت هناك عديد من الإنجازات، ويمكن من أهم الإنجازات اللي قامت بها الإدارة في ذاك الوقت هو إنشاء مركز سلمان الثقافي للأطفال. نعم. وكان هذا الصرح يعني كان صرح ثقافي كبير، تم التعاون مع أشياء مماثلة مثلا في الأردن مركز مماثل. نعم. وهذا وأنا إلى اليوم ألتقي بشباب يعني يجون يقولون لي ما تتذكريني أنا كنت في مركز سلمان، يعني خرج فنانين تشكيليين موسيقيين مسرح، يعني المخرجين اليوم عندنا عدد من المخرجين المسرحيين كانوا بدأ بداياتهم كانت في مركز سلمان. مع الأسف الآن مركز سلمان أعتقد ما عاد يشتغل، لكن في ذاك الوقت مركز سلمان كان قامة ثقافية للأطفال كبيرة. وبعدها تم يعني تعييني في مجلس الشورى الاستشاري من قبل المغفور للشيخ عيسى. فبس وتركت يعني هذه الشورى كانت هي المرحلة الثالثة في مسيرتي العملية.
1: نعود قليلا إلى الإذاعة، وكنا قد يعني أخذنا فسحة يعني قليلا، نعود مرة أخرى. ولك من البرامج دكتورة العديد، يعني حقيقة هي كانت عقبة زمنية ربما تكون قصيرة في إذاعة البحر عندما كانت في العدلية، وبعد ذلك في وزارة العمل. صحيح، كان هناك قسم خاص بالإذاعة. هل هناك ما اختلف بين مقر العدلية والانتقال
0: إلى هناك؟ لا والله، يعني نفس الإمكانات، يعني إمكانات يعني هذه اللي تحدثت لك عنها قصة اللؤلؤة كانت في العدلية في المبنى الثاني اللي كان خلف وزارة العمل.
1: نعم.
0: يعني أعتقد نفس الإمكانات الشحيحة كانت، لكن شوف كيف كان إنه يعني رغم الإمكانات الشحيحة إلا أنه يعني الروح اللي كانت سائدة عند الزملاء هي اللي خلت هناك برامج يعني في الإذاعة طلعت برامج، يعني أعتقد أنها كانت برامج في ذاك الوقت كانت يشار لها بالبنان، وهذا كله نتيجة مثل ما قلت لك الشغف والحب والتعاون وعمل الفريق. يعني الكل مثل ما قلت لك يعني كان الكل نوقف مع بعض ونساعد بعض، فكان هذا السبب. وإلا الإمكانات كانت تقريبا يعني نفس الشيء، يعني أنا مثلا اللقاءات اللي سويتها في خارج البحرين في بالذات في مصر، يعني أنا أتذكر كنت في مهمة في مؤتمر في القاهرة، فانتهزت الفرصة خلال يمكن أسبوع أجريت تقريبا 25 سهرة إذاعية.
1: نعم.
0: ما أتذكر، ذكرت لك بعضها بس يعني ما أتذكرهم كلهم. نوال السعداوي مثلا سويت معها لقاء كان عاصف، وأيضا اللقاء العاصف الثاني كان مع أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء. يعني كان في خلال أسبوع 25 سهرة إذاعية، كانوا سهرات يعني جميلة، وكنا أجيبهم على الكاسيت ونسوي لهم المونتاج ونعدلهم هني وندخل عليهم المؤثرات وغيرها. بس يعني إحنا ما كان عندنا مؤثرات غير الموسيقى، ما عندنا يعني أشياء ثانية نسويها. ف هذا البرنامج سميته سهرة الأربعاء، كان يوم كل يوم أربعاء كنا نلقي نذيع برنامج حوار. بعدين كان عندي برنامج وجها لوجه أيضا كان في لقاءات، وكان عندي برنامج أدبي اسمه وراء الكلمات. وراء الكلمات هذا برنامج أيضا كان أدبي، يتكلم

0: في عن المسرح وعن فكانت إذا في مقاطع مسرحية في البرنامج كنت أستعين ببعض الزملاء، خاصة حسن كمال كان يساعدني إن إحنا نسوي تمثيل يعني داخل البرنامج. فكنا يعني رغم الإمكانيات الشحيحة اللي عندنا كنا نجتهد بكل، وكنا نعيش في الإذاعة يعني إحنا الإذاعة كانت بيتنا، فكنا نجتهد ونتعاون فكانت يعني فترة من أجمل الفترات أعتقد كانت هذه. طبعا بعدها أنا عقب ما رجعت من لندن انتقلت إلى التلفزيون لأني أخذت أنا دورات أيضا في مع البي بي سي أيضا في الإخراج التلفزيوني، فاشتغلت مع التلفزيون فترة بسيطة اشتغلت فيها على إخراج برامج الأطفال يعني، بس هذه فترة كانت قصيرة قبل ما أنتقل، قبل ما يعرض علي أني أستلم الطفولة. نعم. فانتقلت من التلفزيون إلى الطفولة يعني كنت حابة، بس يعني الظروف تعرف الأشياء تتغير. فكنت أيضا حابة أني أقدم برنامج الأطفال بصورة مختلفة يعني، ما كنت أحبذ أني أجيب مجموعة أطفال في الاستوديو، أنت يا شاطر وأنت يا ما أعرف إيش وهذه هالبرامج التقليدية. فمثلا من ضمن الأشياء اللي سويتها أتذكر برنامج لحد الآن يعني أتذكره، سويت برنامج عن النخلة، برنامج مدته تقريبا ساعة كله يتحدث عن النخلة. استلمنا النخلة من الجذع إلى السعف، إلى بنينا عريش في الاستوديو، جبنا سفر والأشياء هذه المنتجات، جبنا بلح، جبنا كل ما تنتج النخلة من منتجات جبنا حطيناه في الاستوديو وتكلمنا عنه. وأتذكر الله يرحمه المرحوم اللي أتذكره بكل خير جاسم شريدة، كان ممثل رائع صراحة الله يرحمه، توفى يعني في عمر قصير، فكان هو أيضا معي وما كانت واحدة مذيعة بعد معانا مو بحرينية مع جاسم، كانوا هم اللي قدموا هذا البرنامج. أنا أعتقد هذا البرنامج لو ظل إلى اليوم يعني حتى في التلفزيون كان من أجمل البرامج الأطفال اللي ممكن تقدم. إذا أنت تريد تعرف الأطفال بالبيئة اللي بيئته وبلده ومنتجات بلده، أعتقد هذا البرنامج كان من أنجح البرامج.
1: إذا بعد هذه المسيرة الحافلة دكتورة، فلنقل يعني إن كان هناك من خلاصة توجهينها إلى الجيل الحالي من الإعلاميين أو الجيل القادم كذلك بما يعني متوفر لديه من إمكانات لم تكن موجودة في السابق، وذكرتي كيف كنتم تسجلون المؤثرات الصوتية وكيف كنتم برغم قلة الإمكانات سجلتم برامج وجدتم صداها في الشارع البحريني بكل رحابة صدر وبكل تقبل وبكل تشجيع. اليوم هذه الإمكانات موجودة وهذه الآلات التي يعني لم تكن موجودة في السابق
0: خلتنا يصير عندنا تحدي، وهذا التحدي ليش ناتج مثل ما قلت عن الحب اللي كنا يعني نحب في عملنا، فلأن نحب عملنا ولأن كنا شغوفين بهذا العمل فكنا نتحدى قلة الإمكانات. اليوم طبعا الوضع مختلف، اليوم إمكانات قدام الشباب يعني متوفرة. أنا لما أجي للإذاعة أو للتلفزيون وأشوف ما هو متوفر وأتذكر تلك الأيام اللي كنا نصارع فيها الظروف، يعني أنا أقول لهم أنهم محظوظين. ولكن يعني أنا اللي أحب يعني أقوله أنه المذيع يجب ألا يعني ما أبغى أقول يعني لا يقف أمام الميكروفون أو أمام الشاشة أو شيء ويقول يعني أنا مذيع أنا كذا أنا وصلت أنا صرت. لا، أنت ما وصلت، لا أحد يصل إلى الكمال أبدا. يعني إحنا رغم كل ما قدمنا لم نشعر في يوم من الأيام أن إحنا وصلنا إلى الكمال، كنا نتمنى الأكثر، كنا نتعلم دائما. أنا أقول الإنسان يتعلم، أنا دائما حتى لما ألتقي يعني ناس أصغر مني وأتكلم معهم أقول لهم ترى إحنا نتعلم منكم، أنا أتعلم من الصغار، أتعلم من تجاربهم. الإنسان ما يوصل إلى الكمال، ولذلك يعني أنا اللي أتمنى أن يكون هناك نوع من التواضع، نوع من الشغف بالتعلم والمعرفة والتقبل الرأي. مو أنا يعني صرت مذيع مثلا أو كذا، أنا لا، أنا مذيع ما أخذ رأي أحد، أنا لا، ما حد وصل إلى الكمال. كل إنسان يعني يجب أن تكون عنده مساحة في نفسه لتقبل الرأي وللتعلم من الآخرين ولإصلاح. يعني يمكن أسوي شيء غلط، إذا أحد نبهني بالعكس أنا أتمنى أن أحد ينبهني أن هذا غلط وهذا صح، مو لأني والله أنا وصلت مذيع قرأته. لا، أنت لازم تتعلم تتقبل الآراء. يعني أنا ساعات أشوف بعض مثلا في نشرات الأخبار مثلا وحتى في الوقفات، يعني المذيعين وقفاتهم مو صحيحة، الوقفات ساعات ما تكون صحيحة، الأخطاء اللفظية، الأخطاء النحوية، يعني هذه أشياء يجب أن المذيع يهتم فيها وصلحها. مو عيب، عيب أنك تطلع بأخطأ على الهواء سواء كان إذاعة أو تلفزيون. فأنا أعتقد أنه أنا مو في موقع يعني أعطي نصائح، لأن بعد المذيعين اليوم الشباب ما شاء الله عندهم طاقات وعندهم يعني إمكانيات، بس أنا يعني أتكلم على ضوء تجربتي يعني، وعندي ملاحظات كثيرة على بعض المذيعين خاصة بالنسبة للتلفزيون. يعني إحنا الآن نتكلم عن الإذاعة، فما نخلي التلفزيون على على جنب ونركز حديثنا، لأن أنتم اليوم تأرشفون للإذاعة، فخلينا في مجال الإذاعة.
1: ما زلتي تتابعين الإذاعة؟
0: أحيانا في السيارة في برامج حلوة وتستحق أن واحد يعني يستمتع فيها. حلو أنك يعني تستمتع عن طريق السمع، مو ضروري أنك تركز نظرك.
1: بذلك أكون أنا وصلت إلى ختام هذا اللقاء مع الدكتورة بهية الجشي. فإن كان هناك من كلمة أخيرة تودين توجيهها فهذا المجال مفتوح لك.
0: كلمة أخيرة، أولا أنا أشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء اللي يعني فعلا رجعني إلى سنوات جميلة من حياتي، بداية حياتي العملية. والإنسان عندما يبدأ حياته العملية بصورة جميلة أعتقد أن هذا تعطي دفعة. أعتقد أن السنوات الأولى في عملي أعطتني دفعة وحيوية كبيرة للاستمرار في الأعمال والمهام اللي قمت بها فيما بعد. فأشكركم على هذا اللقاء وأتمنى لكم كل التوفيق. أنتوا طبعا إحنا يعني جيل بنينة، يعني أنا يمكن من الناس اللي ما قضيت فترة طويلة في الإذاعة، يمكن أقصر واحدة قضت فترة في الإذاعة، ولكن أعتقد أني يعني تركت وراي في الإذاعة إرث كبير من البرامج واللي تستحق أنها الاحتفاظ فيها. لكن مع الأسف أعتقد أنه الأرشفة في ذاك الوقت لم تكن بالمستوى المطلوب، بحيث أنه أعتقد أن العديد من البرامج يعني مع الأسف الشديد فقدت، إما لأن سجل عليها، تعرف ذاك الوقت يعني على الريل كان التسجيل يتم، فيعني كل برنامج يسجل مرة ثانية للحلقة الثانية على نفس الريل، فضاعت البرامج. مع أن هناك برامج كثيرة يعني كانت تستحق، ومنها إذاعة الكويت أخذت بعض اللقاءات الحوارية، البرامج طلبتها من إذاعتنا وأذاعتها، فيعني كان هناك. لكن مع الأسف الشديد أنا أشكركم أن أنتم اليوم يعني تبحثون في الذاكرة فيما تبقى منها. أكيد ما تبقى منها ليس هو الكل، ولكن أنا فخورة بأني تركت وراي إرث سواء كان موجود أو اندثر مع الأيام، لكن أنتوا أعدتوني إلى تلك الفترة الجميلة. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وشكرا لأنكم يعني وضعتوني في الذاكرة.
1: حياكم الله. وكذلك نحن نتوجه إليك بالشكر والتقدير الدكتورة بهية جواد الجشي، سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا سابقا وعضو المجلس الأعلى للمرأة، على هذا الوقت الذي أتحته لنا للتعرف

على هذه المسيرة اللامعة الإعلامية في إذاعة البحرين. شكرا جزيلا لك دكتورة. وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم.
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ

0: مملكة البحرين.
1: إذاعة البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء وتتولى مسؤولية دراسة

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عيني في سحر عينك سجينة، يلي جمالك يا المغرور زايل. بنيت الحب وهده بدينه، ما دريت حظي معه مايل. تمنيت السعادة بيني وبينه، وثره مل وينوي الرحايل.
1: وقلبي المسكين تعذب في يمينه، ما طلت حق ولا ظنتي بطايل. يا مقلوب في سجنك رهينة، ما عاد تنفع شروط وبدايل. انت بعت وحن اللي شرينا، خلاص أحركت صدرك والرسائل.
0: رسائلنا لكم أعزائنا المستمعين، لقاء يجمعنا بكم كل ليلة لأظلم الوقت، ونامت عيون التعابة وسهرت عيون المحبين. يحلى معاكم الهمس، القلوب تحترق شوق. أهلا بكم فرح، وأهلا بكم همسة مشاعر تحتمي بقلوبكم وعيونها لفوق.

0: أنت في هالدنيا الوسيعة أكيد لازم مهما كنت شجاع تخاف من شيء.
1: أنا أخاف من شيئين مو من شيء واحد.
0: ممكن أعرفهم؟
1: بالتأكيد. أخاف من ألم ما أعرف مصدره، وأخاف من غموض امرأة أعرفها.
0: وشلون تتحمل الخوف؟ أقصد الخوفين.
1: أنا يمكن أتحمل الألم بأمل أنه يخف ويروح، لكن غموض المرأة ما يجدي معاه الأمل في أنه في يوم من الأيام يروح.
0: مو بس المرأة اللي تتمتع بالغموض، الرجل بعد في نفس الصفة ترى. فالرجل الغامض يثير في نفوس أصدقاء الريبة ويبتعدون عنه،
1: والمرأة أيضا الغامضة تثير الريبة في من يحبها، وكل خلاجات الرجل ونبض قلبه يظل يسأل في حيرة عن سر هالغموض.
0: يعني إذا المرأة أبدت الرضا يظن الرجل أنه هي تخدعه، وإذا غضبت منه اعتقد أنه هي تكرهه.
1: وإذا كانت بروحها يسعى لها ويحس معاها أنه فضولي متطفل ضيف ثقيل غير مدعو،
0: وإذا أقبلت عليه فكر في اللي تنوي عليه المرأة من نيات ماكرة. والله ما تدري المرأة شو تسوي معاكم أنتوا يا الرياهي.
1: دي مشكلة الإنسان اللي عنده تجارب واسعة في الحب، لأنه لا يمكن ينزع من نفس الهواجس اللي أكدتها التجارب.
0: يعني ممكن نقول تجاربك مثلا.
1: كل إنسان له تجاربه وما أكثر تجاربي.
0: طيب إيش علمتك التجارب؟
1: كل تجربة من هالتجارب أثبتت لي أن غموض المرأة هاجس يتعقب مشاعري وتفكيري بقسوة ضارية.
0: طيب ليش ما يكون غموض المرأة اللي تسميه أنت غموض نسميه مثلا تغلي؟
1: ولا إذا كان تغلي فأنت غالية من غير ما تغلين.
0: مشكور. بس علشان تعرفون أحاسيس المرأة وما تفسرونها عكس ما تحتمل.
1: ما قلنا غالية حتى لو علينا تغليتي.
0: متغلية لكن عليك كنت ماظن يا سيد الدنيا وسيد حياتي، تستاهل أكثر من غلاية بلا من، يا رأسي مالي بالوجود وغناتي، يضحك لك الخافق قبل ضحكة السن، وأعطيك عمري قبل لا تقولي هاتي.
1: وإن قلت أحبك ودي إنك تطمن، قلبي يقول اللي تقوله شفاتي، من غير ودك وسط روحي تمكن، من غير صوتك لما باقي شتاتي، دنياك تهوس يعلم الله تجنن، وأنا بروعة عالمك يا حلاتي.
0: أقول بهرب من جنونك وهون، أعرف هروبي من حياتك وفاتي، وإن كان شفتك في ضماية تفنن، ما عاد يشدي يا عشيري سكاتي، بقولها في عالي الصوت وأعلن، عطشانتك يا دجلتي يا فراتي.

0: كم مرة كلمتك عن حبي وانتي ما تدرين؟ وكم مرة أرسلت ألحاني على جناح طائر مهاجر علشان توصلك؟
1: وأنا كم مرة قلت لك إن الرصاصة اللي تطلق ما تسترد مرة ثانية، وإن حبي مو مقعد في حديقة عامة، تغادر وقت ما تحب وترجع له وقت ما شئت.
0: وأنا كم مرة قلت لك إن رداء الحب شفاف مثل جناح الفراشات، إذا انخدش ما أترفى إبرة النسيان.
1: وأنا كم مرة حذرتك من اللعب بفاس العبث في غابة الحب، لأن أشجار الغابة تحمل إلى الأبد أي كلمة حولها تنقش على جذوعها، وتحمل بعد أي جرح. أي جرح،
0: بس أنا ما خدشت إحساسك وما جرحت.
1: أنت تدري، لكنك ما كنت تصدق أن قلبي يقدر أن يصير فولاذ، وأن ينابيعي المتفجرة تحت ريلك تقدر تتحول إلى صبار ناري مسموم الأشواك. وألف كلمة وداع صارت تعني ببساطة وداع وما لها معنى.

توله تجي حروة الفي، طعم المواعيد على شفاتك شري. ما مرة وفيت تصدق وأحلامي أشوفك طيف، عانق مطاريش العتب عاشر همومي كتب. ليالي الحزن في عيوني غفت، خطوة ضاعت من طريقي ما لفت. يا حقوتي حبي نسيت، يا حنين أخضر مفروش لعنوتك. لو تجي من دمعي رويت، تضم عيوني شوفتك. حتى بسمتك في معانيها لقيت، لو تنزرع في الندى والثلج، لو تنغرس في ريج الفجر. مثلك عمر عاش أيام ربيع، أبد ما تنقضي أفراحه وتنتهي. وأنا انطرك ولا توله تجي.

0: أحبك لكني أكره أن تعتقلني مثل ما يكره النهر أن يعتقل مجراه في نقطة واحدة.
1: إذن أنا بصير شلال أو بحيرة، بصير غيمة أو سد ينهمر ماي عبر صخور شلالك، وبعدين اتابع مسيرها وتتجمع في بحيرة حبك، وبعدين اتابع تدفقها ويأسرها سدك فترة من الزمن، لكنها في النهاية بتفيض وتنفجر.
0: بس لازم تحسب حساب إنها يمكن تتبخر وتسجنها الغيمة.
1: مهما كان بتهطل المطر وبتعود حرة عبر الينابيع الأولى.
0: أحبك لكنك مع ذلك، مع كل اللي قلته، ما تقدر تعتقلني، وبتفشل مثل ما يفشل الشلال في اعتقال نهر، وتفشل البحيرة والغيمة، ويفشل السد.
1: بحبك مثل ما أنتي نهر أو شلال أو بحيرة، بحبك حتى لو جفت ينابيع المطر، بحبك صمود، بحبك مطر، بحبك سجن مخملي ترتاح فيه أشواقي المتمردة.
0: إذن حبني مثل ما أنا، وقبلني كما أنا، وصيرني حب شاسع مثل البحر، عميق مثل البحر، علشان أقدر أشتعل فيك حب.
1: اشتعل قلبي قناديل لج دن جرسة، ذبلت أغصان الملامة وبوحي حابسة، مرني سرب الهقاوي وهجنة وفرسة، من هنا جتني المغازي وحزني لابسة. يا حبيب ضمه القلب ضمه وحرسه، وش بقى لأحلامنا بالوجيه العابسة، غير حزن ساقه الوقت يمي وغرسه، في ضلوع تطوي الهم طي اليابسة.
0: وانكسر غيم الليالي بقلبي وترسه، من مجاهيم الخطايا وزندي قابسة، وانفرط عقد المدامع وخانوه حرسة، وانقتل بوح الشفايف ولا هي نابسة، وامتلى قلبي عصافير لك دن جرسة، تورق أغصان القصايد ولومي حابسة.
1: أعزائنا، بكرة لقاءنا يتجدد معاكم. شكرا على المتابعة، وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و 6

50 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
2: لما تلاحظ نفسك أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك، الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة،

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الخبر تفاصيل تقارير
1: بين البلدين.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية البحرين تحيي ذكرى تأسيسها منذ عام 1910 وتستذكر مسيرتها الحافلة في تشكيل الاقتصاد الوطني وخلق قطاع خاص قوي.

0: الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة.
1: وقد تم خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ومملكة ماليزيا والحرص على مواصلة تعزيزها وتوطيدها للدفع بها نحو آفاق أكثر تقدما ونماء على السعود كافة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين. كما جرى استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية وأثرية تواصل ترسيخ مكانتها على مختلف المستويات.
0: ولفت سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى حفظ هذا الإرث الوطني وتعزيزه باعتباره أحد المرتكزات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث نوه سموه بجهود هيئة الثقافة والآثار والقائمين على هذا القطاع، مشيرا سموه إلى المشاركات الوطنية الفاعلة في الفعاليات الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بجهود وحرص الكوادر الوطنية على رفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية، معربا عن تمنياته مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز موقع مملكة البحرين الثقافي والتراثي عالميا. من جانبه عرب سعادة رئيس هيئة الثقافة والآثار عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من دعم مستمر لجهود هيئة الثقافة والآثار لمواصلة تحقيق المنجزات الثقافية بما يتناسب والإرث الحضاري والثقافي للبحرين، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: وأشار سموه إلى الحرص على خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتمكينهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال سموه إننا نعتز بأبناء البحرين ونفخر بما يحققونه من إنجازات مشرفة في مختلف الميادين، مؤكدا سموه أن ما يقدمه أبناء الوطن من نجاحات وإنجازات يجسد ما يتحلون به من طموح وإبداع وعزيمة، ويعكس ما تسخر به المملكة من طاقات شبابية مبدعة وكفاءات وطنية متميزة تواصل تحقيق التطلعات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين المنصة الوطنية للشركات الناشئة في المملكة والمدعومة من صندوق العمل تمكين، وهم فريق مشروع ريسكيو الفائز بالمركز الأول وفريق مشروع اللوب الفائز بالمركز الثاني وفريق مشروع الدورة الفائز بالمركز الثالث، معربا سموه عن تهانيه للفرق الفائزة وتمنياته للجميع بمواصلة التميز والنجاح. وأشاد سموه بالجهود التي يواصل بذلها صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل للدفع بالقدرات الوطنية نحو مستويات أكثر تميزا وتهيئة الفرص أمام رواد الأعمال ما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية والازدهار ويواكب تطلعات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية. كما أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه المشاركون من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس ما يتمتع به الشباب البحريني من طموح وإبداع وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات.

0: الشركات، منوها بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين وما توفره من منصة داعمة للمواهب ورواد الأعمال، والتي ستصبح المشاركة فيها من متطلبات التخرج لطلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين بدءا من العام القادم، مشيرا سموه إلى جهود سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والقائمين على العملية التعليمية في تبني المبادرات الهادفة إلى موائمة مخرجات التعليم مع الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، معربا عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الداعمين للمسابقة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وجامعة البحرين ومؤسسة ستارت أب بحرين. ولفت سموه إلى ما شهدته مبادرة ستارت أب بحرين من تطور منذ انطلاقها عام 2013 وما حققته من إسهامات في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين أبناء البحرين من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة، ما يجسد تنامي دورها في تعزيز البيئة الداعمة للمواهب والمبادرات الريادية، مؤكدا سموه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام رواد الأعمال، ما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز جاذب للابتكار والاستثمار واحتضان المشاريع الواعدة والحرص على مواصلة تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع والمنافسة. من جانبها أعربت الفرق الطلابية الفائزة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال في مملكة البحرين واعتزازهم بهذا اللقاء والذي يشكل دافعا لمواصلة العطاء والبذل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الغايات المرجوة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما حققته مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من منجزات متقدمة في مجال المحافظة على البيئة وصون النظم الأيكولوجية يعكسون نهجا وطنيا متقدما جعل الاستدامة البيئية ركيزة أصيلة في المسيرة التنموية الشاملة.
1: وأوضح سموه بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف بأن مملكة البحرين تواصل مساعيها نحو تعزيز الأمن البيئي وصون الموارد الطبيعية وترسيخ مقومات التنمية المستدامة. كما أشاد سموه بما توليه صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من رعاية واهتمام متواصلين بالمبادرات الزراعية والبيئية وما تمثله توجيهات سموها ورؤيتها المستنيرة من مرتكز رئيسي في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي. وأشار سموه إلى الجهود التي يبذلها سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة في متابعة مسارات العمل البيئي الوطني وما يليه سموه من اهتمام بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز كفاءة تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة. ولفت سموه إلى أن مبادرة قرم البحرين تمثل نموذجا وطنيا متقدما في تحويل الرؤى والتطلعات إلى منجزات ذات أثر مستدام. وأكد سموه أن ما تحقق من مؤشرات متقدمة لا سيما في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين يمثل محطة متقدمة في مسيرة العمل البيئي الوطني وحافزا لمواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تعزز الحلول القائمة على الطبيعة. هذا وتشارك مملكة البحرين في 26 من يوليو من كل عام دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف تأكيدا على أهمية النظام البيئي في حماية السواحل والمحافظة على التنوع الحيوي وتعزيز قدرة النظم البيئية على مواجهة التغيرات المناخية.
0: وتواصل مملكة البحرين جهودها لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال مبادرات

0: النوعية في مقدمتها مبادرة قرم البحرين، والتي تعكس التزام المملكة بالاستدامة البيئية ودعم مستهدفاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
1: على امتداد السواحل تقف غابات القرم شاهدا حيا على قدرة الطبيعة في حماية الحياة وصون التوازن البيئي. ومع إحياء اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروف، تجدد مملكة البحرين التزامها بمواصلة مسيرة بيئية راسخة جعلت من الاستدامة نهجا وطنيا، ومن حماية الموارد الطبيعية أولوية في مسيرة التنمية الشاملة. وانطلاقا من الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة، تواصل المملكة تطوير منظومة العمل البيئي من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية وتعزيز الدراسات العلمية وتقييم المواقع المناسبة لاستزراع أشجار القرم، بما يسهم في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية والمحافظة على التنوع الحيوي وتعزيز قدرة البيئة على مواجهة التغيرات المناخية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وتبرز مبادرة قرم البحرين بوصفها نموذجا وطنيا رائدا في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية، بعدما نجحت في تجاوز الهدف الوطني لزراعة أشجار القرم قبل الموعد المحدد في عام 2035، إثر زراعة أكثر من 1,230,000 شتلة، بما يعادل 139% من الهدف، في إنجاز يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين. ولا تقتصر أهمية أشجار القرم على توسيع الرقعة الخضراء، بل تمتد لتشكل خط الدفاع الأول عن السواحل، وتسهم في عزل وتخزين الكربون وحماية التنوع الحيوي وتوفير بيئة طبيعية لتكاثر الأحياء البحرية والطيور، فضلا عن دورها في دعم التوازن البيئي وتعزيز استدامة النظم الإيكولوجية الساحلية. ومع مواصلة تنفيذ المبادرات البيئية وتعزيز الشراكات والبحث العلمي والابتكار، تمضي مملكة البحرين قدما نحو ترسيخ مكانتها في مجال صون البيئة وترجمة رؤيتها لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للأجيال الحالية والقادمة.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد علي عبد الله عيسى مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة، أكد أن مبادرة قرم البحرين تعد من المبادرات الرائدة والتي شكلت نقلة نوعية في مجال العمل البيئي والمناخي في مملكة البحرين.
2: طبعا تعتبر مبادرة قرم البحرين، واللي استلهمت فكرتها للأمانة من رؤية سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، واللي كانت أهم مرتكزاتها ترمي إلى مضاعفة أعداد أشجار القرم إلى 4 أضعاف بحلول عام 2035، بما يدعم طبعا التزامات مملكة البحرين للوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060. هذه المبادرة الأمانة واللي أطلقت بمباركة كريمة من قبل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة الله يحفظه، تعتبر للأمانة من المبادرات الرائدة واللي شكلت نقلة نوعية في مجال العمل البيئي والمناخي في مملكة البحرين. اليوم ولله الحمد نتكلم عن نسبة إنجاز في هذه المبادرة الطموحة بلغت 139% من الهدف المنشود، بواقع يصل إلى حوالي 2.23 مليون شتلة كرم زرعت طبعا في مختلف سواحل المملكة. ولله الحمد الطموح مستمر للوصول لأبعد من هذه النسب بإذن الله، بما يخدم تعزيز التنوع الحيوي طبعا وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية في مملكة البحرين.
0: إنفاذا للأمر الملكي السامي لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، أعلن بنك الإسكان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار طرح فرص استثمارية

0: وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان أن البنك قام بتطوير هذه الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة إلى جانب الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي لمملكة البحرين. وأضافت أن إتاحة هذه العقارات التراثية للاستثمار المسؤول من قبل القطاع الخاص تسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للبحرين وإعادة تطوير الأحياء التاريخية وتوفير وجهات نابضة بالحياة تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. من جانبه أكد السيد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار دور البنك لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والتعريف بها، وأوضح أن هذه الفرص الاستثمارية تتيح للمستثمرين فرصة للمساهمة في مشاريع تحقق قيمة تجارية إلى جانب أثر اجتماعي مستدام مع الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية للبحرين وتعزيز الحركة الثقافية والسياحية وتوفير مرافق تخدم المجتمع المحلي. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين، بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجارية.
0: وأوضح سعادته أن استحداث هذه الأنشطة يتجاوز إضافة مسميات جديدة إلى الدليل التجاري، إذ يوفر إطارا واضحا لممارسة أنشطة متجذرة في المجتمع البحريني، ويمنح أصحاب المهارات والخبرات مسارا منظما لتطوير منتجاتهم وخدماتهم. جاء ذلك بمناسبة صدور القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحريني، في خطوة تعكس الاهتمام بتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية. وأضاف سعادته أن مملكة البحرين تزخر بكفاءات ومهارات شعبية توارثتها الأجيال وتجسد في تفاصيلها جانبا أصيلا من هويتنا الوطنية.
1: افتتح السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية معرض بصمة بحرينية الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية خلال الفترة من 26 إلى 30 من يوليو الجاري.
0: وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن معرض بصمة بحرينية يعكس اهتمام الوزارة المتواصل بتمكين الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير منصات تسويقية مستدامة تسهم في إبراز المنتجات الوطنية وتوسيع فرص وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع. وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تواصل تطوير مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ليكون منصة متكاملة لدعم وتسويق المنتجات المحلية عبر تنظيم المعارض والفعاليات النوعية التي تسهم في زيادة الإقبال على المجمع ورفع حجم مبيعات الأسر المنتجة واستقطاب شرائح جديدة من المجتمع للتعرف على المنتجات الوطنية والحرف البحرينية الأصيلة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للأسر البحرينية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مشاريع إنتاجية مستدامة. ويتضمن المعرض برنامجا متنوعا من الفعاليات والورش التعريفية والتدريبية، ويتيح للزوار ممارسة بعض الحرف التقليدية، ما يسهم في المحافظة على الموروث الحرفي البحريني وتعزيز استدامته.
2: تنظيم معرض بصمة بحرينية ليعزز من تحقيق هدف تمكين الأسر المنتجة في إطار جملة من مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية كتوفير منصات تسويقية مستدامة للأسر المنتجة اللي يعزز حضور منتجاتها في السوق المحلي، وهذه تساهم في تطوير المشروعات. طبعا نأكد قناعتنا في دعم الأسر المنتجة مو بس يقتصر على توفير منافذ للبيع، بل يشمل التدريب والتأهيل والتسويق اللي يعزز

0: تعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، يحقق لها الاستدامة والاعتماد على ذاتهم، وهذه كلها يمكن يتحقق من خلال تنظيم هذه النوع من المعارض.
1: تأتي مشاركتنا في معرض بصمة بحرينية انطلاقا من إيماننا بأن نجاح الأسرة المنتجة لا يتوقف عند الحصول على التمويل فقط، بل يمتد إلى دعمها في الوصول إلى الأسواق والتعريف بمنتجاتها. ويعد المعرض منصة مهمة لتمكين الأسر من عرض منتجاتها والتواصل مع العملاء وبناء شراكات جديدة وزيادة فرص البيع والتوسع.
2: بدينا بخور الهاشمي، كان أول منتج لنا مبثوث، وحين ما شاء الله وصلنا 9. فاليوم شاركين في مركز العاصمة معرض بصمة.
3: حريف أنا في الخشب، والله المعرض يعني تعرف وتعرفون عليك وعلى أعمالك يعني الجديدة والقديمة، ويعني احنا نحب الخشب صراحة، حياتنا كلها ويا الخشب، خصوصا الأشياء التراثية. واحنا من طبعا عندنا محل يعني قديم.
4: نشكر مجمع العاصمة على تجمعهم إلى الأسر المنتجة، واحنا مشاركين في هذا المعرض اليوم، واحنا اصحاب الفا سويت وعندنا انواع مختلفه من السويت وكلها صنع منزلي، واحنا مشاركين عن طريق التطبيق جاهز ايضا.
5: في اطار الجهود الحكوميه المستمره لتطوير جوده الخدمات واعاده هندستها، طورت مؤسسه التنظيم العقاري خدمه البيانات والمؤشرات العقاريه عبر منصه عقاري.
6: وفي هذا السياق أكد المهندس إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أكد أن تطوير خدمة البيانات والمؤشرات العقارية يأتي في إطار التزام المؤسسة بتبني الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، بما يسهم في توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة وتحسين جودة المعلومات وتمكين المستثمرين والمطورين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة، وبما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويرفع مستوى الشفافية وكفاءة السوق العقاري في مملكة البحرين.
5: وللقاء المزيد من الإضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله عبد الرحمن الكوهجي، مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي القائم بأعمال مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري. سيد الكوهجي، بداية نرحب بك، هل لك أن تحدثنا عن التطوير الجديد الذي تم استحداثه في منصة عقاري، وما أبرز الإضافات التي سيتم تنفيذها والاستفادة منها لمستخدمي هذه المنصة؟
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أتحدث عن أحد أهم المشاريع الرقمية التي تنفذها مؤسسة التنظيم العقاري، والذي يعكس توجه مملكة البحرين نحو بناء قطاع عقاري أكثر كفاءة وتنافسية من خلال تمكين المستثمر والمطور العقاري من الوصول إلى المعلومات الدقيقة التي يحتاجها لاتخاذ قرارات استثمارية واثقة، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويرفع من جاذبية السوق العقاري في مملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة تنفيذا للتوجيهات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كبيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية وكفاءة البيانات وتبني أحدث الحلول الذكية، حيث أن منصة عقاري لم يتم تطويرها لتكون مجرد منصة لعرض البيانات العقارية، بل هي المحرك الاستثماري للقطاع العقاري في مملكة البحرين، وتكمن قيمتها في تحويل البيانات العقارية الرسمية إلى أرقام ومؤشرات تشغيلية دقيقة يحتاجها المستثمر والمطور العقاري لتحديد حجم الاستثمار واستشراف العوائد واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة بثقة. والتحديث الذي أطلقناه يقلل زمن دراسات الجدوى والتقييم من أيام إلى ثوان معدودة، وبضغطة زر، بما يمنح الشركات والمهنيين مرونة أكبر في إدارة عملياتهم الاستثمارية والمالية. ولا يقتصر الأمر على بيانات العقار نفسه، بل تمتد المعلومات لتشمل قراءة سريعة لأسعار الصفقات وتراخيص البناء الصادرة ومشاريع البيع على الخارطة ومناطق.

0: مناطق تملك الأجانب وغيرها من المؤشرات التي تساعد المستثمر على تقييم الفرصة الاستثمارية ودراسة السوق وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاتخاذ القرار. وفي الختام نؤكد بأن المؤسسة لا تكتفي بتقديم المعلومة، بل نمكن رأس المال من التحرك نحو الفرصة الأكثر جدوى مستندين إلى بيانات رسمية محدثة لحظياً، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات النوعية لمملكة البحرين.
1: نعم، السيد عبد الله عبد الرحمن الكهجي مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي القائم بأعمال مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، شكرا جزيلا لك. تحيي غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم ذكرى تأسيسها منذ عام 1910 كأقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي، جسدت خلالها دورا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
2: وخلال هذه المسيرة الحافلة أسهمت غرفة البحرين في تعزيز بيئة الأعمال وتمثيل مصالح التجار وأصحاب الأعمال وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتواصل دورها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي.
3: منذ تأسيسها في العام 1910 واكبت غرفة تجارة وصناعة البحرين مختلف مراحل التطور الاقتصادي التي شهدتها مملكة البحرين، وأسهمت في ترسيخ مكانة القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الوطني، ومن خلال تمثيلها لمصالح مجتمع الأعمال عززت الغرفة جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقدمت المرئيات والمبادرات التي دعمت تطوير البيئة الاستثمارية ورفعت من تنافسية الاقتصاد الوطني. وتواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين أداء رسالتها عبر لجانها القطاعية وشركاتها مع مختلف الجهات من خلال معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوار مع الجهات الحكومية، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الإقليمية والدولية بما ينسجم مع توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين. ومع إحياء هذه الذكرى تستحضر مملكة البحرين تاريخ مؤسسة اقتصادية عريقة لم يقتصر دورها على تمثيل التجار، بل امتد ليكون شريكا في رسم السياسات الاقتصادية داعما لمسيرة التنويع الاقتصادي ومساهما في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات مع مختلف الجهات داخل وخارج مملكة البحرين، بما يعكس المكانة الاستراتيجية والبيئة الاستثمارية والاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين.
2: أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أن ماليزيا ستستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية،
1: وذلك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر المقبل بين سباقي جائزة أذربيجان وسنغافورة الكبرى، حيث سيقام هذا السباق باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعكس هذا التنظيم الرؤية الثاقبة لمملكة البحرين والتزامها الراسخ برياضة الفورمولا 1، كما يبرهن على قدرة الرياضة على التكيف السريع وإيجاد طريقة لضمان استمرار استفادة الجماهير والشركاء والمنظومة بأكملها من جدول سباقات حافل ومثير لموسم 2026.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
2: محمل البحرين.
1: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
2: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
2: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم
2: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين من إخراج
2: جمال القائد.

0: أيها الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم وسهلا وفق لقاء جديد على سطح محمل البحرين.
1: كنا في مدى 4 أجزاء قد طرحنا سيرة المسرح التاريخي في البحرين، بدءا من عام 1925 وصولا إلى عام 1953 للميلاد، وذلك اعتمادا على مادة مؤرخ البحرين المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، الذي وثق تفاصيل تلك السيرة في كتابه القيم المهم المسرح التاريخي في البحرين.

0: في هذا الجزء الذي هو السادس والأخير سنخصص الوقت لنموذج نص مسرحي من ضمن نصوص عديدة اندرجت تحت إطار العنوان الرئيسي لكل الأجزاء التي طرحناها في لقاءات سابقة، ألا وهو المسرح التاريخي في البحرين.
1: لهذا فسنثبت هنا مسرحية تاريخية واحدة كنموذج واف للغرض الذي على أساسه يصلكم لقاء اليوم من محمل البحرين. وهذه المسرحية التي نحن بصدد الحديث عنها تمثل خلاصة ما وصل إليه المسرح التاريخي في البحرين والخليج من تقنية آنذاك، أي بين أعوام 1925 و1953 للميلاد. هذه المسرحية بها من العناصر المهمة ما يؤهلها لأن تكون مسرحية نموذجية، وليس معنى ذلك ألا يكون هناك ما يضارع هذا النموذج على امتداد مرحلة المسرح التاريخي في البحرين، ولكن ما نتوخاه أن يكون نموذجا مستوفيا عناصر فنية واعتبارية تفرض نفسها علينا بسبب أنها قد لا تكون متكاملة في غيره من نصوص مسرحية.
0: لذلك فلن نثبت النص الكامل للمسرحية النموذج قبل الكشف عن تلك العناصر التي نرى أنها لن تكون موجودة بثقل في غير مسرح عبد الرحمن المعودة الشاعر الأديب الذي له السهم الأوفر في هذا المجال، إذ أنه ألف وأخرج أكثر من 9 مسرحيات في مجال المسرح التاريخي في البحرين، فلم يزاحمه فيه أحد على مستوى الخليج والجزيرة العربية وبعض البلاد العربية الأخرى، ولا نظير له في ذلك سوى أحمد شوقي وعزيز أباظة ومن في مستواهما.
1: من أجل ذلك فقد اخترنا نموذجنا من المسرح التاريخي في البحرين من بين مسرحيات عبد الرحمن المعودة، ولذلك أيضا أكثر من سبب، إن عملية إحصائية بسيطة تظهر لنا أن هناك ما يصل تعداده إلى 50 مسرحية عرضت في مرحلة المسرح التاريخي في البحرين، لا يبقى منها بعد إسقاط مسرحيات المعودة سوى 3/4، وهي توزع كما يلي:
0: 3 منها للأستاذ الشاعر إبراهيم العريض، وإن لم يعرض منها سوى 2، كما أسلفنا الحديث عن ذلك في المسرح المدرسي الأهلي. أما الباقي فكان أكثره من نصيب الشعراء المصريين أحمد شوقي وعزيز باظة وعلي عبد العظيم وآخرين كالكاتب المعروف توفيق الحكيم وسعيد تقي الدين.
1: أضف إلى ذلك ما تميزت به مسرحيات عبد الرحمن المعودة من كون صاحبها كتبها وأخرجها وعرضها، سواء لصالح مدرستيه الإصلاح أو الإرشاد، أو بالتعاون مع نادي البحرين أو نادي الإصلاح. لذلك فقد تميزت مسرحيات المعودة أيضا بخصائص عديدة منها: أولا أنها أكثر النصوص المسرحية التاريخية البحرينية عددا من بين تلك التي عرضت على خشبة المسرح التاريخي في البحرين، وقد تمسرح بها الكثير من المسرحيين البحرينيين من أواخر 30s حتى أوائل 50s من القرن الماضي. وقد كان لكاتب سيرة المسرح الخليجي في البحرين أو المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ مبارك الخاطر هذه المقدمة، وهو من بين أواخرهم.
0: ثانيا أنها المسرحيات التي خضعت لتكامل فني مستمر أثناء إجراء تجاربها التي كانت تستمر في أكثر الأحيان أكثر من 2 شهر، بما يواكب ذلك من إنقاص منها أو إجراء إضافات عليها من قبل مؤلفها الذي هو مخرجها على الدوام، مما يجعلها في النهاية مستوفية لأهم الشروط المسرحية الفنية على مستوى المسرح في تلك الحقبة.
1: ثالثا إنها المسرحيات التي كتبها صاحبها كلها تلقائيا وحسب قناعته هو، ولم يعرف عن عبد الرحمن المعودة أن استجاب لطلب ما بكتابة مسرحية معينة، ولم يعرف أيضا عن أحد من أصدقائه أو تلامذته

0: أو غيرهم أن طلب منه ذلك.
1: رابعاً، أنها المسرحيات التي كانت تعبر عن توجهات صاحبها في إنهاض الأمة العربية والإسلامية وإبراز خصائصها الفذة، وهي في نفس الوقت توجهات جل المثقفين العرب المسلمين آنذاك.
0: خامساً، إنها المسرحيات الشعرية التي سيطر بها عبد الرحمن المعاود على الشارع المسرحي التاريخي في البحرين آنذاك، وهذا أو مثله هو ما يؤكده أصحابه وتلامذته وما أكثرهم بيننا. ومن أجل ذلك، ومن أجل توخينا، وضع نص مسرحي تاريخي بحريني كنموذج ملحق بما قدمناه من حلقات. سنختار نص مسرحية عبد الرحمن المعاود ذات الاسمين المترادفين، العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام.

0: العلاء بن الحضرمي، حيثيات سردية أولى.
1: لقد كتب الأستاذ عبد الرحمن المعاود مسرحياته التاريخية شعرا، فهو شاعر مطبوع بكل ما في كلمة شاعر من معنى، فلم يعرف عنه أنه كان كاتبا ناثرا قط. يقول مؤلف كتاب المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ مبارك الخاطر بأنه كانت له صحبة طويلة معه خرج منها بقناعات كثيرة، منها ما يختص بمجال شعره ومسرحياته الشعرية، ومنها ما يختص بمجالات أخرى. أما ما يختص بمجال شعره ومسرحياته الشعرية فإن الأستاذ المعاودة يحسن التعبير بالشعر أكثر منه بالنثر، لذلك جاءت مسرحياته كلها شعرا، وبأن هاجس إنهاض الأمة العربية والإسلامية وتحريرها كان يلازمه ملازمة الظل، لذا فقد كتب أهم مسرحياته إما في المعارك الفاصلة التي انتصرت فيها الأمة العربية كيوم ذي قار، أو في التحولات المصيرية كمسرحية العلاء بن الحضرمي أو عبد الرحمن الداخلي.

0: لذلك فليس هناك من نموذج مسرحي نقدمه في هذا الصدد أفضل من مسرحية المعاودة التاريخية دخول البحرين في الإسلام أو العلاء بن الحضرمي، فهي مسرحية تسجل حيثيات تحول رائع إلى الأفضل والأجدى بعملية إنقاذية في مجال العقيدة. أما المضمون السردي للمسرحية فيوجزه المعاودة في كلمة الافتتاح التقديمية بعد أن أسدى الشكر لأمير البلاد آنذاك الشيخ سلمان بن حمد الخليفة وبعض الأمراء والمسؤولين، حيث قال:
1: أما بعد فإن حضراتكم ستشاهدون الآن إن شاء الله تعالى تمثيل رواية العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام. هذه الرواية استمديت حوادثها من التاريخ الإسلامي المجيد، فهي رواية واقعية إلا أنني نظمتها شعرا، شأنها في ذلك شأن ما قد ألفته سابقا من روايات حضر أكثركم تمثيلها منذ بضع سنوات. وفي روايتنا هذه الليلة صراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والشرك، وينتهي بانتصار الإيمان على الشرك. سوف تشاهدون إن شاء الله في هذه الرواية المسلمين في صدر الإسلام بإيمانهم العميق وابتعادهم عن الملذات وصفاء قلوبهم، وسوف تشهدون المشركين بفجورهم وسعيهم إلى الملذات التي لا تعود على الأخذ بها أو الآخذ بها إلا بالويل والثبور. وأرجو الله مخلصا في رجائي أن تستخلص من هذه الرواية العبرة البالغة والموعظة الحسنة. وإنني أختتم خطابي بالابتهال إلى الله القادر في أن يوفق كل ذي مسعى محمود في سعيه.
0: هذا ما قاله صاحب المسرحية عن مسرحيته في ذروة فرحه بتقديمها للناس، وهو هنا لم ينسه ذلك الفرح رد الفضل إلى أهله ممن عضدوه لإتمام مشروعه هذا، فقال عنهم:
1: هذا وإنني لأتقدم برفع الثناء والشكر إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل حامل لواء الآداب في مصره وشاعر الوائليين في عصره الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، كما وأثني بعاطر الشكر وجميل الثناء على حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة وزير العلم ونصيره.
0: ثم يتابع ذلك فيقول:
1: ولا بد لي في هذا الموقف من تقديم الشكر العاطر للرجل الكفء والإداري القدير صاحب السعادة مدير المعارف السيد أحمد العمران على مؤازرته العملية لنا في هذا المشروع، كما وأنني لأشكر السيد المحترم عبد الرحمن بن الحاج خليل المؤيد، فقد فتح لنا أبواب عمارته لنأخذ منها ما نشاء من الأحطاب لتشييد المرسح في وقت عزت فيه الأخشاب على أهلها.

0: افتتح الأستاذ عبد الرحمن المعاودة العرض الأول لمسرحيته العلاء بن الحضرمي بكلمة موجزة أدرجنا أهم فقراتها في السردية الأولى. لقد جرى العرض الأول للمسرحية ككل سابقاتها في المسرح التاريخي. كان العرض الأول مخصصاً لأمراء البلاد وأعيانها والمسؤولين الحكوميين، وجل هذه العناصر كانت دائماً ما تدعم العمل المسرحي مادياً ومعنوياً، الأمر الذي كان يحظى بالاهتمام الكبير من عارضي المسرحيات على ذلك الزمان، بسبب أن ذلك الدعم هو الذي يطمئن المشتغلين بالمسرح من حدوث خسارة ما، وخاصة فيما يتعلق آنذاك بالأندية التي دائما ما كانت تتوسل بعرض مسرحيات لتنمي بمردودها دخلها المالي ليتحمل تغطية نفقاتها المتعاظمة، وخاصة في الخمسينيات، وعلى رأس ذلك محاولة بناء أو شراء أو استئجار مقرات لها أو الصرف على فرقها الرياضية.
1: أما كلمة افتتاح مسرحية العلاء بن الحضرمي فقد خطها مؤلفها بقلمه وألقاها بنفسه وبالنيابة عن نادي الإصلاح ممولها ماديا وبشريا. ولقد أثبتنا في السردية الأولى أهم فقرات تلك الكلمة كما أسلفنا، وهي كلمة لا لبس فيها ولا غموض، وتتألف من شقين. الشق الأول يحفل كما هي العادة بتقديم التحايا والتشكرات لأولي الأمر ولبعض من بذل الدعم المادي والمعنوي لصالح المسرحية، وذلك من باب رد الفضل لأهله.
0: أما الشق الثاني من الكلمة فيتعلق بالحديث عن المسرحية، حيث أوضح المعاودة موقفه في تعامله المسرحي مع قصة دخول البحرين في الإسلام ذات الأربع مراحل: كفر فإسلام فارتداد فإسلام نهائي. لقد قال إن القصة بمراحلها الأربع واقعية، وإنما حولها هو إلى مسرحية شعرية. قال ذلك ببساطة وعفوية، ولم يذكر لنا معاناته في تجميع الوقائع التاريخية للمسرحية من مضانها المرجعية التي لا نظنها سهلة إذا ما رافقها تدقيق وتحقيق. فهل أن الأستاذ المعاودة كان يحفظ القصة التاريخية للمسرحية عن ظهر قلب؟ شأنه في ذلك شأن فئة المثقفين البحرينيين آنذاك الذين هم على إلمام كبير بتاريخ الأرض التي يعيشون عليها؟

0: تتألف مسرحية العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام من 4 فصول. وعن الفصل الأول كتب عبد الرحمن المعودة يقول:
1: الفصل الأول من رواية العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام يتألف من مشهدين. المشهد الأول: يرى المنذر بن ساوى ملك البحرين آنذاك وحوله كبار أهل البحرين من بني بكر بن وائل ورجال حاشيته يتبادلون فيما بلغهم من نبأ عن الرسالة المحمدية، وبعد حين يدخل عليهم مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العلاء بن الحضرمي بكتاب من الرسول يدعو فيه الملك وقومه للإسلام.
0: هذا التعريف بالفصل الأول من المسرحية كتبه المعودة وألحقه بكلمة الافتتاح، ثم عاد وأكد ذلك بتعريف إضافي قصير وضعه أيضا في مفتتح الفصل الأول من المسرحية فقال:
1: الفصل الأول بلاط المنذر بن ساوى التميمي، الملك متربع على كرسيه وحوله رجال الدولة وحاشيته وكبار قومه.
0: بعد ذلك أنهى المعودة الفصل الأول بدخول الملك المنذر بن ساوى وحاشيته في الإسلام، ثم أدخل الفصل الثاني ولم ينسى ذكر المشهد الأول بل أكده، فكتب عنوان الفصل الثاني كما يلي: الفصل الثاني نفس المشهد، إلا أنه بعد أن يمضي إلى ما يقرب من منتصف الفصل الثاني الذي يعرفه فيقول:
1: الفصل الثاني يكون قد توفي المنذر بن ساوى في وقت ارتدت فيه العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أهل البحرين عليهم المنذر بن النعمان اللخمي، وذلك بعد ارتدادهم. بلاط المنذر اللخمي ومعه حاشيته وكبار أهل البحرين.
0: وبعد أن يصل المعودة إلى قرابة أواخر الفصل الذي دعاه مرتين بالفصل الثاني، نراه يضع بين ثنايا هذا الفصل فصلاً آخر أسماه الفصل الغنائي دون أن يضع له تعريفاً كسابقيه، ثم ينهي ذلك الفصل عند قدوم العلاء بن الحضرمي وجيشه إلى البحرين لقتال مرتديها، ثم يكتب بعد ذلك مباشرة فيقول: انتهى الفصل الثاني.
1: بعد ذلك يأتي الأستاذ عبد الرحمن المعاودة بالفصل الثالث من المسرحية فيعرف مشهده الوحيد فيقول: خيام وأعلام وأعتدة الجيش الإسلامي وعلى رأسه العلاء نار تصطلي. هذا الفصل خصصه المعاودة فقط للمعركة الفاصلة التي نشبت بين المسلمين والمرتدين والتي انتصر فيها المسلمون بقيادة العلاء بن الحضرمي.
0: أما الفصل الرابع فقد خصصه المعودة لترتيب شؤون إمارة البحرين من قبل العلاء بن الحضرمي، حيث أنطها بالصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي، ووضع قبيل نهاية الفصل مشهدا قصيرا لجلسة طرب أقامها رؤساء المرتدين قبيل المعركة.

0: كان ذلك سرد تاريخي موجز عن البنية الفصيلة ومشاهدها لمسرحية العلاء بن الحضرمي التي تلفت النظر بضخامة فصلها الثاني، حيث جمع فيه عبد الرحمن المعاودة فصلين في فصل واحد، والتي يظهر أيضا أن المعاودة حاول في بدايتها أن يجعل كل فصل فيها يحتوي على عدة مشاهد، لكنه لم يستطع فعل ذلك، فوقفت به تجربته عند الفصل الأول منها بسبب عدم اهتمامه بوضع تصور محكم للمسرحية وجعله إطارا لحركته في كتابتها قبل البدء بذلك.
1: ولم يحدثنا المعاودة عن الصعوبات التي واجهته في إعداد المسرحية، كان كريماً فلم يشرك المفتتحين لمسرحيته في همومه ومتاعبه التي واكبته هو ونادي الإصلاح في إخراجها وعرضها، وخاصة أنها كانت تجربتهما المشتركة الأولى في هذا المجال. وبطبيعة الحال فقد كانت هناك صعوبات جمة تحملها هو وجملة من ممثلي المسرحية، وإن الأمر كذلك مع كل مسرحياته الأخرى. ولقد شهد المؤرخ المرحوم مبارك الخاطر كاتب سيرة المسرح التاريخي في البحرين شيئا من هذه المتاعب إبان اشتراكه في 6 من مسرحيات المسرح التاريخي في البحرين، منها 2 بالمسرح المدرسي الحكومي و4 بمسرح الأندية، منها مسرحية العلاء بن الحضرمي التي نحن بصدد الحديث عنها الآن بما فيها من مفارقات مضحكات ومبكيات.

في كلمة الافتتاحية القصيرة أعطى الشاعر الأديب الأستاذ عبد الرحمن المعاودة فكرة موجزة عما تعرضه المسرحية من صراع بين الحق والباطل، وتحدث عن ذلك بلغة بسيطة، ثم تحدث عن كيفية الطريقة التي كتب بها هذه المسرحية، وبأنها نفس الطريقة التي كتب بها مسرحياته السابقة. ولم يتحدث المعاودة عن درامية المسرحية ولا عن شخوصها ولا عن الفكرة في المسرحية، ولم يكن عبد الرحمن المعاودة ملما حين وضع مسرحياته الشعرية كلها بأنماط العلوم المسرحية الحديثة ولا بالنقد المسرحي، فهو ابن بيئته الصغيرة الضيقة التي

0: يتعرف خلالها لا هو ولا زملائه في الفكر الثقافي البحريني إبان الثلاثينيات والأربعينات من القرن الماضي، لم يتعرفوا جميعا على أنماط الفنون المسرحية ولا على مساراتها الحديثة.
1: ولكن ألم تكن تجربة المعود المسرحية هو وزملائه وتلامذته منذ الثلاثينيات حتى أوائل الخمسينيات إثراء كبيرا للحركة المسرحية في البحرين؟ ألم يكن لهذه الحركة شبيها لها في البلاد العربية الأخرى آنذاك كالعراق وسوريا ومصر؟ وهي بلاد عرفت المسرح ومارسته قبل البحرين بعشرات السنين؟ فهل نطلب من التجربة المسرحية الحديثة، وهي تجربة تكاد تكون كلها في مجال المسرح التاريخي، أن توظف هذا المسرح بقفزة سريعة في مجالات لم يتعرف عليها أصحابه بسبب أنهم لم يكتشفوها لانعدام العوامل المساعدة على ذلك من اتصال بالتجارب المسرحية؟ ومع ذلك فقد يحسب لهذه التجربة تقديمها للمسرح الإضحاكي كنافذة تطل منها للكشف عن بعض التناقضات في مجتمع البحرين آنذاك.
0: يبقى أن نذكر هنا أن مسرحية العلاء بن الحضرمي قد استغرق عرضها 6 ليال، وهي المدة المتعارف عليها آنذاك لعرض المسرحيات، بما فيها ليلتان مخصصتان للنساء. أما موسم عروض المسرحيات آنذاك فهو يمتد من منتصف الخريف حتى أواخر الربيع أو أوائل الصيف في قليل من الأحيان. ولم يشذ موعد عرض مسرحية العلاء بن الحضرمي عن موسم العروض، فجاء خلال أيام شهر مارس من عام 1952 للميلاد.
1: الرموز في مسرحية العلاء بن الحضرمي.
0: لم يبدع الأستاذ الشاعر عبد الرحمن المعاودة شخوص مسرحيته العلاء بن الحضرمي من لا أصل، أي أنه لم يخلقها كاملة من خلال تصور إبداعي، وخاصة في وضع أسماء أبطالها، وإنما استعان ككل مؤلف المسرحيات التاريخية بمصادر تاريخية، ومستعيناً بخلفيته التاريخية في انتقاء وتحديد الأسماء والشخوص التي جعلها تلعب أدوارها في المسرحية. كانت أسماء تلك الشخوص قد وردت من بين عشرات الأسماء التي جاء ذكرها في المصادر التاريخية التي تتحدث عن قضية دخول أهل البحرين في الإسلام، ثم ارتدادهم عنه، ثم عودتهم إليه.
1: إن تلك الأسماء التي لعبت أدوارها في مسرحية العلاء بن الحضرمي هي التي فرضت نفسها على المعودة، فأعطاها تلك الأدوار التي لم تكن لتلبي حاجة أصحابها في لعب أدوار تتفق وثقل وزنها كشخوص لها الحل والربط في إقليم البحرين آنذاك، كالعلاء بن الحضرمي والمنذر بن ساوى والحطم بن ضبيعة وقيس بن عاصم والجارود بن المعلى والمثنى بن حارث الشيباني.
0: كذلك فإن المعاود لم يهتم بالتعريف بزمان ومكان أحداث تلك الشخوص على مساحة من الأرض تقع بين البصرة في الشمال وعمان في الجنوب، وبين اليمامة غربا والبر الفارسي شرقا. لم يفعل ذلك لا من خلال لحمة المسرحية كما كان مفروضا، ولا حتى من خلال التعريف التلقيني الموجز من فوق خشبة المسرح، ولم يكتب لمحة تعريفية لا عن كل دور بالمسرحية ولا حتى عنها بمجملها، ولم يتلقى ممثلوها منه شيئا من هذا القبيل سوى مشافهات نادرة أو قليلة أثناء التدرب على أداء المسرحية. لم تكن قط في مستوى تلك الشخوص التي لعبنا نحن وزملائي الممثلين أدوارها، كما يقول طبعا مؤلف كتاب المسرح التاريخي في البحرين الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر.
1: وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنا من حيث الجهل آنذاك بمستويات تلك الشخوص، فكيف يكون الجهل بها بالنسبة للجمهور المشاهد؟

آنذاك. أظن أن الجهل كان مضاعفاً، الأمر الذي لا يمكن أن يأتي بمردود يفترض أن يكون مطلباً ملحاً من عرض المسرحية من أجل التأثير في نفوس المشاهدين كقضية التغيير إلى الأفضل أو حتى التصويب في السلوكيات الاجتماعية.

لقد كان عدد شخوص المسرحية يقرب من 14 شخصاً، وليس بها دور لامرأة واحدة بخلاف ما كان يحدث في أكثر مسرحيات حقبة المسرح التاريخي في البحرين، لا بسبب عدم وجود نساء لعبن أدواراً بارزة في فترة أحداث المسرحية وتستحق إبرازها على خشبة المسرح، بل لأن الكاتب لم يهتم بإبراز جانب الحياة الاجتماعية في البحرين آنذاك إبرازاً وافياً من خلال فصول المسرحية.

0: كلمة ختامية في نهاية مطاف توثيق سيرة المسرح التاريخي في البحرين وسير حياة من أوقدوا شمعته الأولى لتنير دروب المسرحيين اللاحقين.
1: لا يقدر الجهد والوقت اللذين يصرفهما الباحث في التنقيب والبحث عن وثائق التاريخ الأدبي والثقافي في الخليج، وخاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. لقد عاش في هذه الحقبة عشرات وعشرات من العلماء والأدباء والشعراء، لم نقرأ أو ربما لم نسمع إلا عن القليل منهم. وفيما عدا خمس موسوعات صدرت خلال النصف الأول من القرن العشرين عن بعض أولئك العلماء والأدباء والشعراء في منطقة الخليج، وبعضها عن فترة تجاوزت خمسة قرون، فقد بقي الكثير من أولئك في طي النسيان، إذ لم يستطع كثير من الباحثين في هذا المجال حتى الآن تغطية هذه الناحية. ولولا الجهود المتواصلة المضنية التي بذلها مؤرخ البحرين الكبير المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، لغاب تاريخ النشاط المسرحي منذ بواكيره الأولى في البحرين في عتمة الضياع ومجاهل النسيان وغبار الأزمنة.
0: صديقات وأصدقاء محمل البحرين، بهذا الجزء السادس الذي انتهينا منه توا نكون قد أنهينا جانبا بسيطا جدا من تاريخ المسرح التاريخي في البحرين في الفترة من عام 1925 إلى عام 1953 للميلاد، وستظل جوانب منه نعد مستمعين الأفاضل أن نتطرق إليها في القادم من لقاءات المحمل بكم، حيث نتناول أفقا آخر في البحرين يبتعد عن المسرح لكنه يقترب من جوانب في الإبداعات والحياة الاجتماعية عن أهل البحرين.

0: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.

0: لقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

العام جابت له قفص داخله طير، وعيونها من هفهفات الهوى شرد. قال اكره اللي يسجنون العصافير، فك القفص والبنت ماتت من البرد.

واليوم جابت له ورود ونواوير، ومن الحياة خبت لها الشعر في طرد مكتوب فيه: أبيك تذكرني بخير، يلي بدونك ضاعت سنيني الجرد، أشر على يدها ولا تمتم بغير. اللي يعرف الحب ما يقتل الورد، راحت ودمع عيونها سر في بير، والذكريات تمرها صدر وورد، مرة تقول لنفسها يمكن يغير، ومرة تقول إلا رمى الغير ينرد، ومرة تقلب في رسائله وتطير من حبه اللي كان طاغي على السرد، وترجع تضم قفاص فيها عصافير كانت هدايا منه لعيونها الشرد، وتسقي الورود اللي قطف والنواوير، وعلى مكان كفوفه تقبل الورد.

الغرباء سلامتك. هل تعلم أن اختيارك لمقاول كهربائي غير معتمد قد يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر؟

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

صغيرتي، أطفال نحن والعالم كبير كبير، أحلامنا كالشمس ساطعة، والشمس تتلقف أحلامنا وتمتصها مرة واحدة. صغيرتي، كبار نحن والعالم ضيق ممطوط مسطح، وأحلامنا كالنار كالأكسير، بالنار نحن نشتعل ونشعل الكهوف والجبال ونصاعد الدخان، ويأتي الليل ويبقى الحريق ويموت الأكسير.

0: حروفك قوافي، وكلماتك أحاجي، وسطورك عواميد في الطول والعرض، في الجبر والهندسة، وأنا لا أفهم.
1: صغيرتي، جهلاء نحن، والعالم سماء ومطر، تكنولوجيا وعلم فضاء. نحن نمل يتراكض، وسلاح يتطاحن، وحروب قذرة وأخرى يقال إنها شريفة. نحن رموز وكلمات، شعارات وهتافات، زنازن ومقابر. والشمس شمس كبيرة أبدا لا تنام، ينطفئ العالم ويسكن الكون ونسكن، لكن الشمس لا تنام.

تعلمت حروفك لكني لم أفهمها، تعلم أنت الآن حروفي. أنا الأغنية الصيفية في ليال شتوية، وكلماتي مبعثرة بين أوتار كمان وقيثار. ها أنا صغيرة في عالم كبير، وأدرك جيداً أن الشمس لا تنام، لذا أبحث في الشمس عن أمومة مثالية.

صغيرتي، طفلتي، لازلت صغيرة على عالم مليء بالمفاجآت. لا، لن أستغرب إذا نسجت من خيوط القمر جدائل قصصك، وبنيت من أجنحة الفراشات قصورك. لن أدهش إذا نبتت في عينيك ورود برية، وإذا تمرجحت فوق أهدابك أجيال الأطفال. أعرفك يا صغيرتي، وأعرف طفولتك التي تغزل الأحلام وتبني الآمال ثم تهجع وتنام.

صغيرة أنا بالفعل، فالعالم فان يقتل الأحلام، يطفئ عيون الأطفال. أنا عشقي سيبقى خالدا لأمي الأرض،

وستبقى أهدابي مطرها الحنون. أستسلم للسماء وأضحك ثم أبكي. ليس لي حكمة معينة، إنما الحكمة من وجودي أن أكون كالريح، ثمرة للزوارق التائهة، وأن تبقى أيامي شراعاً يغور في البحار ليرسل أشعة الحب إلى الشواطئ المنسية.

مرساتي أين أقذفها؟ والريح تهطل فوق جبهتي والسفينة والغيم. الغيم باسم يهزأ من خوف، والبحر، البحر يضج من حولي يصرخ في. أسأل ذاتي ما بي؟ أسأل عما يلاقيني، ودهري غاضب هكذا حانق. أسأل ذاتي والبحر ومرساتي إلى أين وكيفما اتجهت؟ وحيثما وصلت يختفي وجهك ويضيع صوتي، وألبس الخف الريح تلبسني الريح. أسأل الزمان والمكان من أنا؟ يزمجر بالزمان ويضحك من سؤالي المكان. أزلزل العاصفة، أقبع في الشجرة، يقال أثور تزلزلني العاصفة وتنبذني الشجر. وأبقى أسأل والعالم يدور ويدور، وسؤالي حولي يدور ويدور، ثم فجأة تنتهي الملحمة.

أيها الحب، أيها المتمرد، لماذا يغزوك السؤال؟ والعمر واحد إلى زوال. تراب نحن، في الطريق نسير، إلى الجبال أو الينابيع نسير، وهناك ملتقى واحدا يرفض السؤال. اختبأنا طويلا في عمق ظلنا واهترأت أمانينا، وجرفنا صعودا لح السؤال. هبطنا في ذل وكان الهدف إلى الأسمى، امتزجنا بالطين وانتهينا في حدود السؤال. بعد اليوم لا، لا حقائب للهجرة والسفر، لا وألف لا، كفانا مذلة السؤال. لنخرج إلى العراء أنقياء، لنمعن التحليق نحو السماء، فهناك هناك خير لنا أن نلقى العذاب.

كسنابل القمح الناضجة ابتهالك، كحقول الزيتون صلاتك، كعطر الياسمين توبتك، في محراب حبك يقظة بعد حلم، هدوء وسكينة، ظلال وأنوار، بخور ورياحين، وأنا ألف سؤال وسؤال، وأنت أبعاد مسافات أعماق، وأنا ألف سؤال وسؤال. امتدادي نحو مسافاتك غامض يخنقه الرمل، وولوجي عمق المعبد متعب، وتوقي لبعدك لهفة غريق وبعد.

أيها الغريب المقهور المكدود المتعب، صلي، ففي الصلاة طهارة، وفي الطهارة نسك، وفي التنسك خلاص. ألا تب وارجع إلى المنبع. صلاتك اليوم لله ارفعها، لليل ارفعها، للحب الأسمى ارفعها، وعندها ستسمو، تتطهر، تتأدب.

بشوق أفراح العيد نقرع الأجراس بالثياب الجديدة نهلل زغاريدنا أغانينا طفولة تقاليد نرقص كاحتراق الفراشات والنور من عيوننا ينهمر والأمل في عيوننا يشتعل وبوعد الأسطورة نرسم حروفا ننقش كلاما ونكتب دائما نكتب عن أسطورة قديمة جديدة اسمها الحب.

0: نأتلف، نختلف، نبتكر كلمة خداعاً ما نبتكر. نحن عجزة عجزة، والحب وحده قدرة ومقدرة. أن نبتكر موتاً كذب، أن نطيل حياة كذب، أن نقول شيئا جديدا كذب. وبين الصدق والكذب مسافة الحياة والموت، مسافة اسمها حب. نقول نخط أسطورة قديمة جديدة كذب، لأن الأسطورة القديمة الجديدة هي تلك التي تصنعنا، ونبقى نحن أمامها أشباحا نصور الأسطورة. من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا، لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والرئيس إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل. وقد تم خلال الاتصال بحث المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة.
2: وقد تم خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ومملكة ماليزيا والحرص على مواصلة تعزيزها وتوطيدها للدفع بها نحو آفاق أكثر تقدما ونماء على السعود كافة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين. كما جرى استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية وأثرية تواصل ترسيخ مكانتها على مختلف المستويات.
1: ولفت سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى حفظ هذا الإرث الوطني وتعزيزه باعتباره أحد المرتكزات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث نوه سموه بجهود هيئة الثقافة والآثار والقائمين على هذا القطاع، مشيرا سموه إلى المشاركات الوطنية الفاعلة في الفعاليات الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بجهود وحرص الكوادر الوطنية على رفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية، معربا عن تمنياته مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز موقع مملكة البحرين الثقافي والتراثي عالميا. من جانب عرب سعادة رئيس هيئة الثقافة والآثار

شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من دعم مستمر لجهود هيئة الثقافة والآثار لمواصلة تحقيق المنجزات الثقافية بما يتناسب والأرث الحضاري والثقافي للبحرين. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البيئة المحفزة للمواهب والكفاءات الوطنية يمثل نهجا راسخا ضمن مسيرة البناء والتطوير تحقيقا.

سموه إلى الحرص على خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتمكينهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال سموه: إننا نعتز بأبناء البحرين ونفخر بما يحققونه من إنجازات مشرفة في مختلف الميادين، مؤكدا سموه أن ما يقدمه أبناء الوطن من نجاحات وإنجازات يجسد ما يتحلون به من طموح وإبداع وعزيمة، ويعكس ما تسخر به المملكة من طاقات شبابية مبدعة وكفاءات وطنية متميزة تواصل تحقيق التطلعات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين، المنصة الوطنية للشركات الناشئة في المملكة والمدعومة من صندوق العمل تمكين، وهم فريق مشروع ريسكيو الفائز بالمركز الأول، وفريق مشروع اللوب الفائز بالمركز الثاني، وفريق مشروع الدورة الفائز بالمركز الثالث. معربا سموه عن تهانيه للفرق الفائزة وتمنياته للجميع بمواصلة التميز والنجاح، وأشاد سموه بالجهود التي يواصل بذلها صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل للدفع بالقدرات الوطنية نحو مستويات أكثر تميزا وتهيئة الفرص أمام رواد الأعمال، ما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية والازدهار ويواكب تطلعات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية. كما أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه المشاركون من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس ما يتمتع به الشباب البحريني من طموح وإبداع وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، منوها بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين وما توفره من منصة داعمة للمواهب ورواد الأعمال، والتي ستصبح المشاركة فيها من متطلبات التخرج لطلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين بدءا من العام القادم، مشيرا سموه إلى جهود سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والقائمين على العملية التعليمية في تبني المبادرات الهادفة إلى موائمة مخرجات التعليم مع الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، معربا عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الداعمين للمسابقة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وجامعة البحرين ومؤسسة ستارت اب بحرين. ولفت سموه إلى ما شهدته مبادرة ستارت اب بحرين من تطور منذ انطلاقها عام 2013 وما حققته من إسهامات في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين أبناء البحرين من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة، ما يجسد تنامي دورها في تعزيز البيئة الداعمة للمواهب والمبادرات الريادية، مؤكدا سموه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام رواد الأعمال، ما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز جاذب للابتكار والاستثمار واحتضان المشاريع الواعدة والحرص على مواصلة تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع والمنافسة. من جانبها أعربت الفرق الطلابية الفائزة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال في مملكة البحرين واعتزازهم بهذا اللقاء والذي يشكل دافعا لمواصلة العطاء والبذل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الغايات المرجوة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما حققته مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من منجزات متقدمة في مجال المحافظة على البيئة وصون النظم الأيكولوجية يعكس نهجا وطنيا متقدما جعل الاستدامة البيئية ركيزة

0: التفصيل في المسيرة التنموية الشاملة.
1: وأوضح سموه بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف بأن مملكة البحرين تواصل مساعيها نحو تعزيز الأمن البيئي وصون الموارد الطبيعية وترسيخ مقومات التنمية المستدامة. كما أشاد سموه بما توليه صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من رعاية واهتمام متواصلين بالمبادرات الزراعية والبيئية وما تمثله توجيهات سموها ورؤيتها المستنيرة من مرتكز رئيسي في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي. وأشار سموه إلى الجهود التي يبذلها سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة في متابعة مسارات العمل البيئي الوطني وما يوليه سموه من اهتمام بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز كفاءة تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة. ولفت سموه إلى أن مبادرة قرم البحرين تمثل نموذجا وطنيا متقدما في تحويل الرؤى والتطلعات إلى منجزات ذات أثر مستدام. وأكد سموه أن ما تحقق من مؤشرات متقدمة لا سيما في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين يمثل محطة متقدمة في مسيرة العمل البيئي الوطني وحافزا لمواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تعزز الحلول القائمة على الطبيعة.
0: إنفادا للأمر الملكي السامي لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، أعلن بنك الإسكان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار طرح فرص استثمارية وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان أن البنك قام بتطوير هذه الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة إلى جانب الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي لمملكة البحرين. وأضافت أن إتاحة هذه العقارات التراثية للاستثمار المسؤول من قبل القطاع الخاص تسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للبحرين وإعادة تطوير الأحياء التاريخية وتوفير وجهات نابضة بالحياة تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. من جانبه أكد السيد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار دور البنك لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والتعريف بها. وأوضح أن هذه الفرص الاستثمارية تتيح للمستثمرين فرصة للمساهمة في مشاريع تحقق قيمة تجارية إلى جانب أثر اجتماعي مستدام مع الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية للبحرين وتعزيز الحركة الثقافية والسياحية وتوفير مرافق تخدم المجتمع المحلي. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجارية.
0: وأوضح سعادته أن استحداث هذه الأنشطة يتجاوز إضافة مسميات جديدة إلى الدليل التجاري، إذ يوفر إطارا واضحا لممارسة أنشطة متجذرة في المجتمع البحريني ويمنح أصحاب المهارات والخبرات مسارا منظما لتطوير منتجاتهم وخدماتهم. جاء ذلك بمناسبة صدور القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحريني، في خطوة تعكس الاهتمام بتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية. وأضاف سعادته أن مملكة البحرين تزخر بكفاءات ومهارات شعبية توارثتها الأجيال وتجسد في تفاصيلها جانبا أصيلا

0: هويتنا الوطنية.
1: افتتح السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية معرض بصمة بحرينية الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية خلال الفترة من 26 إلى 30 من يوليو الجاري.
0: وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن معرض بصمة بحرينية يعكس اهتمام الوزارة المتواصل بتمكين الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير منصات تسويقية مستدامة تسهم في إبراز المنتجات الوطنية وتوسيع فرص وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع. وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تواصل تطوير مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ليكون منصة متكاملة لدعم وتسويق المنتجات المحلية عبر تنظيم المعارض والفعاليات النوعية التي تسهم في زيادة الإقبال على المجمع ورفع حجم مبيعات الأسر المنتجة واستقطاب شرائح جديدة من المجتمع للتعرف على المنتجات الوطنية والحرف البحرينية الأصيلة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للأسر البحرينية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مشاريع إنتاجية مستدامة. ويتضمن المعرض برنامجا متنوعا من الفعاليات والورش التعريفية والتدريبية ويتيح للزوار ممارسة بعض الحرف التقليدية ما يسهم في المحافظة على الموروث الحرفي البحريني وتعزيز استدامته.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت مؤسسة التنظيم العقاري خدمة البيانات والمؤشرات العقارية عبر منصة عقاري.
0: وفي هذا السياق أكد المهندس إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أكد أن تطوير خدمة البيانات والمؤشرات العقارية يأتي في إطار التزام المؤسسة بتبني الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري بما يسهم في توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة وتحسين جودة المعلومات وتمكين المستثمرين والمطورين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة وبما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويرفع مستوى الشفافية وكفاءة السوق العقاري في مملكة البحرين.
1: تحيي غرفة تجارة وصناعة البحرين ذكرى تأسيسها منذ عام 1910 كأقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي، جسدت خلالها دورا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
0: وخلال هذه المسيرة الحافلة أسهمت غرفة البحرين في تعزيز بيئة الأعمال وتمثيل مصالح التجار وأصحاب الأعمال وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتواصل دورها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي. أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أن ماليزيا ستستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية،
1: وذلك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر المقبل بين سباقي جائزة أذربيجان وسنغافورة الكبرى، حيث سيقام هذا السباق باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعكس هذا التنظيم الرؤية الثاقبة لمملكة البحرين والتزامها الراسخ برياضة الفورمولا 1، كما يبرهن على قدرة الرياضة على التكيف السريع وإيجاد طريقة لضمان استمرار استفادة الجماهير والشركاء والمنظومة بأكملها من جدول سباقات حافل ومثير لموسم 2026.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مستمعين مع هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنانة صباح.

مش قادر اصبر مش قادر، هبعت له جواب في البوست وهقول له خلاص من بكره هتجيني واجيلك يا اسطى. مش قادر اصبر مش قادر، هبعت له جواب في البوست وهقول له خلاص من بكره هتجيني واجيلك يا اسطى. مش قادر اصبر مش قادر، هبعت له جواب في البوست وهقول له خلاص من بكره هتجيني واجيلك يا اسطى. حسونا ما تحن علي، حسونا

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة صباح.

اصل انت عاجبني عاجبني عاجبني بشكل ماهوش معقول. انت وعليك بالذات صحيت في قلبي حاجات

ما زلنا معكم من إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم والفنانة صباح.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم مع الفنانة صباح من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية من الفن القديم، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء، وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم راح نتعرف على أهم ثلاث نقاط من خلالها راح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان. مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة. مثلا عندما يستفزك شخص هادئ، هذا يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين. وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين، ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان،
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: دلهي، أو كما ذكرت في التاريخ الإسلامي بدهلي أو سلطنة دلهي، واحدة من المدن التي كانت تتمتع بالمركزية منذ القرون الغابرة لكونها على حد الهند، وتشرف بذلك على شبه القارة الهندية. دلهي التي كانت يوماً ما سلطنة في زمن الدولة الإسلامية المغولية، عندما تشاهد مبانيها العتيقة الشاهقة وأبنيتها المعقدة يداخلك ذلك الشعور بالعظمة والرغبة في العودة للتاريخ، ما يدعوك للتساؤل: كيف بنيت هذه الأبنية بهذا التعقيد وتلك العبقرية الهندسية، وكيف عاش هؤلاء في زمانهم؟ يرجع أصل تسمية دلهي كما يعزوه المؤرخون إلى الكلمة الفارسية دهليز، والتي تعني الحد، والتي تماثل كلمة دهالي في الهندوسية، والتي تعني الحد كذلك، لكونها على الحد الشمالي من شبه القارة الهندية، فجاءت التسمية مطابقة لذلك. كانت دلهي والهند عموماً محطة للعديد من السلالات الحاكمة والإمبراطوريات التي ظهرت وبادت مع مرور الزمن، ولكن الشواهد التي ما زالت حاضرة شامخة على أرض دلهي تنبئ على أن التاريخ قد بدأ هناك مع ظهور الإسلام، الذي بدأ في تلك الأقاليم في عهد الخلفاء الراشدين بعد فتح المدائن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبروز عدد من الدول الإسلامية التي كانت منافسة للدولة الأموية ومن ثم العباسية، الدول المركزية في تلك الفترة التي حكمت شمال شبه القارة الهندية، كالدولة السامانية التي حكمت فارس وصولاً إلى أجزاء من الهند. خلفهم بعد ذلك الغزنويون الذين مهدوا الطريق للغوريين من بعدهم بقيادة السلطان محمد الغوري، كي يبدأوا قصة فتح الهند بمعاونة المماليك الذين استطاعوا تأسيس حكم المسلمين في بلاد الهند. وتهيأت الظروف لأن تبرز مدينة دلهي باعتبارها عاصمة دولة المماليك.

مناكب الهند، فبدأ بذلك عهد دولتهم التي اجتهد سلطانها قطب الدين أيبك في توطيد سلطان المسلمين في شبه القارة الهندية، لتبسط الأسرة الخلجية سيطرتها على الشمال الهندي، ولتبقى دلهي عاصمتهم ومركز حكمهم لثلاثة عقود متتالية. وليأتي سلطان بني تغلق فيتولى مقاليد الحكم في سلطنة دلهي قبل أن يقوم تيمور لنك زعيم المغول بغزو الهند بجيشه الضخم الذي قضى على خضراء دلهي وأتى على الأخضر واليابس، لتبدأ حقبة المغول بعد ذلك، ومن هدم وتخريب إلى بناء وتعمير، إذ أن الآثار التي تتصل مباشرة بحقبة دولة المغول في الهند ما زالت موجودة، وقد بنيت بعد سيطرتهم بقرن ونصف. واستمرت الحروب الطاحنة على هذه المدينة، وكل تلك التحولات التي طرأت على عرش سلطنة دلهي تدل دلالة صريحة على ما للمدينة من أهمية استراتيجية وتاريخية، ولكونها محط أنظار مختلف السلالات الحاكمة التي كانت تتخذ من دلهي منطلقاً لمد يد التأثير إلى سائر البلاد المجاورة. مدينة دلهي تخبر عما في مكنونها عندما يشاهد الزائر تلك الآثار التي ما زالت شامخة تروي قصص من مر عليها من الجيوش والفاتحين أو الغزاة الطامعين. ومن أبرز تلك المعالم العظيمة قطب منار، تلك المنارة التي قام ببنائها قطب الدين أيبك الذي حكم دلهي في فترة حكم المماليك وأنهى أعمالها خليفته شمس الدين ألتمش. وتعد قطب منار واحدة من التحف المعمارية التي ما زالت شاهدة بجمالها على تلك الحقبة المهمة لألف وستمائة عام. ولا تخطئ العين ذلك القصر الأبيض الذي يتلألأ في الأفق، تاج محل، أحد عجائب الدنيا السبع، المقبرة التي قام ببنائها سلطان دلهي شاهجان لزوجته ممتاز محل، وما زالت معلماً ليس من معالم دلهي فحسب، وإنما من معالم الهند قاطبة، ومحطاً للزوار من جميع أنحاء العالم ليمتعوا نظرهم بعظمة البناء وجمال الهندسة والمعمار الإسلامي الراقي التي قل نظيرها إلى يومنا هذا.

0: دلهي مدينة تنضوي تحت مظلتها سبع مدن كلها تحتوي قصص التاريخ: دهلي، سيري، جهان بنا، تغلق آباد، فيروز آباد، أجرة، وشهجان آباد. مدن حوت العديد من المعاهد والمدارس والمستشفيات ومختلف مظاهر الحضارة التي قام عليها المسلمون ولمدة سبعة قرون متتالية، لتكون وجهة لمن يقصدها واسماً يتردد في أصقاع التاريخ المليء بالأحداث الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند مملكة حضرموت أرض الحياة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا

غمضت فتحت شفت الحلم ما شفتك كل شي تركته

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

Anything!

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.

0: معلومة علشانك.
1: القهوة صارت مرتبطة فينا وفي طلعاتنا وفي قعداتنا وتواجدنا في مكاتبنا، ولكن هل سألت نفسك شنو أفضل وقت لشرب القهوة وشنو الوقت اللي ما ينفع نشرب فيه القهوة؟ باختصار، أن أسوأ وقت ممكن أنك تشرب فيه قهوتك هو على الريج أو على معدة فاضية، لأن في هذه الوقت تزيد فرصة الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، ويفضل أن وقت تناولها يكون من الساعة 9 إلى 11 الصبح، لأن الكافيين في هالوقت بيزيد طاقة الجسم ونشاطه.

القرارات اللي نتخذها في حياتنا نتخذها في لحظة. قرر أن تكون في أمان والتزم بالأنظمة المرورية. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء.

0: تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كفران النعم، وعلمنا أن هذا الخلق يستوجب غضب الله. وأكثر الآيات القرآنية الواردة في ذلك جاءت في سياق التحذير من الاغترار بنعم الله، ولتذكيرنا بمصير الأمم الهالكة بسبب هذا الخلق السيء. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم. وفي القرآن الكريم آية تبين البون الشاسع بين ما كانت عليه الأمم الهالكة من القوة والشدة والتمكين، وبين ما عليه مكذبو هذه الأمة. قال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قال الطبري في تفسير هذه الآية: ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من القوة والأيدي، أي النعم والبطش وغير ذلك من النعم. وإذا كان هؤلاء قد أهلكوا بذنوبهم مع ما أوتوا من القوة والشدة، فالأجدر بمن لم يؤت عشر ذلك ألا يغتر بقوته ولا بشدته حيال عذاب الله وبأسه. كما تحدثت الآيات القرآنية عن نعم الله وتذكير الناس بها ودعوتهم إلى شكر الله واتباع رسل الله، وإلى عدم الركون إلى النعم أو الاغترار بها. والأنبياء عادة يذكرون أممهم بأبرز نعم الله عليهم. وقد خص الله سبحانه وتعالى بعض الأمم ببعض النعم، فكل نبي يذكر قومه بما خصهم الله من نعم دون إغفال باقي النعم. يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام وهو يذكر قومه بنعم الله على الخلق عامة وعليهم خاصة، يقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وكان نوح عليه السلام قد أرشد قومه قبل ذلك بالخلق الذي يفتح الله به أبواب النعم عليهم ويجلب إليهم الخيرات. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن القوم لسوء

0: لسوء خلقهم ولشقاوتهم وعنادهم كفروا بنعم الله عليهم، فلا هم شكروه على ما هم فيه من النعم، ولا سلكوا طريق الاستزادة منها بالاستغفار، بل لجأوا إلى خلقهم السيء وتمسكوا به، فلم يغن عنهم شيئا، وآتاهم الله بالعذاب الشديد من عنده. كل ذلك جزاء خلق العناد والتكذيب والكفران بالنعم. فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بالخلق العظيم في القرآن الكريم، فاشكروا الله على نعمه، والزموا الاستغفار دائما ليزيدنا الله من فضله، ولا يمنعنا نعمه التي نرفل فيها أكثر من أبنائنا وأجدادنا والأمم المحيطة بنا. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.